هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل ابن عبد الله التستري. كان سهل ابن عبد الله يقول: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. سهل ابن عبد الله التستري يريد أن يقول بأن من حاسب نفسه على الأمور فضيق على نفسه ما لا يحل، وامتنع عما لا يرضي الله عز وجل، قال هذا التضييق في الدنيا سيكون سبب سعة الصراط عليه في الآخرة. ومن أراد في الدنيا أن يمشي كيف شاء من دون أن يضبط نفسه بضوابط، ويريد أن يأخذ يمنة ويسرى حيثما اشتهت نفسه، قال سيضيق عليه الصراط في الآخرة. الحسن البصري مرة قال أيها الإخوة بأن المسلم إنسان قيده القرآن. هلا نحن بالفعل نحن كلنا مقيدين مربطين. هلا مرات واحدنا نفسه تشتهي ان يشرب شيئا، بيجي القران بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي ان ينظر الى شيء، بيجي القران بيقول له حرام، حاضر. نفسه تشتهي ان ينال من المال شيئا عرض عليه، بيجي القران بيقول له حرام، حاضر. واحيانا بيقول له حلال فياخذه. فالمسلم إنسان قيده القرآن، أنت حقيقة مقيد، بس هذا القيد قيد لإصلاح، وغير المنضبط بالشرع متفلت من أي قيد، بس هذا التفلت تفلت لأذية. هلأ قوانين المرور يا أخوان قيد، بتقيد الناس، بس هي بس بتقيد العقلاء، المجانين غير مقيدين. بس هذه القيود المرورية هي صح قيد يزعجني ويزعجك، لكن هو لإصلاح الجماعة. إذا واحد قال أنا ما بدي أتقيد سيؤذي نفسه وسيؤذي الجماعة، أو أنه مجنون، وبالتالي هو غير مؤاخذ. فالقرآن الكريم وضع لنا قيودا، لكن هذه القيود لتسعدني ولتسعدك. الآن من ضبط نفسه بهذه القيود وضيق على نفسه ما لا يحل وما لا يرضي الله عز وجل، بالمقابل سيعطيه الله عز وجل سعة في الآخرة، بل إنه في الدنيا أيضا سيجد سعة. هلأ الصوم يا أخوان في ظاهره مشقة للجسد، لكن في حقيقته سعادة للروح. ليش كل الصائمين حقيقة لما بيقولوا له بكرة بده يصير العيد، مرات هيك بيتمنى لو طال رمضان أكثر؟ ليش كل الحجاج لما بيقولوا لهم بكرة بدك ترجع على بلدك بيتمنى لو طال المقام في مكة والمدينة أكثر؟ ليش أنت في جلسة ذكر، جلسة عبادة، عندما تختم الجلسة تتمنى لو طالت أكثر؟ ليش أهل القرآن الكريم من صار لهم عشق للقرآن الكريم يتمنون أن لا يغادرون هذا العطاء الإلهي في القرآن الكريم؟ هو الحقيقة هذه القواعد والضوابط التي وضعها القرآن الكريم، وهذه الحدود مما يحل ومما لا يحل، تورثك سعادة في داخلك. الصوم يورثك سعادة حقيقية في داخلك، الزكاة تورثك سعادة حقيقية في داخلك، الصلاة، الحج، القرآن، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجوار، هذا يورثك سعادة في داخلك، ويورث المجتمع كمان سعادة. فلذلك يا أخوان إذا قال الله تعالى لكم أمرا فورا قولوا على العين والرأس واعملوا بما أمر الله عز وجل، والله تسعد سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا والآخرة. أولا لأن أمر الله تعالى مسعد، وثانيا لأن الله عز وجل وعد بالمكافأة من أطاعه. وترى هلأ اللي بيخالف سيدفع ثمن مخالفته هو من نفسه،
الحديث مر في مطلع الخطبة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. مرتكب الفاحشة أذل من؟ أذل نفسه، يبقى يعذب نفسه ونفسه تعذبه ما بقي حيا، هذا فضلا عن عذاب الآخرة إذا لم يتوب توبة صادقة. فمن أطاع الله ورسوله هو استفاد. فنصيحة يا شباب، وطنوا أنفسكم، يا رجال وطنوا أنفسكم، يا أخوات وطن أنفسكن على أن تطيعوا الله ولو أن الدنيا خالفتك. وطن نفسك أن تلتزم نواهي الله وفرائض الله ولو أن الدنيا سولت لك هذه النواهي وأرادتك أن تبتعد عن هذه الفرائض. وكان سهل ابن عبد الله يقول: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر. إذا شعرت بقلبك قسوة، وهذا يحدث عند المؤمن أحيانا يقسو قلبه، كيف بدي لين قلبي؟ قال: تعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، وتزين لله بالصدق في كل الأحوال، وإياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. في واحد من حبال إبليس في الطاعات التسويف، يعني واحد بده يتوب، بيجي إبليس بيقول له: ماشي الحال، خليها يوم السبت، يوم السبت الصبح بتبدأ هيك أسبوعك يعني بإقبال على الله عز وجل. السبت الفجر خلاص بدك تفيق على الصلاة، تفيق بتتحمم وبتستغفر ربك وبتروح على صلاة الفجر، ومن بعدها بقى بتستلم الإبلة. وبيكون يوم الجمعة بيحاكي حاله بهالموضوع، ها، بيقول له: بكرة الفجر أنا بفيقك إذا ما بتفيق كمان. هلأ هو من هون ليوم السبت، يوم السبت بفيق متأخر، بيقول لك راحت علينا الصلاة، يلا السبت الجاي إن شاء الله، من السبت الجاي أنا بدي توب توبة صادقة. فالتسويف حبل من حبال إبليس. ومرات بيقول لك لأول الشهر: هلأ أخي قديش صرنا بالشهر؟ 8 مثلا، 7، راحوا 7 أيام، خلص الشهر الجاي بأول الشهر بدك أنت تنضبط بالشرع. ومرات بيقول له لرمضان، ومرات بيقول له. التسويف حيلة من حيل الشيطان في صرفك عن الطاعة. لذلك من عرضت له طاعة فليسارع إلى أخذها. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: فاستبقوا الخيرات. قال: فاسعوا إلى ذكر الله. شايف يعني؟ اعمل بسرعة. إذا عرضت لك طاعة لا تسوفها، لأن الشيطان يتحايل عليك بالتسويف. إياك والتسويف فإنه يغرق الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. وكان يقول: وليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة. يعني أن يدعي شيئا ليس له، أن يدعي صلاحا، أن يدعي خيرا وهو ما فعل هذا الخير. ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق أقرب إليه من الافتقار. إذا أردت أن تقترب إلى الله فأقرب الطرق يقول الافتقار إليه. وسئل مرة: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. وكان سهل يقول: أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد. وكان يقول: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. العلماء مو شرط يعني يكون له لفة وجبة وخريج معه دكتوراه بالشريعة، لا، مرات العالم من علم مسألة في الدين، هو لا ريب بأنه من علم مسائل أكثر يكون أنفع، بس من علم مسألة في الدين هو عالم بهذه المسألة، فإذا علمها إلى غيره هذا نفع. وهذا مجلس من مجالس الأنبياء: بلغوا عني ولو آية. بس تعالوا كلنا نتزاحم في مجالس العلم. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. أسند سهل عن خاله محمد بن سوار، وتوفي سنة 83 و200،
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عادة ما يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دوري مع الرجال، يعلمهم أمور دينهم، فهم يستمعون إليه في الخطبة ويلتقون به في المسجد ويسألونه في الطرقات، وربما تنزل عليه الوحي أو وقعت حادثة فبث فيهم علوم هذا الشرع الحكيم. لكن النساء قليلا ما يحظين بمجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمن فيه أمور دينهن. فجاء نفر من النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال. والمقصود أنهم غلبوهم فاستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه. فاجعل لنا يا رسول الله من نفسك يوما، يعني اجعل لنا يوما تتفرغ فيه لنا فنجلس إليك وتعلمنا أمور الدين. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، فجلسنا إليه فوعظهن صلى الله عليه وسلم وأمرهن صلى الله عليه وسلم. وكان مما قال: ما من امرأة من كنا تقدم ثلاثة من ولدها إلا كنا لها حجابا من النار. يعني ما من امرأة من كنا تحتسب ثلاثة من أبنائها يموتون إلا كنا حجابا لها من النار. فقالت: امرأة واثنين. قال: واثنين، حتى من احتسبت اثنين من أبنائها. لكن دعوني أقف معكم مع أولئك النساء العظيمات التي رأينا أن العلم الشرعي باب عظيم وأجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله عز وجل رفع أهل العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إن أهل العلم رفعوا إلى أعلى درجة فجعلهم الله عز وجل في مصاف الملائكة وهم يشهدون على وحدانيته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. بل الله يرفع بالعلم هذا ربما الحيوان، الحيوان إذا تعلم رفع الله شأنه. كلنا يعلم أن الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا يغسله سبع مرات إحدهن بالتراب. والكلب نجس، ومن رباه لغير حاجة كصيد أو حراسة أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط مثل الجبل العظيم. ومع ذلك هذا الكلب إذا تعلم الصيد فأرسلته فاسترسل وزجرته فامتنع، يحل لك أن تأكل صيده. لو أن معك كلب أرسلته فصاد صيدا ولم يكن الكلب معلما يسترسل بالأمر ويمتنع بالنهي، فإن صيده لا يحل. لكن عندما تعلم أصبح صيده حلال. بماذا رفع بهذا العلم؟ إذن الصحابيات أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأردنا طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حقق لهن رغبتهن، لأنه كان يحرص على أن يتعلم كل مؤمن علم دينه وعلوم الشرع. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الأوقات لتخصيص النساء بعلم معين، كما كان يفعل في الأعياد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء العيد أمر النساء أن يخرجن، حتى الحيض يعتزلن المصلى. فكان يخطب خطبة العيد العظيمة وجموع المسلمين بين يديه، ثم إذا انتهى ذهب إلى النساء فخطبهن خطبة ووعظهن. وكن النساء رضي الله عنهن وأرضهن يسألن عن أمور دينهن.

ويأتين للنبي صلى الله عليه وسلم وينهن من علمه. في يوم من الأيام جاءت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم لتسأله سؤال، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، وهل تحترم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن كيف يكون شبه ابنها بها؟ فالمرأة قد ترى في المنام ما يراه الرجل فتحتلم، فإذا رأت الماء وخرج منها الماء وجب عليها الغسل. ولم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكامل في حيائه، لكن هذا ليس من الحياء المحمود أن يعلم العلم، وليس من الحياء أن تمتنع المرأة عن السؤال عن أمور دينها. ولذا قيل: لا ينال العلم متكبر ولا مستحي. سألت فأجابها، يجيب سؤالهن ويجعل لهن يوما يعلمهن فيه صلى الله عليه وسلم، ويحدد لهن خطبة في العيد يعلمهن أمور دينهن، ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم نساء عالمات، كما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها المحدثة الفقيهة التي تعلمت العلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي المسائل التي كانت تسألها للنبي صلى الله عليه وسلم ويجيبها عليه، وتنشر هذا العلم للناس أجمعين. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر الله وجوه أولئك النساء اللاتي أردنا أن يتعلمن أمور دينهن، وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى الذي أعطاهن من العلم ما ينفعهن الله به في الدنيا والآخرة.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحابي الجليل سعد بن سنان. وقبل أن أتكلم عن الحديثين أقول الناس فريقين، إما أن يتلقى أقدار الله سبحانه وتعالى بالرضا والقبول، وإما أن يتلقاها بالسخط والإنكار. وعلى كل حال، سواء رضي هذا العبد أو سخط لن يؤثر على قدر الله عز وجل، فإن قدر الله عز وجل واقع. خلونا مع المحبين الذين يقولون نحن نحب الله، المحبين الذين يقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين الذين يقولون نحن نحب دين الإسلام. هل تظن بأن هذا الادعاء في حبك لله أو لرسوله أو لدينه سيمر مرورا عابرا؟ الجواب لا، بل قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلنضع خطوط على هذه الآية وعلى هذه الكلمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا، يدعون أنهم يقولون آمنا ولا يقع عليهم ابتلاء؟ لا، بل إن سنة الله عز وجل مع خلقه أنه إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ممن يحبهم الله عز وجل؟ بلى، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن وصل فيه الأمر أن يقذف في النار. أليس نوح من أحباب الله عز وجل؟ بلى، بلغ فيه الأمر أنه 950 عام من الدعوة الله عز وجل، ولاقى ما لاقى من قومه حتى قالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا موسى عليه السلام قد آذاه قومه، لا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى من الابتلاء. هذه سنة الله عز وجل مع من يحبهم. فإذا كنت صادقا في الحب ماذا تفعل؟ تتلقى هذه الابتلاءات بالرضا. ما أقول تدعو الله عز وجل أن يبتليك، ولكن أقول إن ابتلاك الله عز وجل بسبب حبك له، بسبب حبك لرسوله، بسبب حبك لدينه وكتابه، نقول اصبر على هذا البلاء. قال سعد بن سنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فهنيئا لمن رضي بهذا البلاء ورضي بهذا الحب، وهيئ نفسه بأنه إذا أحب الله ورسوله وأحب دينه أنه ستأتيه ابتلاءات، فعليه أن يصبر. فإذا صبر نال الخيرين العظيمين في الدنيا وفي الآخرة، جزاء عظيما، جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لمن أحبهم ولمن أحبوه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أحباب الله عز وجل ومن الصابرين على البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة في تقييم كل إنسان لنفسه ومقامه عند رب العالمين ومقامه عند الناس. نسمع الحديث عن أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بجنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. كنز النهاردة سيدنا محمد بيقول لكل واحد: اسأل نفسك من أنت؟ هل أنت العبد المؤمن اللي كان أمان لكل اللي حواليه، اللي كان عنده عطاء والعطاء مسؤولية؟ خلاص، وهو بيموت العبد المؤمن بيستريح، وهو بيسمع الملائكة بتقوله: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. العبد المؤمن كان بيسامح، والتسامح فيه مجاهدة للنفس. انت هتنبهر وتتفاجئ بمسامحة ربنا وعفوه وغفرانه ليك لما تقابله. يا ما اشتغلت وتعبت وشلت المسؤولية وكديت، صدقني هتستريح وانت بتسمع: ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العبد المؤمن يا ما عاش لحظات غربة كان بيحافظ فيها على قيمه، وناس كتير بتخلفه وعايشة بعيد عن الأخلاق وهو صابر، هتستريح وانت في جوار سيد أهل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. صدقني العبد المؤمن الأمان الصالح النافع اللي بيساعد العابد هيستريح في لحظة خروج روحه ولحظة رؤيته لرب العالمين. أما العبد الفاجر القاسي البخيل الظالم، ياما تعب قلوب كتير حواليه هيستريحوا منه يوم ما يموت. ياما لما خاصم بفجر وجفاء وكسر قلوب اللي بيحبوه هيستريحوا منه وقت ما يسيب الدنيا. ياما بارز ربنا بمعاصي اهتزت لها السماء والأرض، الأرض هتستريح منه والبلاد والعباد والشجر والدواب. ياما بخل بعطائه على ناس كتير محتاجين، يوم ما يموت محدش هيفتكره لأنه ما افتكرش حد في الدنيا. عشان كده النبي قال: مستريح ومستراح منه، كأنه بيقول لو عشت بتخدم الخلق وبتحب الحق سبحانه وتعالى الكل هيحبك ويفتقدك ويدعي لك ويبعت لك صدقات جارية بعد وفاتك. ولو عشت قاسي وظالم وبخيل وعندك جفاء في التعامل هتبقى هم على القلوب، ولما تسيب الدنيا الناس هتستريح منك ومحدش هيفتكرك. واختار انت، إما تعيش للناس أو تعيش بالجفاء بعيد عن الناس، وكل واحد يختار بإيديه ترميزه عند الخلق وترميزه عند الملك الحق. فرعون القاسي لما مات ربنا قال عليه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ربنا بيقول لما فرعون مات السماء والأرض ما عيطوش على فرعون. قال ابن عباس: فكما أن الأرض والسماء لا تبكيان على الفاجر فإنهما يبكيان على موت المؤمن، حتى أن موضع السجود يبكي عليه لأنه افتقده. فيالله عيش بالرحمة للخلق، علشان لما تسيب الدنيا بعد عمر طويل في سبيل الله يفتقدوك ويدعولك، ولا تعيش بينهم بالقسوة والجفا حتى إذا فارقت الدنيا يكونوا استريحوا منك. لا يا رب، إحنا هنكون المؤمن اللي بيفيض بالجمال والرحمة للي حواليه حتى إذا ترك الدنيا يستريح من نصبها وتعبها إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، لو تأملنا في القرآن العظيم نجد بأن هناك مواضع عديدة جدا في القرآن الكريم قبل أن يأمرنا الله عز وجل بأمر أو ينهانا عن نهي يقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم يأمر ويقول لنا يا أيها الذين آمنوا ثم ينهى، يعني قبل أن يأمرنا افعلوا كذا أو ينهانا لا تفعلوا كذا يخاطبنا بي يا أيها الذين آمنوا. ومعنى هذه العبارة أيها الإخوة، إن كنتم آمنتم بي ربا، أو يا معشر من آمن بي ربا، خالقا موجدا فاعلا لما أريد، حكيما عليما إلها موجدا، إن كنتم آمنتم بذلك فافعلوا كذا، فإني آمركم أن تفعلوا كذا، أو فإني أنهاكم أن تفعلوا كذا. ألاحظتم هذا المعنى بين الأمر والنهي من جهة، وبين ربطه بالإيمان؟ لقد ابتلينا في هذا العصر ببعض من يتكلم هنا وهناك فيعطي الناس الأوامر الإلهية والنواهي الإلهية من غير أن يربطها بالذي أمر بها جل جلاله، فيقول له الشيخ فلان قال هذا حرام، المفتي فلان قال هذا لا يجوز، والمسلم العادي الذي لم يتعمق في أمور الدين لما يسمع الشيخ فلان، العالم فلان، المفتي فلان، يظن بأن هذا الفلان هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وأنني إن فعلت هذا أفعله طاعة لهذا الشيخ أو لهذا العالم أو لهذا المفتي، مع أن الطاعة هي في الحقيقة لله عز وجل. يا ليت إخواننا المتحدثين والمتكلمين والوعاظ والخطباء ومن يتكلم في المساجد وغيرها، قبل أن يوصلوا حكم الله عز وجل إلى الناس، أن يوطئوا ويمهدوا لذلك بربطه بالله عز وجل، أن يقولون كما علمنا ربنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أخي إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل أمرك بكذا، إن كنت مؤمنا فإن الله عز وجل نهانا عن كذا، ولما أمرنا على كذا وعدنا إن فعلنا بكذا وكذا من الثواب، وعندما نهانا توعدنا جل جلاله بالكذا وكذا من العقوبة. فنربط الأشياء بموجدها وخالقها، ونربطها بالآمر الناهي جل جلاله بعيدا عن البشر وبعيدا عن شخص فلان أو شخص فلان. أنا لما أسأل عالما من العلماء ما حكم كذا، لا أسأله عن رأيه الشخصي، ولكن أقول له ما حكم الله في هذه المسألة، ما حكم الله في هذه المسألة، وهو لما يجيبني فوظيفته النقل فقط. كل علماء الدنيا، علماء المسلمين أجمعين، نقل لأحكام الله وليس يتكلمون من عندي أنفسهم. فلننتبه إلى هذا ولنراعيه مع إخواننا ومع كل الناس، لا ننقل إليهم الأوامر والنواهي إلا مخرونة بخطاب الإيمان حتى تتقبلها نفوسهم. اللهم اجعلنا هداة المهديين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: حماده.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.

0: الشهرة، واحد يقولك أنا مش عاوز مال، واحد يقولك أنا مش عاوز أتجوز، واحد يقولك أنا مش عاوز خلفة، كتير في حاجات كتيرة جدا كل واحد مش عاوز حاجة هو حر فيها يا أخي. إنما الصحة، قابلت في حياتك واحد يقولك أنا مش عاوز صحة، أنا مش عاوز أكون طيب الجسد، أنا مش عاوز ربنا يمتعني بأسماع بسمع وبصري وقوتي، أنا عاوز أعيا واتذلل ويحصل لي مغص أو تعب في القلب أو صداع أو تبول لا إرادي ولا تشلي ولا تعمي مين؟ أعوذ بالله، ربنا يكفيني ويكفيكم شر المصايب، كلها كوارث بنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يصبر اللي ابتلوا بيها على ما هم فيه ويشفيهم، وبندعي ربنا إنه ما يوريناش في ولادنا حاجة زي كده. لكن عاوز أسألك سؤال، لو أي حد من أحبابه عيه بتعرف ترقيه؟ بتعرف تدعي ربنا ازاي انه ربنا ياخد بيده ويشفيه ويعافيه من المرض اللي هو فيه او من الالم اللي هو فيه؟ هي دي بقى فلسفه الدعاء اللي احنا هنقوله مع بعض في الحلقه دي، ان احنا ازاي ندعي ربنا لو عندنا مريض، نتوجه الى الله ازاي. شوف الدعاء اللي هتسمعوه دلوقتي والتذلل اللي فيه والخضوع اللي فيه، وهنشوف ازاي ندعي ربنا انه يخلصنا من هذا الالم ومن هذا الهم. وهتسمعه في الحديث ألفاظ جديدة تماما عليكم هنشرحها بعدما نؤمن على هذا الدعاء بمشيئة الله. فلنتجه إلى الله عز وجل بالدعاء.
1: ربنا

اللهم امين، اللهم امين، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم انا نسالك بحق هذا الدعاء المبارك وتلك الرقيه المباركه الا تدع لنا مريضا الا شفيته. اللهم كما قدرت على مرضانا الداء فانزل عليهم الدواء، وانزل عليهم سكينه من عندك برحمتك وجودك وكرمك وبرك. يا اكرم من اعطى، يا خير من دعي، يا اعظم من نفع، يا اعدل من عدل، يا اعظم من دفع، يا رب العالمين. والله يا جماعه الواحد لما بيسمع هذا الدعاء يعني فعلا احنا بنحسد المرضى على ما هم فيه ولا نتمنى ما هم فيه، نحسدهم على صبرهم وعلى مكانتهم من الله. عارفين يا جماعة المريض دوت، المريض ده واحد من أقرب حالاته إلى الله حالة المرض اللي هو فيه، ولو يعلم المرضى هذه المسألة لهانت عليهم الأوجاع والأسقام التي يعانون منه. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عودوا المرضى ليه، فإن دعوتهم مجابة وذنبهم مغفور. يعني لو يعلم المريض ما الذي أعده الله له من الأجر واللقاء هذا المرض لا صبر عليه. نعم نحن لا نتمنى المرض، ولكن إذا حدث استثمره يا أخي، اجعله وسيلة من وسائل تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وسيلة تقربك من سيدك سبحانه وتعالى. يعني بالبلد كده أنه طالما حصل القدر ما تحاولش أنك تعاند صاحب القدر، لأن صاحب القدر لن يتراجع عن قدره لمجرد أنك اعترضت. ولكن إذا دعوت، إذا تذللت، إذا خضعت، مش يمكن ربنا بعت المرض ده عشان يزيد من جرعة الدعاء والتعبد اللي انت بتعمله؟ ادعي، تقولي ما انا بدعي، اقولك مش كفاية، كتر الدعاء شوية، صلي، اعبد ربنا، تقولي ما انا بعمل كده، اقولك مش كفاية، كتر الدعاء. يعني خش في مزاد مع نفسك في الاستغفار وفي العبادة وفي الدعاء وفي التضرع وفي الإنابة وفي الخشية وفي الرجاء، عسى أن يتقبل الله عز وجل منك. ولو حصل إن المريض

توفاه الله، كل الدعاء ده هيتحول إلى رصيده يوم القيامة، ممكن يكون سبب لدخوله الجنة ونجاته من النار. ما هو شوف، العبادة ما بتخسرش في أي شيء، الدعاء ما بيضيعش في أي شيء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء؟ عيون الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. اسمع بقى الدعاء الجميل، يعني لما يقول ربنا الله الذي لا إله إلا هو، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. عارف تقدس اسمك يعني ايه؟ تقدس اسمك أي تنزه عن كل النقائص، تنزه عن كل العيوب. تقدس اسمك أي أضيف إليه كل خير وكل بر. التقديس هو التنزيه وإضافة الحسن وصفات الكمال والجلال لله. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، يعني كل أمر الله بينفذ على أهل السماء وأمر الله بينفذ على الأرض. رحمتك في السماء، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. عارف الحوب اللي هو إيه؟ اللي هو الظلم، إنه كان حوبا كبيرا، الحوب اللي هو الظلم. فإذا تخلص الإنسان من الحوب أي من الظلم، فيبقى تبرأ إلى الله عز وجل مما يعوق أو مما يحول بينه وبين الدعاء. فلو أنت شايف إن في ظلم، الظلم ده لازم تتخلص منه، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. شوف أنت بقى، بقول لكل مريض، ظلمت حد في حاجة، زعلت حد في حاجة، عليك زكاة، عليك مال، عليك حد واخد أرض ميراث من إخواتك وما رجعتهاش، واخد أموال مش بتاعتك، واخد، شوف شوف شوف إيه المسألة، في إيه تخلص من الظلم والحوب والخطايا وتضرع إلى الله بعد توبتك. يبقى الخطوة رقم واحد التخلص من الذنوب والأسام، الخطوة رقم اثنين التوبة إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، الخطوة رقم ثلاثة التوحيد والتضرع لله عز وجل بتوحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. رب الطيبين، خد بالك من الحته دي، هو ربنا بالمناسبه رب كل الناس، انما لما اقول لك رب الطيبين يعني استجابه الربوبيه وتاثير الربوبيه هينزل على الطيبين الذين يعني طابت قلوبهم بذكر الله، الطيبين الذين هشت وبشت وجوههم للناس، الطيبين الذين خضعوا ولانوا وكانوا يعني حماة للرقه والشفقه بين قلوب العباد. انما رب القساة، ربنا مش رب القساة، ربنا مش رب أصحاب الشدة والعنف، رب الطيبين. اللهم أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم. إحنا عاوزين نتعلم الرقية، خدوا بالكم الرقية دي أهم حاجة من الممكن أن تلجأ إليها، لأنه أقوى من الشفاء وأقوى من الدواء. أقول لك على حاجة، دي أحيانا لا تحتاج إلى دواء ولا تحتاج إلى شفاء، ده الشفاء والدواء ده العلاج والأخذ بالأسباب، دوت أمور شكلية، إنما في الحقيقة التضرع إلى الله هو اللي بيخلص الموضوع وبيخليك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. شوف اللي جاية دي، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. عرق النعار يعني العرق اللي بينزف، في ناس نزفها لا يتوقف ولا حول ولا قوة إلا بالله، حد بينزف، امرأة تنزف، رجل يحصل له نزيف من عرق أو من عملية جراحية أو من ألم أو خلافه هو لا يدري. إيه رأيك إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم بهذا العرق مني ومنك، وأعلم بهذا العرق من كل الأجهزة الحديثة ومن كل الآلات الطبية؟ لما رحم لأبو بكر الصديق بيقولوا له إيه رضي الله عنه، أنا أتي لك بطبيب؟ قال لهم جاءني. قالوا وما قال لك؟ قال إني فعال لما أريد. علشان كده الشاعر بتاعنا الشيخ محمد البديوي بيقول قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا صحيح دهاك، إلى أن قال يا أيها الإنسان مهلا واتئد واشكر لربك فضل ما أولاك. إخوة الإيمان والإسلام، مرضاكم في حاجة إليكم، تقولون لي وكيف ذلك؟ أقول لكم تضرعكم لله وإخلاصكم لله ودعاؤكم لله أناء الليل وأطراف النار وحسن التوسل إلى الله برقية شرعية صحيحة يؤدي إلى الشفاء والدواء من عند الله. لا تقطعوا الأمل وعليكم الدعاء، وإلى هذا الدعاء مرة ثانية، هيا أمنوا معي عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. أخرجه البخاري ومسلم. وقال سليمان: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. أخرجه أبو داود والترمذي. الشركة. عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس فيأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. أخرجه الشيخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة. قال عطاء: فقال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فقال جابر بكفه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد. قال: وجاء علي بن أبي طالب فقال: أحدهما يقول: لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. أخرجه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ 70 بدنة، اشتركنا كل سبعة في بدنة. أخرجه مسلم. وعن زهرة بن معبد رضي الله عنه أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. خلق الله الدنيا دارا للابتلاء، فوفر فيها كل شروط الابتلاء، وخلق الجنة دارا لتكريم أوليائه، فوفر فيها كل شروط التكريم، وخلق النار دارا لإهانة أعدائه، فوفر فيها كل شروط الإهانة. نحن في هذه الدنيا مبتلون، ومن جملة الابتلاء أننا محكومون بالبيئات التي نتحرك فيها. ولهذا فأنت لا تستطيع أن تصل إلى حل مثالي في ظروف وأجواء ومعطيات غير مثالية، وأحيانا يكون عليك أن تختار بين السيء والأسوأ، وهنا تأتي البراعة في تكثير الخير وفي محاصرة الشر، في تكثير الصلاح وتقليل الفساد. إذا لم يعجبك حل من الحلول فلا تلتفت عنه ولا تنصرف عنه، ولكن فكر في البديل. لا بد من حل. حين تكون هناك معضلة لا بد من حل، فإذا اهتديت إلى حل لا يرضيك لأنه حل غير جيد، أو لأنه حل ناقص، أو لأن له عوارض جانبية خطيرة، فليس الحل هو اللا حل، لا، ولكن الحل هو أن ننظر إلى حل أقل مخاطر وأقل تكلفة من الحل المطروح. بعض الناس في عطالة دائمة لأنه لم يستوعب هذه القضية، وهو يعمل على مبدأ ما هو موجود لا يرضيني، وما يرضيني ليس موجودا، وبالتالي فهم في إجازة مفتوحة. حين نقارن بين الحلول المطروحة ونستوعبها بشكل جيد، حينئذ نستطيع بإذن الله تعالى أن نصل إلى الحل الأقل سوءا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة: لماذا فعلتم؟ ألم أقل كذا؟ لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال: فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول: تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة خيبر، موقف قمة في الجمال والبساطة. الحديث بيقول ان سيدنا محمد وهو راجع من غزوة خيبر 1400 صحابي تعبوا من المشي في الصحراء، فجاء عليهم الليل، فطلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سيدنا بلال انه يحرسهم ويفضل صاحي علشان يصحيهم على الفجر. يقول راوي الحديث سيدنا ابو هريرة: فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلما تقارب الفجر اسند بلال الى راحلته فغلبته عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أي بلال، إلا حصل يا بلال، ما صحيتناش ليه؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أنا نمت زي ما أنت نمت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ده الحديث وده الموقف. تعبانين يا بلال، خليك انت صاحي زي ما انت كده تظبط المنبه كل يوم على الفجر، خليك انت صاحي. جه سيدنا بلال يصلي شويه والصحابه نايمين وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نايم، لكن سيدنا بلال قبل الفجر بربع ساعه سند دماغه على الجمل بتاعه كده وقام نايم. اول واحد صحي الساعه 10 الصبح كان سيدنا محمد لما اشتدت الشمس على الرؤوس. فين بلال؟ بلال نايم. ايه اللي حصل يا بلال؟ قال له: انا اسف يا سيدنا محمد، انا نمت زي ما كلكم نمتم من كتر التعب. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يلا يا جماعه قوموا نصلي. وصلى سيدنا محمد وقال لهم: يا جماعه، اللي ينام عن صلاه او ينساها اول ما يفتكرها على طول يصليها. خلق ومفهوم ومعلومه، ثلاث كنوز النهارده مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الخلق الاولاني هو البساطه، بساطه النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه. واحد تاني كان ممكن يقول طبعا حاشاه

0: يلبس ويروح جامعته أو شغله ولا الهوى. حرام عليك، أنت بترتكب كبيرة من ترك صلاة متعمدا فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. دي لا مبالاة مش حلوة، لكن الناحية التانية ممكن واحد يفوت الفجر مرة فيقول ربنا ما بقاش يحبني، لأنه لو كان بيحبني كان صحاني على الفجر. لا ما تقولش كده على ربك، ما تتهمش ربك إنه ما بيحبكش، معلش قوم وصلي الفجر وأبشر واخزي الشيطان اللي بيحاول يقنعك إن ربك ما بيحبكش لو ظبطت المنبه وما قمتش على صلاة الفجر. يبقى أول حاجة بساطة النبي، تاني حاجة المسلم عنده وسطية ما بين اللامبالاة مش فارقة معايا يفوت الفجر، وما بين شدة جلد الذات ربنا ما بيحبنيش، لا بيحبك، قوم صلي. بس بص المعلومة الجميلة، سيدنا محمد علمنا لو فاتتك صلاة سواء نسيتها أو نمت عنها، أول ما تصحى أو أول ما تفتكرها صلي على طول، ما تقعدش تضيع وقت. صحيت الساعة 8 الصبح أو صحيت الساعة 7 لقيت الشروق طلع، قوم وتوضى وصلي وارجع نام تاني لو أنت مثلا بتصحى الساعة 9 ولا 10، لأن وقت الصلاة هو الوقت اللي تدركه فيها لو نمت عنها أو نسيتها. ما تقولش هريح وبقوم بعد شوية، ما تقولش هقعد ألبس وأشرب الشاي بلبن وأفطر وأبقى صلي قبل ما أنزل. أول ما تصحى لو فاتك الفجر على طول صليها، ده اللي ربنا بيحبه كما قال رب العالمين وأقم الصلاة لذكري، يعني أول ما تفتكر على طول تقوم تصلي. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. يروي لنا هذه الرواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله، أي أحب الدين إلى الله، أحب القربات إلى الله، الحنيفية السمحة، الحنيفية الإخلاص، الحنيفية التوحيد. احفظ هذه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا حفظت مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفت معنى الحنيفية، يعني أن تعيش حياة التوحيد. إذا أنت تدعي محبة الله عز وجل، فليكن الأمر الحقيقي في حياتك أن تكون موحدا، يعني تقول بلسانك لا إله إلا الله، وأن يقول قلبك لا إله إلا الله، وأن تقول جوارحك لا إله إلا الله. والمقصد أن ينعقد القلب على معنى لا إله إلا الله، وأن ينطق اللسان بلا إله إلا الله، وأن تعمل هذه الجوارح والأركان بلا إله إلا الله، يعني تعيش حياة التوحيد في كل لحظة من لحظات حياتك. لا تشرك بالله عز وجل شيئا، ولا تتقرب إلى أي أحد إلا لله سبحانه وتعالى، وأن تأتي العبادات التي شرعها الله عز وجل له سبحانه وتعالى، لا تتقرب بها إلى غيره، ولكن تتعامل مع الآخرين بمقتضى العلاقة، إن كانت علاقة والدين أو علاقة أرحام أو علاقة زوجة أو علاقة أبناء أو علاقة جيرة أو علاقة صحبة وصداقة. أما في دين الله عز وجل فإن الدين لله عز وجل الخالص. ماذا قال الله عز وجل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المحبين هم حنفاء لله، والذي يريد أن يكون حنفيا لله عز وجل يعني لابد أن يكون يعيش حالة التوحيد والإخلاص بكل معانيها. إن الله عز وجل يحب الموحدين، والمحب يحب رب العالمين، والمحب يتبع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، المحب يقرأ القرآن فيعمل بما فيه، المحب يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيطبق بما فيه، المحب هو الذي يفهم كلام الله عز وجل ويفهم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما فهمه السلف الصالح. هذا هو الذي يطبق الحنيفية السمحة. واعلموا بأن الله عز وجل ما فرض علينا شيئا في دين الله إلا سمحا، إلا هينا، إلا لينا، إلا مستطاع. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل الله عز وجل علينا في هذا الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن رسالة للمحبين، نقول بأن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وديننا هو دين الحنيفية السمحة، إسلامنا هو الإسلام الحنيفية السمحة، التوحيد هو الحنيفية السمحة، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة، اتباع منهج السلف الصالح هو الحنيفية السمحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مبدأ معروف عن سيدنا عمر أطلقوا قبل 1400 سنة، مبدأ يجب أن نربي عليه أنفسنا وأبنائنا، وأبنائنا بشدة كمان، لأنه الآن العالم عم بروح لنفس المبدأ اللي أطلق سيدنا عمر قبل 1400 عام. العالم كله في عالم من نجاح، يقولون أنه من المهم جداً أن نتميز بشيء نسميه الـ M&E، المراقبة والتقييم، وهو إذا بدنا نيجي للصح شيء مهم جدا. كيف ابني لما يحط خطته، أو أنا كأب أو كأم أو كمعلم أو كمعلمة أو كمؤسسة تربوية وبالذات المدرسة أو الأسرة، أكيد لازم يكون في عندي خطة، والخطة فيها أهداف وفيها أدوات وفيها مسؤوليات وفيها تسليمات زمنية إلى آخره. من المهم جدا مبدأ حاسبوا أنفسكم، إني أحاسب نفسي بإني أراقب وأقيم عشان أقدر أطور. كثير من الأسر، آلاف مؤلفة إذا مش مئات الألوف إذا مش أكثر من ذلك، بتحط خطة وواعي إنه في خطة وبدي أوصل لهذا الهدف، وبشهر رمضان بدي أعمل هيك، وبشهر ذو الحجة بدي أعمل هيك، السنة الدراسية بدي أعمل هيك. أبنائنا بحط خطة بأول عام الدراسي، متحمس بدي أنا أدرس وبدي أشتغل وبدي بحط أهداف وبحط وقت كله. أو أحيانا أو كثيرا تفشل، بعد شوية صغيرة كله بوقف، كله يتوقف. ليش ما تابعنا؟ ليش ما كملنا؟ لأنه مبدأ سيدنا عمر اللي الآن كل العالم يتشدق به، M&E، أو حاسبوا أنفسكم، الحساب يعني المراقبة والتقييم. قيم حالك، أنا قديش بقدر أنفذ، أنا قديش بقدر أتطور، أنا قديش لازم أرجع شوية لأني استعجلت بحكمي وأرد أطور. حاسبوا أنفسكم مبدأ مهم جدا. لما إحنا ندرب الأطفال وحتى اليافعين في المدارس على المشاريع التطوعية، على تنفيذ المشاريع التطوعية بعد التخطيط، أهم شيء مندربهم كيف يحطوا أدوات المراقبة والتقييم، المحاسبة، المساءلة من أجل التطوير. سيدنا عمر بن الخطاب لما حكى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، بلا شك مبدأ له علاقة بعلاقتي بخالقي بالحسنات والسيئات أكيد، لكن كمان كان قصده في التقدم في الدنيا، في التقدم في الإنتاج، في التقدم في الإنجاز. مبدأ مهم جدا إنه أنا أحط معايير مراقبة وتقييم لطرق تربيتي مع أبنائي. هاي كثير من الأهل بفقدوها. ترى معنى إني أضع هاي المعايير معناها إنه أنا إلي مرجع أسأل كيف ممكن أربي صح، كيف ممكن أتصرف مع هاي المشكلة السلوكية مع أولادي صح، كيف أطور أولادي بهذا الهدف صح. إذا في سؤال وفي استشارة وفي تطوير، لأنه في معايير بدي أحطها، أراقب العمليات التربوية جوا بيتي وأقيم كديش أنا عم بنجز مع أولادي. ترى من أهم أسباب الفجوة اللي بتصير بين الأبناء وبين الأب بالذات، ربما بعض الأمهات، هو انه عدم قدرة الاب على التقييم، وخلص شايف الامور ستيبل، مستقرة، عادي، انسى، شوي شوي عم بكبر الاولاد وهو نفس الروتين، ما عمره قيم ولا عمره طور ولا عمره راقب سلوكه مع اولاده، عبين ما صار في فجوة كبيرة بينه وبين اولاده، اولاده ما بيعرفوه ولا حتى هو بيعرفهم الا بجوز ببعض الاشياء السطحية، لانه ما تواصل مع اولاده بشكل صحيح كامل متقن من خلال المراقبة والتقييم اللي حكى عنها سيدنا عمر قبل 1400 عام. إذن قبل ما نحكي عن تخطيط التربية وبس، وقبل ما نحكي عن تنفيذ التربية وبس، بدنا نحكي عن أدوات التقييم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد. مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نتأمل في سيره وأحواله مع النساء، واليوم سأحدثكم عن حالة للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى النساء. هذه المرأة كانت كبيرة في السن، عجوز. جاءت تلك العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبرت في السن وهي تعلم أنها قد اقتربت من الآخرة، فهي تريد أن تنال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يدخلها الله جنات الفردوس العلا. فجاءت وقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. يمازحها صلى الله عليه وسلم وهو يريد معنى آخر: انتبهوا، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فقامت تبكي وخافت وخشيت أن لا تدخل الجنة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها تدخلها شابة صغيرة، لأنه ليس في الجنة عجوز. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إذن في سن متقاربة، صغيرات في السن شابات، حتى هذه العجوز تعود شابة في الجنة. فسري عنها وفرحت تلك المرأة. أحبتي، انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ويمازح هذه العجوز، ويهتم بكبار السن، ويبين لها بعد ذلك عندما خشي أن تخاف من المعنى وتفهمه على غير مراد، بين لها ما يريد. المداعبة والممازحة والملاطفة بأدب وباحترام بغير كذب، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فهو يمازح أصحابه ويلاطفهم، وكم من مرة مازح أصحابه لكن لم يكن مزحه إلا محدود، لأنه هو الحكيم الرشيد الرزين صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كانت تجلس معه امرأة أخرى وهي حاضنتهم أيمن، فقالت أم أيمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احملني، يعني تريد ظهرا من الإبل اللي يحملها النبي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا لها: إن حاملوك على ابن ناقة أو ولد ناقة. فقالت: وما يفعل هذا ولد الناقة بي؟ ظنت أنه مولود صغير، إنه لا يطيقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ هذه الإبل الكبيرة والجمال، من الذي ولدها؟ النوق، ولا يقصد أنه مولود صغير. فابتسمت. وفي يوم من الأيام دخل رجل يقال له زاهر، أعرابي، كان يأتي للمدينة يبيع السمن والعسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أن يلاطفه ويمازحه، وكان يأتي بهدايا البادية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا. في يوم من الأيام وبينما زاهر في السوق، وإذ برجل من خلفه يحتضنه ويضمه إليه ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وزاهر صاحب بادية، صاحب عزة نفس، نظر: من يبيعني؟ فلما التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره في صدره وقال: تجدني يومئذ كاسدا يا رسول الله، تجدني حينئذ كاسدا؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد. هذه الملاطفة والممازحة التي تتزن وتتأدب بآداب المزاح تورث الألفة والأنس وتشعر بالمحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كبار السن ويلاطفهم، بل يهتم بكبار السن، بل يقدرهم. ولذلك لما رأى شيخ كبير دخل إلى المجلس فلم يقم له أحد، قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، إشارة إلى أن وقروا هذا الشيخ الكبير. ولما كان يوم فتح مكة جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبو بكر الصديق، وكان قد أسلم في عام الفتح، وكان شيخ كبير وكان شعره أبيض وكبير في السن. فلما جاء به أبو بكر الصديق يقوده للنبي صلى الله عليه وسلم كي يعلن دخوله في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا آذنتنا فنأتي نحن للشيخ؟ فنأتي الشيخ؟ فقال: يا رسول الله، هو حقا يأتيك، لكن النبي أراد أن يكرم هذا الكبير في السن ويذهب إليه.
أكرم النبي صلى الله عليه وسلم كبار السن من النساء والرجال، ولاطفهن وأنس بهن، وهكذا كبار السن يحتاجون أن نعتني بهم. أرجوكم اعتنوا بكبار السن، اجلسوا معهم، انظروا لحاجاتهم، قدموا لهم المعروف الذي طالما قدموه لنا ونحن صغار، واقتدوا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، وفداه الغالي والنفيس.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كان في الأمم السابقة أولياء صالحون وعباد زاهدون، وكان جريج العابد أحد هؤلاء الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامات. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يخسر مرة ويربح أخرى، وكان حسن السيرة بين التجار والناس في قريته، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة. فانقطع للعبادة والزهد واعتزل الناس، واتخذ صومعة يترهب فيها، وكانت أمه تأتي لزيارته بين الحين والحين، فيطل عليها من شرفة في الصومعة فيكلمها. فجاءته في يوم من الأيام وهو يصلي فنادته:
2: جريج يا جريج.
1: فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صلاته، فآثر إكمال الصلاة على إجابة نداء أمه، ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث فنادته وهو يصلي كما فعلت في اليوم الأول:
2: جريج أجبني يا ولدي، جريج جريج جريج يا جريج، أين أنت؟
3: يا رب أمي وصلاتي.
2: يا ولدي لماذا لا تجبني؟
1: فاستمر في صلاته ولم يجبها، فغضبت غضبا شديدا ودعت عليه:
2: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات.
1: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، فاستجاب الله دعاء الأم وهيأ أسبابه وعرضه للبلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت:
4: إن شئتم لأفتننه لكم.
1: قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج.
5: يا جريج يا ويلك، انزل تخدعنا وتدعي الإيمان، انزل إلينا الآن، انزلوه، هيا هيا هيا.
1: فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال:
6: ما شأنكم؟
1: قالوا:
5: زنيت بهذه البغي فولدت منك.
1: فقال:
6: أين الصبي؟
1: فجاءوا به فقال:
6: دعوني حتى أصلي.
1: فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وذكر أنهم سألوه عن السبب الذي أضحكه عندما مروا به على بيوت الزواني. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. هذه هي قصة جريج المليئة بالعبر والعظات التي تبين خطورة عقوق الوالدين، وأنه سبب لحلول المصائب على الإنسان، كما تؤكد هذه القصة على ضرورة الصلة بالله ومعرفته في زمن الرخاء لينجيه الله في زمن الشدائد والأزمات. وفيها بيان حال الصالحين والأولياء من عباد الله الذين لا تضطرب أفئدتهم عند المحن ولا تطيش عقولهم عند الفتن، بل يلجؤون إلى من بيده مقاليد الأمور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المريض، هذه رسالة من الله إليك. أيها العليل، هذه رسالة من الرحمن إليك. اللهم ابتلاك إلا ليجربك. الله ما أصابك بما أصابك به إلا ليمتحنك. الله سبحانه وتعالى ما أمرضك إلا ليختبرك. هل نجحت في ذلك الاختبار ونجحت في ذلك الابتلاء؟ الابتلاء والنجاح فيه مرهون بإرادتك وبعقيدتك. الله تبارك وتعالى رب المضطرين، وأنت الآن من المضطرين. اجعل يقينك في الله هو الدواء الذي تتعاطاه بعد تعاطي الأسباب. اجعل أملك في الله أعظم من أملك في الطبيب وأعظم من أملك في العلاج. ساعتها ينفع الدواء ويفلح الطبيب. تعالوا معي أيها الناس جميعا ليعرف أحدنا كيف يرقي مرضاه وكيف يتوجه إلى سيده ومولاه، لأنه لا يرفع الضر سواه ولا يدفع البلاء إلا الله.

اللهم أمين اللهم أمين. يا سلام على هذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس. انظر إلى هذا التناغم والدعاء المخلص لله عز وجل، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس، عارف كلمة الباس يعني إيه؟ أصلها كلمة البأس. عارف البأس يعني إيه؟ البأس أصلها الشدة، الشدة والألم والمرض، بتقال عنها كلمة بأس به همزة سين. عارف حضرتك إحنا لما يعني بنسمع أن واحد مريض بنقوله إيه؟ ألف لا بأس عليك، يعني ألف لا شدة عليك ولا مرض عليك. يوف ألف لا بأس، خير خير ألف لا بأس. واحد يقول لك أنا مريض تقول خير ألف لا بأس. أمال اتحذفت الهمزة ليه؟ هقول لكم على سر لغوي جميل قوي، وهو أنه النبي منين عليه الصلاة والسلام؟ النبي من قريش. قبيلة قريش كلها ما كانتش بتنطق الهمزة، كانت بتعمل عملية تسهيل، تسهيل في النطق. يعني إيه؟ يعني كلمة فأس يقولوا ألفاس، البأس يقولوا ألباس، تمام؟ يعني أي حاجة فيها همزة بالتسهيل يروح قايلينها باس فاس وهكذا. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بهذا الدعاء ويقصد به صلى الله عليه وسلم البأس. اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس ممكن يقدمها ويأخرها، يعني ممكن يقول اللهم رب الناس مذهب الباس، ومرة يقول إيه؟ أذهب الباس رب الناس، إله الناس، بينادي ربنا سبحانه وتعالى. اشفي أنت الشافي، شوف المعنى ده يقين، معنى يقين. اشفي أنت الشافي يعني العلاج من عند الله والدواء من عند الله تبارك وتعالى. تعرف أن أنت بالبسملة تستطيع تحويل الغذاء إلى دواء وتحويل الماء إلى شفاء؟ تقول لي إزاي؟ أقول لك أن أنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالبسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تأكل بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب، البركة التي ستعم على هذا الطعام أو على هذا الشراب هي التي ستمنحك من الشفاء ما لا تعلمه. لأن البركة، خدوا بالكم من حاجة معينة قوي، بركة الدعاء، البركة دي عندنا في الإسلام أربع حاجات، يا إما بركة زمان، يا إما بركة مكان، يا إما بركة أشخاص، يا إما بركة أفعال. نقول كمان البركة أربعة أنواع، البركة أربعة أنواع، بركة زمان وبركة مكان وبركة أشخاص وبركة أفعال. بركة زمان زي بركة شهر رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة ونخرج منه وإحنا مقبورين الخاطر من الله عز وجل. يا إما بركة زمان برضو زي مثلا يوم عرفة، زي بركة ليلة القدر، زي بركة يوم الجمعة. هذه أزمنة وليها بركة عند الله، بتضاعف فيها الحسنات، بتقبل فيها الأعمال، بتغفر فيها السيئات. وعندك مثلا بركة المكان، بركة المكان زي ايه؟ بركة المكان يا محترم زي بركة المسجد الأقصى، بركة البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بركة مكان، بركة مكان زي البركة التي تحدث في المسجد مثلا، المساجد تضاع فيها الصلوات ب27 درجة. ربنا بيقول عن المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أهدي بركة مكان. طب يلا بقى ناخد بركة الأشخاص. بركة الأشخاص تكون في الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. الأنبياء كلهم بركة، صلوات ربي وسلامه، لأنهم عناية مخصوصة لعلة مخصوصة لغاية مخصوصة بكيفية مخصوصة. أنبياء ما بيحصوش ربنا، يعني الأنبياء منزهين عن الخطايا وعن الذنوب وعن المعاصي وعن الأثام، فأجسادهم أجساد ربانية خالصة لله ولربهم. فضلت عندنا النوع الرابع اللي هو بركة أعمال. إزاي بقى يا محترم بركة الأعمال؟ أهدي في إيدك أنت تقدر تنفذها. بركة الأعمال يعني في أعمال لو أنت عملتها بتجيب لك البركة. زي إيه؟ ما احنا قلنا زي البسملة، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيبارك الطعام اللي بتاكله، في الشراب المية اللي بتشربها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيبارك الشراب اللي بتشربه. لو انت قعدت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا حيبارك النفس اللي بتتنفسه، دخلت بيتك تقول السلام عليكم ورحمة الله ربنا حيبارك هذا البيت. يا بني اذا دخلت الى بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى اهل بيتك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة في ايدينا، احنا اللي في ايدينا ممكن نجيب البركة. انتوا فاكرين الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لما قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة؟
هاتولي اي بقى ادوات حسابيه او الكالكوليتر دوت او اله الحسابيه علشان تقول لي ازاي طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثه. اعتقد واعتقد انت كمان ان الكلام ده مش يدخل في الحسابات انما يدخل في غير الحسابات، يدخل في بركه رب الارض ورب السماوات. هو ده الدعاء اللي تقدر تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. عندك مريض تقدر ترقيه، اذهب الباس، رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يغادر مرضا، يعني شفاء ما يسيبش أثر مرضية من بعد منه، لا يغادر أي لا يترك مرض أو خلافه. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفى أنت الشافي. وعليك بقى إيه بالتتليت. التتليت يعني إيه؟ اعملوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يعني يمكن هتسمع الراجل أو الشيخ يقولوا لك ثلاث مرات. ليه؟ لأنه هذه بركة الدعاء التي يستطيع كل منها أن يعالج مرضاه. سارعوا بمعالجة مرضاكم ببركة الرقية، استجابة لأمر الله، وهذا لا يغني عن الأخذ بالأسباب. إذن تعتمد على الله ثم تأخذ بالأسباب، تجد من عند الله شفاء عاجلا لا يغادر سقمة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من اشتاق لربه، وهو أعظم من أحبه، وهو أعظم من علم حقيقة أسمائه وصفاته، وهو أعظم من تذكر واستحضر نعمه وآلاءه. وإلى ربك فارغب. ننطلق من هذه الآية للتأمل في كرم الله، في جود الله سبحانه وتعالى، بل لنتعرض لجود الله، على الله عز وجل أن ينيلنا شيئا من هذا الجود والكرم. والله سبحانه وتعالى لا يبتدئ عباده لا بالحرمان ولا بالعذاب ولا بالبلاء، بل يعطيهم، يمنحهم، ييسر لهم، فإن غيروا غير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إلى ربك فارغب. ما هي الرغبة؟ الرغبة هي التوسع في الطمع فيما عند الله. ليست الرغبة هي الطمع فيما عند الله، بل التوسع في الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. مع الخلق لا تستطيع أن تتوسع كثيرا، لو طلبته مرتين في ساعة واحدة، بل لو طلبته مرتين في يوم واحد لضاق بك. لو زدت في الطلب وجعلته كبيرا لقال لك لقد توسعت في طلبك. نعم، لأن هذا المخلوق كرمه محدود، عطاؤه محدود، قدرته محدودة، حلمه محدود. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن خزائنه لا تفنى. بل المخلوق كلما زدت في طلبه نقصت في قيمتك عنده، أما الله سبحانه وتعالى كلما زدت في طلبه أحبك وأعطاك. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يهدد من لا يدعوه، الله يهدد من يدعو غيره. أما المخلوق يفرح إن لم تسأل، يفرح إن لم تدعو، يفرح إن لم تطلب منه. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، اطلبه وأنت المطيع، واطلبه وأنت العاصي، فهو ربنا سبحانه وتعالى. بل لو طلبه بصدق وإخلاص كافر ملحد لجأ إلى الله عز وجل بقلب صادق منيب، فالله عز وجل يجيبه. لماذا؟ لأنه ربه. لماذا؟ لأنه الرحيم بخلقه، الرحمن بهم. أليس الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يطعم هؤلاء الكفار؟ من الذي يطعم المجرمين؟ من الذي يطعم العصاة؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى، حتى يرجعوا إليه فيحمدوه ويشكروه، أو أنه سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمع الله سبحانه وتعالى لا تقل أنا يكفيني من ربي أن يعطيني العافية، لا، قل يا ربي أعطيني العافية والتوفيق والسداد والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ووفقني لسيارة مباركة وبيت واسع، وابعث لي البركة فيه والعافية فيه. مع الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، المثل اليوم من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ذلك نأتي إلى الكلمة الخبيثة، لكن نبدأ بالكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما وجه الشبه الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟
1: قبل وجه الشبه، من عد كلامه من عمله نجا.
0: نعم.
1: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الكلمة يعني مثلا لو واحد كتب كلمة كما قالي أنه أنت أخلاقي لأنك ضعيف، أو أنت ضعيف لأنك أخلاقي،
0: كلمة
1: هدم الأديان كلها، ما خلش القيم مبادئ. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة، أيام كلمة فيها تواضع. يعني النبي الكريم جاءه صهره ليقاتله، فكان صهره زوج صالح، قال: ماذا ممناه صهرا؟ كلمة. سبب إيمانه. دائما في كلمة دقيقة، في قيمة موضوعية. الموضوعية أن تصف الشيء بحجمه الحقيقي دون زيادة أو نقصان. أنا أرى أن الموضوعية أخلاق، والموضوعية علم، وتلتقي الموضوعية مع الأخلاق،
0: العلم مع الأخلاق
1: بالموضوعية. يعني هذا اللي جاء يقاتل النبي، بس كان صهر للنبي جيد، قال: ماذا ممناه صهرا؟ سبب إسلامه. فأنت بسكن موضوعي محبوب، وأنا أؤمن إيمان قطعي أنه قد يلتقي، وقد يلتقي العلم مع الأخلاق في الموضوعية. موضوعي أنت عالم، موضوعي أخلاقي دون زيادة أو نقصان. بس العوام إذا كرهوا شيئا بالغوا في كراهيته. يعني كلمة دقيقة، أيام بيكون إنسان بيغلط، فإذا غلط وهو يعمل في الدعوة الناس يهدرون كل أعماله السابقة. أما البطولة أن تكون موضوعيا، ألا تزيد وألا تنقص. الموضوعية أخلاق، موضوعية علم.
0: نعم سيدي، نعود إلى المثل، وجه الشبه، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. كيف الكلمة الطيبة
1: أصلها نابعة من دين، نابعة من منهج، نابعة من منهج إلهي، من عندي خالق السماوات والأرض، نابعة من صراط مستقيم، يعني إلى أصول ثابتة متطابقة مع العقل والنقل والواقع والحياة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنسان تزوج امرأة صالحة وفق المنهج، أنجب أولاد، ربهم تربية صالحة. أنا زرت جار إلي بدمشق، كان شيخ القراء، قال لي: عندي 67 حفيد، معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله. عقد زواج بين ذكر وأنثى أنجب هؤلاء. الكلمة الطيبة صدقة، الطيبة زواج ناجح، تجارة ناجحة، تجارة وفق منهج الله. فالحقيقة أنه أقول اجتهادا مني، هذا المنهج الدقيق الإلهي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية، وينتهي بالعلاقات الدولية. مهما شيء بدأ لك كبيرا خاضع لمنهج الله، أو بدأ لك صغيرا خاضع لمنهج الله عز وجل.
0: إذا سيدي، هذه الكلمة الطيبة أصولها من الوحي، من المنهج الإلهي، وامتداداتها لا تنتهي،
1: من تعليمات الصانع.
0: نعم.
1: أنت عندك مركبة فاخرة جدا، تألق ضوء أحمر، الصانع بيقول لك الزيت ناقص، إذا واحد جاهل بيقول لك هذا الضوء تزييني، إن فهمته تزييني احترق المحرك، إن اتبعت تعليمات الصانع أوقفت المركبة ضفت الزيت فقط. فالحقيقة الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وسعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. هذه هي الكلمة الطيبة،
0: نعم،
1: تطيب بها النفس، والكلمة الخبيثة قبل أن نصل إليها تخبث بها النفس.
0: نعم، الكلمة الخبيثة سيدي، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض،
1: ما لا أصول
0: ليس لها جذور
1: مصالح سابقا. نحن بالنهاية بين شيئين، بين المبادئ والمصالح.
0: الكلمة الطيبة مبدأ،
1: أبدا
0: الخبيثة
1: مبدأ،
0: مصلحة
1: مبدأ، منهج إلهي، تعليمات الصانع مصير، مصير. أما الكلمة الخبيثة مصلحة آنية، فيها نفاق، فيها كذب، فيها مبالغة، فيها تقليل من شأن شيء أو تضخيم شأن شيء.
0: كم من كلمة خبيثة سيدي يعني لا يلقي الإنسان لها بالا؟ ضربتم مثلا أنت ضعيف لأخلاقي وأنت أخلاقي، هذا على مستوى ما يكتب في الصحف والمجلات، لكن على مستوى البشر أحيانا كم من كلمة خبيثة أدت إلى طلاق، أدت إلى سوء وإفساد في العلاقات بين الناس؟
1: والله يا أخي الحقيقة أن الفساد في الأرض كبير جدا الآن، يعني دائما
0: وقد يبدأ بكلمة.
1: الشعوب الضعيفة متهمة بالتخلف، من جعلها متخلفة؟ الأقوياء، الأقوياء نابوا ثرواتها وأبعدوا رجالها، أفرغوها من القيم. فأنتم أفرغتم هذا الأم، هذا الشعب من القيم، ووكلتم عليهم من هم من يظلمهم، ثم تتهمونهم بالتخلف، أنتم أصل التخلف.
0: أحيانا إنسان سيدي يتكلم بكلمة خبيثة في بيت أخته يؤدي إلى طلاقها، يتكلم بكلمة
1: يعني أخته، أنا زوج تحبه كثيرا، زوج صالح مؤمن صائم مصلي، ودخله محدود، ساكن ببيت 60 متر ماشي حاله، تحبه كثيرا، تنعم به، وفية له، شو هالبيت واسعك هالبيت، هذا أخوه الغني
0: بيت صغير،
1: أنت كرهت بزوجها. لذلك الكلام الرادع الدقيق ليس منا من فرق بين زوج وزوجة، أخ وأخ، شريك وشريك، قريب وقريب، ليس منا. وكأني أتصور أنه أكبر ردع نبوي ليس منا،
0: يخرجه
1: لا ينتمي إلينا،
0: لا ينتمي،
1: لا ينتمي لهذا الدين. ليس منا من أفسد، ولا من فرق، ولا من فرق بين زوجين،
0: خبب امرأة على زوجها. نعم. كما نعم سيدي، هذا الذي أردته. يعني بعض الناس قد يقول الكلمة الخبيثة ليس لنا بها علاقة، لكن أنت لا تلقي بالا، لكن الكلمة التي تقولها قد تفسد وقد تصلح.
1: نعم.
0: فينبغي الانتباه إلى ذلك. هذه الكلمة الخبيثة سيدي اجتثت،
1: يعني فرضنا أن واحد له ولدين،
0: نعم،
1: واحد أذكى من الثاني، فأكرم الأول الذكي كثيرا، حطم الثاني. أنا بقول عامل بعدل، اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني
0: حديقة،
1: حديقة، ألك
0: ولد غيره؟
1: قال نعم. قال أنا حلتهم كلهم؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. هذا منهج رسول الله.
0: هذه ليست كلمة طيبة، أن تشهد على جور. نعم. اشتثت من فوق الأرض الكلمة الخبيثة، قال ما لها من قرار. ما لها من قرار، ليس لها آثار.
1: أي نظام وضعي يزول بيوم، أي تنظيم وضعي نابع من مصالح، من غرائز، من شهوات، من قوة طارئة، ينتهي عند الله،
0: ما لها من قرار.
1: والله عز وجل يعني جعل عبر تاريخية كبيرة جدا
0: سيدي هنا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟
1: يا ماذا؟ الله عز وجل فطر الإنسان فطرة سليمة متوافقة مع الشرع توافقا تاما، يعني أي أمر أمرك الله به فطرك على محبته، وأي أمر نهاك الله عنه فطرك على كراهيته. والآية تقول وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأي عمل يتوافق مع الفطرة في راحة نفسية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنت حينما تطيع الله عندك راحة نفسية، والله لا أبالغ لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. مع المعصية في قلق، في تشاؤم، في خوف من أتفه الأشياء، وما دام منحرف ومشرك يقذف في قلبه الخوف.
0: إذن سيدي يتذكر نداء الفطرة،
1: نداء
0: يتذكر
1: الفطرة.
0: الشيء الذي أودعه الله فيه فسماه تذكر لعلهم يتذكر. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، شكر الله لكم حسن المتابعة، أشكر لشيخنا ما تفضل به، ألقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. متى أكرهت الدولة الإسلامية على حمل السلاح؟ عاد أمية إلى زوجته تخرج الكلمات منه كالدموع، يقول: يا أم صفوان، ألم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. ارتجف قلب المرأة فاستعادت ذكريات 53 عاما قضاها محمد في مكة، فتشت ذلك التاريخ الأبيض فلم تجد فيه كذبة، ولم تجد لزوجها ملاذا، فقالت: واليقين يقتلها، والله ما يكذب محمد. كلمات حولت كل شبر خارج مكة إلى قبر في عين أمية الذي ارتجف وارتجف ثم حلف: والله لا أخرج من مكة. عاد سعد بن معاذ إلى المدينة بعد أن حول مكة زنزانة لأمية، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى، وأن أبا جهل قد أصدر قرارا بمنع مواطن الدولة الإسلامية من العمرة عبادة ما تجرأ أحد على منعها إلا هذا الأحمق، بل هدد بقتل كل مسلم تطأ قدمه مكة. لم يكتف بذلك، فثقافة الإقصاء والكراهية والحقد التي يعيشها أعداء الإسلام تصل بهم إلى حد التهور والجنون، فبدأوا بتنفيذ تهديدهم بتحريض عرب الجزيرة على دولة الإسلام، حتى أمست مدينة الحب والسلام هدفا لحراب يشعر بها الأنصاري أبي بن كعب، فيقول: لما قدم النبي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، أصبحت المدينة في حصار. شعر صلى الله عليه وسلم بخطورة الوضع على دعوته ودولته، لكنه رغم ذلك ظل منشغلا بنشر التوحيد والوعي، رغم أنه تمر به ليال لا يستطيع فيها النوم، حتى قالت له زوجته وهي إلى جنبه: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وبعد قليل سمع صوت سلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. ظلت الوثنية تلاحق الصحابة، وكأن رعب مكة يلاحقهم، فبدأوا بحمل السلاح دفاعا عن النفس، حتى قال أبي بن كعب: كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه.

0: رسالة ربه.
1: هموم ومسؤوليات لا بد أن يتصدى لها، فالقادم مفزع وخطير.
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: شايفة يا نهيل؟ بفكر إخواتي هبل، طلعوا كل واحد مفتح عينه هالقد.
2: ليش؟ إيش مالهم؟
1: في لحظة واحدة نسيوا إنه أنا اللي بصرف عليهم. أبو الذكر اللي زي الحيط اللي بيشتغل يوم في الشهر وطول الشهر قاعد في الدار، لا أخذ الغرفة وبده يخش على الحكورة كمان.
2: أوف ما أطمعه.
1: لا وكمان خذ عندك آخر العنقود وائل، طلع لي بموال جديد، لا هو على البال ولا هو على الخاطر كمان.
2: خير؟ هو التاني بده غرفة وحمام ولا إيش؟
1: يا ريت يا نهيل يا ريت.
2: يو وإيش بدهم؟
1: إيش بقول لي، الدار هذه اللي إحنا قاعدين فيها دار سيدي، يعني هبة بدها حصة.
2: يو ومن وين هذا جاب الكلام؟ وهو ما كانش يشوف بعينيه، إحنا قديش كنا نصرف عليها وكنا نتعب عليها؟
1: ناس بتطلع بعين واحدة.
2: اسمع يا أبو الديب، بدي أقول لك هالإشي وهو اللي بيحل كل المشاكل.
1: اصحك تقولي لي بيع الدار.
2: لا وليش نبيعها؟ منطلعش من منطقتنا إحنا.
1: أها طب إيش اللي عندك؟
2: قسم الدار والحكورة وكل واحد ياخد حصته ويعمل فاصل بينه وبين التاني، واللي بده يبني يبني واللي بده يضل قاعد على الرمل يضل قاعد على الرمل. لو وقتاش إحنا بدنا نضل بالمزاهدة والمناهدة هادي؟
1: أها والله كلامك فيه منه يا نهيل، خلي الواحد يرتاح.
2: بصراحة والله ما شفت يوم حلو في داري، إخوتك 24 ساعة مربطين في هالدار، عمري ما خدت راحتي. تاني حاجة أنت بترتاح يا أبو الديب، يعني بتشتغلش وبتصرف عليهم.
1: بس لو بدنا نقسم كيف بدنا نقسم؟
2: أي أنت بس يقنعهم وبعديها بفرجها الله.
1: ماشي يا نهيل ماشي.
3: إحنا كل يوم بدنا نقعد نجتمع يا أخويا.
1: آه كل يوم بدنا نقعد نجتمع لما تخلص مشاكلنا.
4: ما دام في عنا شرع وفي عنا قانون ليش يصير مشاكل؟
1: أبو هريرة نقتني بسكاتك الله يرضى عليك، ما تحسسنيش إنه أنت مسلم وواقف على باب الجنة وإحنا كفار قريش.
3: طيب خليه يحكي هو، يعني نسمع منه إيش القانون وإيش الشرع.
1: في الأول بدكوا تسمعوا من أخوك الكبير.
3: فضل يا أخويا هات.
4: أنا من هالقيت أي حاجة ضد الشرع مش مستعد أوافق عليها.
1: طيب أبو هريرة اعمل اللي بدك إياه، بس هالقد بدك تسمعني. أنا يا جماعة ربيتكو على إيديا وأنا اللي كنت أشتغل وإنتو كنتوا قاعدين، في حد فيكم بينكر هذا الكلام؟
3: يعني أنا ما شغلتش ولا مرة يا أبو الديب.
1: قل لي أنت إيه جبت في الدار عشان أنا أقول لك أنت إيش اشتغلت. أنت بتعرف يا أبو الذكر أنت قديش اشتغلت في السنة؟ كلهم أيام معدودة، وبديش أحكي لك عن الشلة اللي كنت أسهر معاهم. خلي الطابق مستور يا أخوي.
4: طب ماشي إيش اللي عندك؟
1: اللي عندي كالتالي، بدي أقسم الدار وكل واحد ياخد نصيبه، وهو حر في نصيبه، بده يصرف بده يشتغل بده يبني، أنا ماليش دخل فيه.
3: أنا أقل حاجة باخد مطبخ وغرفة وحمام، أقل شيء، هذا غير الحكورة.
1: بطلع الكاش يا حبيبي.
3: ليش بطلع ليش؟ كود أنا غريب.
1: أنت بطلع لك غرفة وحمام، وائل بيطلع له غرفة وأربع متر، يعملها حمام يعملها مطبخ، هو حر.
3: ومن وين جاب هالقسمة هذه أنت؟
1: هذا اللي أنا شايفه صح.
3: وأنت بيطلع لك غرفتين ومطبخ وحمام وفي قدامهم 6 متر وسع.
1: أنا الكبير وأنا المعيل وأنا اللي زمان متجوز.
4: بس هذا ضد الشرع يا أخوي، وهذا الله ما برضاه.
1: أنا قلت لك 100 مرة الدلكاش يقول شرع.
4: الشرع علي وعليك، غصب عني وغصب عنك.
1: انت شكلك يا وائل متجيبها البر.
3: طب انت يا ابو الديب ليش بتعصب كل ما يجي يقول الشرع؟ خلينا نسمع الشرع ونشوف الشرع ايش بقول.
1: ما شاء الله ما شاء الله رضي الله عنك، بشوف صير محترم يا اخوي. انا مش داري
3: شايف، والله من بعدك صرت محترم، من يوم ما شفتك محترم صرت انا محترم. اسمع يا اخوي، إذا أنت بدك تزعق أنا بزعق قدك 35 مليون مرة. خلي وائل يحكي خلينا نعرف إيش بده يقول. قول يا وائل.
4: أول حاجة الشرع بقول إنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإحنا ملناش خوال، إحنا التلاتة بس، بضل بس بنت عمي هبة.
1: الله يأخدك ويخدك، قلت لك 100 مرة تجيب السيرة على لسانك.
4: يا اخوي الله يرضى عليك، انت اخوي الكبير وعلى راسي من فوق، بس كلامك منفعش، الشرع لازم ياخذ مجراه. هادي بنت عمي إلها حصة، بدها تبيعها بدها تتنازل عنها هي حرة، لكن انه انت تخدها من غير علمها فهذا حرام.
1: اصلا ابوها قبل ما يطلع باع كل حصته لابويا وما ضلش عندنا غير غرفتها.
4: ماشي، هذه الغرفة من حقها. يعني من الاخر قديش انت بطلع لك يا اخوي؟ بطلع لي زيك وبطلع لابو الذكر زيك.
1: نعم نعم نعم يا اخوي، يعني بعد هالعمر كله انا متجوز وعندي 6 انفار بده يطلع لي زي زيك؟ انت يا طالب الجامعة فيش وراك مسؤوليات؟
3: انا هلقيت اقتنعت بكلام اخويا وائل، لانه الشرع وانا بقدرش اتعدى على الشرع، احنا مع الشرع.
1: الحمد لله عشت وشفت اخوي ماشي على الشرع ما شاء الله، ابو الحبوب والحشيش.
3: احترم نفسك بقولك، كل الامور السيئة هذه خلصتها من زمان. انا
1: اخوك الكبير وبعد العمر هذا كله بدك تعملوا فيها هيك؟
4: الشرع يا اخوي عمره ما بظلم حدا. هذه الدار دار سيدي، اتورثها ابوي وعمي، عمي باع 3/4 الحصة لابوي وضلت غرفة، والغرفة هاد لبنته. هلقيت عشان ما يصيرش في ظلم، ايش انت خسرت على الدار بنخصم من جيابنا لما بدنا نقسم.
3: يعني بعد ابويا ما توفى ايش انت حطيت في الدار من جيبتك؟ حجر، مصورة، بنيت لوح زينجو، هذا بتقسم على الجميع.
1: يعني هيك صارت؟
3: طبعا هيك. يعني انت بدك تبلع الدار وترمينا برا؟
1: ماشي ماشي انا بفرجيكم.
5: رجب رجب،
6: ما اقبل ساعك على ابو النصر، ايش فيه؟
5: شوي تشوي عظمك يا بعيد،
6: 20 يوم صار لك ما حطيتش فيدي ولا شيكل. ابا تعطيني شيكل بحطه في ايدك.
5: ولا تتخوتش علي، انا مش فضيله. وين بتودي المصاري قولي؟
6: لا مش انا قصه متزوج وصار سامي، انا لقيته وما تبي تحوش لي.
5: والله ليه يا شيخ؟ تضحك عمين انت قاعد ولا بدك تضلك تنحر من هالة سنة سنتين لما تسد كل المصاري اللي حطيته من دمي، سامع؟
6: مصاري حطيت انت؟ انت عشان اشتريت قالين خروب وشربوها للناس وبتقولي مصاري؟
5: ما هي اخريتها، هاي اخريتها، اتعب وانفسخ نصين عشان في الاخر اخوي يجي يقول لي ايش عملت لي.
6: ايش بدك مني؟ ايش بدك مني؟
5: من بداية الشهر بدك تحط كل يوم في ايدي 30 شيكل، سامع؟ والا حمسكك انت ومرتك وارميك برا زي الزبل انت وياه، سامع؟
6: واش طامين اقعد اطلع ورجلي تنكسر ورقبتي تصير وارمه؟
5: حبيبي رجب عليك 5000 دينار دين صار، انا دفعت من جيبتي، يعني بدك تحرك لحالك.
6: طب كيف دفعت من جيبتي؟ مش انت كنت تحسب لي وقلت لي انا محوش مصاري كتير؟
5: انا كنت اقول لك محوش لك مصاري كتير عشان اشجعك عشان اخليك تتحرك.
6: طبعا ما قلت ما فيش شغل، البلدية والوكالة جابت ناس تنظف في الشوارع وانا بروح بدي انظف بقاش حدا عنده زبالة.
5: انا بيعنينيش كل هذا الكلام، بدك تجيب لي مصاري من تحت الارض، ماشي؟
6: ايه خلاص بشوف كيف.
7: خلص يا رجب خلص عشان خاطري، ما تعيطش يا رجب، بضل اخوك الكبير.
6: ما اخذ مصاري ابغى يقول لي احيت غلط مصاري، انا من وين بدي اجيب مصاري؟ سرق مصاري كل ايتين.
7: عيب يا رجب، عيب تحكي عن اخوك الكبير انه سرق مصاريك.
6: ما كل ما كنت اشتغل انا كان هو ياخذ مصاري ويشترك ضامي فصدق ولوز، كان يجيب لي ملوخيه وخبيزه من الشارع على عند الغنم ويجي يقول لك كل كل كل كل، فقلت بده يقول لي عليك دين. قال
7: طيب معلش يا رجب معلش، انت المهم شد حالك واشتغل.
6: ما الوكاله جابك العمال بنظفوا بتعطيهم مصاري، وانا كنت افور على الدور اخذ الزباله ويعطوني مصاري، لقيت ما فيش ما لقيش زباله، لقيت انا والحمار تبعي صار عيان مفلوز مرايا قحطه الليل ومرشح.
7: طيب انا عندي فكره.
6: ايش فكره عندك؟ من وين مشترياها؟
7: اسمعني بس يا رجب.
6: طيب احكي يلا.
7: ايش رايك تبيع الحمار وتشتري لك توك توك؟
6: ما بقدرش لحما عشان صاحبي بعرف قلت انا ما وياه زمان والتقطق بنام جنبه بدهسني انا.
7: ما هو صراحة الحمار ريحته مش كويسة وموسخ الدار كتير، اما التقطق بيكون انضف يعني واسهل عليك كمان، وممكن تشغله وتنقل عليه عفش واشياء زي هيك يعني.
6: مين عفش؟ غريبكم؟
7: عفش يعني اغراض، كنبيات، خشب، اشياء زي هيك يعني.
6: بجيب مصاري يعني؟
7: الرزق على الله يا رجب، بس انت فكر يعني بالموضوع.
6: لا بفكر في الموضوع، موضوع ابو النسر ساك كل المصاري مني، قال بقولي عليك دين، كل يوم بدي اعطيه 300,000 نيرة، كل يوم، ما من هون بدي اجيبها 300,000 نيرة. ها
7: معلش يا رجب، معلش، ربنا حيكون معك.
8: يا سايسون طمني، وديت رجب على الأرض؟
9: صحيح وشغال ومبسوط.
8: طيب اسمع يا أخوي، بدي إياك تدير بالك لأنه أنا الأسبوع الجاي طلع على الصين.
9: طب مش قلت بدنا نطلع أنا وياك؟
8: طيب يا أخوي بدي أطلع أنا وياك، والمصانع والشغل والأرض مين بدي يمسكهم؟ كود رجب إن شاء الله.
9: ما أنت قلت لي في العيد عشان الشغل بكون واقف بدنا نطلع أنا وياك، ونروح تطلعت لحالك.
8: خلص ما صارش حاجة، استبر العيد الجاي نطلع مع بعض. بس هذه المرة يا أخوي أنا لازم أطلع، لأني مضطر أطلع عشان بدي أعمل اتفاقيات وصفقات شغل هنا.
9: خلاص ولا يهمك يا أخوي.
8: بديش أوصيك يا أخوي، بدي إياك تدير بالك بالذات التجار لأن عليهم شكات، شك مرجع ومش عارف إيش، تستقبلش ولا حاجة.
9: لا ما تقلقش يا أخوي.
8: طب أنا هلقيت بدي أطلع، بدي ألقي نظرة على الأرض وعلى المزرعة عشان أروح ألحق أجهز حالي. تمام
9: ماشي، توكل على الله يا أخوي.
8: رجب
6: مين؟
8: رجب
6: مين؟
8: المعلم تبعك، تعال افتح الباب.
6: مين بس عقعين؟ مين بس عقعين وبطوح قاعد مين؟
8: ولك افتح يا رجب، المعلم نازل.
6: مين ما بفتحش انا؟ مين ممنوع حد يدخل يخش حمارة؟ مين انت؟
8: ولك نازك يا مكسوف العمر، اطلع افتح.
6: نازك اخو كايسون؟
8: اخو الزفت، اطلع افتح الباب.
6: فكرتك واحد تاني، ايش بدك؟
8: طب افتح الباب، افتح الباب.
6: فتحت الباب. صالح انا اسف، فكرتك واحد تاني بضحك علي عشان دايما بضلهم الناس يجوا يزعقوا، انا بدهم كلمتين وجواف ومشمش.
8: اصحك يا رجل، اصحى تفتح لحدا، بس للسيارات اللي بيجي بياخذوا البوكس بس.
6: وعشان كنت بدي اقول لك انا بجوع فباكل كلمنتينه وباكل برتقاله بسرعه.
8: صحه وعافيه يا رجب، قديش بدك تاكل انت؟ حبتين ثلاثه؟ كل يا رجب، صحه وعافيه.
6: وكانت ثلاث بوكس.
8: ايش
6: ثلاث بوكس اكلت عشان كنت جعان وكنت مفطر بالمره.
8: ثلاث بوكس ايش يا حبيبي؟
6: ثلاث بوكس برتقاله بسرعه وبوكستين شو اسمه كلمنتينه.
8: بشوف صاروا خمسه يا رجب.
6: ما عشان شو اسمه قلت جعان انا، بس هاي القشر وحياة الله حطيت القشر رجعته عشقه هايو.
8: طيب يا رجب كل براحتك، بس دير بالك يا رجب اياك حد يدخل ويسرق.
6: وخلاص قاي همك
8: رجب اسمعني، انا راح اطلع على الصين، بدك اشي مني؟
6: بدي صينية.
8: ايش بدك في الصينيات يا رجب؟ هيك اتجوزت جديد وهي العربيات عندك هان.
6: بدي صينية عشان احط لك كوبايات تعود في الشاي.
8: الله يقطع شرك يا رجل، خواتتني والله.
6: خواتك واختك انا واخوك.
8: ولا يهمك يا رجب، احلى طقم صواني وكمان طقم سكاكين.
6: قايص 100 100، جيب سندوتش فلافل من هناك.
8: لا بجيب لك سندوتش فلافل مخروط. يلا رجب انهي معي برم، تعال سكر الباب وراي.
10: شايف؟ هاي سويد الوجه شايفه؟
11: وايش بدك تعمل معاه يعني؟ ايش بدك تقوله يعني؟
10: والله يا الزلمة اللي خاطر امسكه هلقيت وامزع وكف اخليه يلزق في الارض هلقيت رضا.
11: هاي لو معاه مزاري بنقول ماجي، بس هذا طلق بنطلونه لا تحت باطه ولابس بوت 4 متر، ولا ايش بدك تعمل معاه هذا؟
10: يا زلمة يخرب بيته ما جتش في راس حدا بربط طاقم نوم في حيطان وفي جنازير وفي قفول.
11: طب غلس اسكت بلاش عادي زمانك. غلس غلس.
6: السلام عليكم. عليكم السلام. قضونك بويز
11: حبيبي يا رجب. حبيبي تعال تعال يا رجب.
6: ما مش فاضي عشان بدي اروح. انا بدي اروح. ما حكاش دخل فيا ولا اصل ايدك.
10: هي هي مالك يا رجب؟ احنا اصحابك وبنحبك. ايش فيه؟
6: انت بتحبنيش انت قرن. انت كنت بدك تسرق السوبر كاركت تبع بلبل. بقى مش صاحبك سمع ولا
11: لا؟ يا رجب لا بنبعج. هذا كلام تقيل هذا. بوابه ودينا بداية يا رجب ارجوك.
10: رجب تعال تعال قرب. اذا بتجيب السيرة هذه على لسانك قسما برب لا قص لك اياه هيك من العرق.
6: واحد قص لساني ودينا على المستشفى حطوا لساني بلاستيك. ماك انت مجنون
10: ولا شفتنا بنسرق سوبر ماركت بلبل بعينك؟
6: ما ما انت كنت واقفين عشان الكاميرات. كنتوا قاعد تسرقوا لما شفتوا في كاميرا. ما تقدرش تسرق حراميين يا رصوصيين.
10: شايف ابو العديم؟ شايف ايش بيحكي عنا؟ وظلك ساكت وضحك انت ابو العديم. ابو العديم تعقول له
11: يا قرن ايش فيه؟
10: هذا لازم نخطفه هالقيته ونرميه شرقه على السكه.
6: ليش تخطفني؟ ليش؟ ليش تخطفني؟
10: معاك مصاري يا رجب؟
6: معاي مصاري. ايش بدك في مصاري تبعوتي؟
11: هو جنب بده يدين منك غمزة جيكل. اذا معك غمزة جيكل دينا.
6: معي سلا شيك ونص بس. بس عشان بدي اشتري كيلو شعير حمار. اذا بدك اشتري لك ابو العدم بعطيك صرف لحالك.
11: انا عمال يا رجب؟
6: ما انت بضلك تغلط علي.
11: طب دال ولا لك ازرق تقزر. دال دال
6: اخي بقول لك اخي اخي
10: وليه تغلط على عمك ابو العديم؟ تعال خذ.
6: نزل ايدك بقول لك. قرن قرن نزل ايدك.
10: جيب ايدك هيك. جيب ايوه ايوه خذ هادي.
11: لا زيبه علي. زيبه علي. دغلت علي يا رجب. دغلت ابو العديم. ها خذ يا رجب.
6: لا بقول لك انت قاعد بتحكوا بالي عمر نكس في زورك انت
11: كمان. دغلت على زوري يا رجب. دغلت على زوري. طب خذ.
6: وحط اقول لك اخوي ابو النسر خليك كسرك وتكسير.
10: راح جيني امشي انت اخوك ابو النسر تبعك هذا. راح امشي من هين.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعين تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نتحدث عن الكبيرة ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا ننسى أن نذكر أننا في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين. أيها الإخوة والأخوات، من ترك صلاة أي فاتته الصلاة ولم يقضها فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، أما من فاتته الصلاة بغير عذر وقضاها فقد ارتكب كبيرة، لأنه أخرجها عن وقتها، وذلك بحيث يدخل وقت الصلاة الثانية وهو طبعا لم يؤدي الصلاة. وعليه فكل صلاة يتركها المسلم ولم يقضها تعتبر كبيرة من أكبر الكبائر، فكيف بمن لا يصلي مطلقا؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله. ولا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها إلا لخطأ أو نسيان أو نوم أو إغماء. وعلى المسلم واجب تحري الأسباب التي توقظه كالمنبه وما شابهه، وأن ينوي أنه يريد أن يصلي الفجر في وقتها. أما إذا لم ينوي أن يصلي صلاة الفجر في وقتها ووقتها ينتهي بشروق الشمس فقد ارتكب كبيرة، وله في حالة السفر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وذلك حسب الضوابط المذكورة في كتب الفقه. وعلى الأبوين تشجيع أبنائهم على الصلاة بشتى الطرق والأساليب. وطبعا الحديث يتحدث عن أبناء سبع، والتشديد على ذلك وهم أبناء عشر، فذنب من لم يعمل أقصى جهده حتى يواظب أولاده على الصلوات الخمس وهم أبناء عشر فما فوق لا يقل مطلقا عمن أخرج أولاده من المدرسة وتوقف عن تعليمهم. وعلى الوالدين أن يتابعوا أولادهم ويشجعوهم على المواظبة على الصلوات كما يتابعونهم في واجباتهم المدرسية أو في صحتهم الجسدية أو في غذائهم. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والجدير بالذكر أن هناك عقوبة لمن يؤدي الصلاة ينقرها نقرا، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يعطي كل ركعة حقها، فيسرع ويتعجل فلا تطمئن أعضاؤه في الركوع والسجود، وهذا يؤدي إلى عدم فهم ما يقول ويغيب حضوره في الصلاة ويضيع الأجر وربما لا تقبل. ويدخل في الكبائر من عليه قضاء صلوات لأشهر أو سنين وهو لم يباشر بقضائها، بل عليه أن يبدأ بقضاء ما عليه كأن يقضي على الأقل مع كل صلاة صلاة قضاء، فيواظب على ذلك يوميا حتى ينتهي من قضاء ما عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق البحار والمحيطات الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لنتعرف على خلق البحار والمحيطات.
1: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق المياه في كوكب الأرض وجعل منها البارد والحار والحلو والمر والعذب والمالح والساكن والجاري، وتستقى المعلومات والبيانات عن البحار والمحيطات وعن الأرض بصفة عامة من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار الموزعة فوق سطح الكوكب لمساعدة الأقمار الصناعية في رصد وقياس وجمع المعلومات الخاصة بما يسمى بعلم المحيطات الفيزيائية وما يتعلق بها من أمور مثل التيارات البحرية ورياح المحيطات وحركة المد والجزر وارتفاع سطح البحر ودرجة حرارة السطوح وأعماق البحار والمحيطات.
2: أن من آيات الله الدالة على عظمته تيارا يسميه العلماء تيار الخليج. هذا التيار سرعته 8 كيلومترات في الساعة، فإذا دخلت فيه سفينة وأطفأت محركاتها فإنها تسير 8 كيلومترات في الساعة دون أن تعمل محركاتها. عرض هذا التيار يزيد عن 80 كيلومتر، وعمقه يزيد عن 450 مترا، وهذا التيار كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. إن أضخم نهر في العالم نهر الأمازون، كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية. أما حركة هذا التيار بعمقه وبعرضه وبسرعته تساوي كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يذيب 130,000 طن من الكتل الثلجية في القطبين في 10 أيام. بل إن بلاد اسكندنافيا، السويد والنرويج والدنمارك جوها معتدل ولطيف من تيار الخليج. ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد كما قلت قبل قليل أنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة معتدلة، وهذه الأجواء اللطيفة في دول اسكندنافيا سببها تيار الخليج.
0: وقد أوجد الله تعالى قوانين كثيرة تحكم حركة المياه في البحار والمحيطات، فمثلا حرارة الشمس تؤدي لتسخين مياه البحار والمحيطات حول خط الاستواء فيتمدد، ويساهم ذلك في تشكيل ما يسميه العلماء بتيار الخليج الذي قدر الله تعالى أن يكون له أثرا بيئيا كبيرا في تلك البحار والمحيطات. إن الذين يتفكرون فيما حولهم من أشياء ومخلوقات هم الذين يدركون حكمة تدبير الخالق جل وعلا، ويكتشفون النواميس العليا لهذا الوجود ودلالتها على وجود الله تبارك وتعالى وعلى وحدانيته عز وجل، وحدانية ذاته، ووحدانية إرادته، ووحدانية تدبيره.
1: أما الغافلون نعوذ بالله من الغفلة، فيمرون على مثل هذه الآيات الكونية في الصباح والمساء في الصيف والشتاء، فلا توقظ تطلعهم ولا تثير انتباههم ولا تستجيش ضمائرهم إلى البحث والتفكر في قدرة الله تعالى خالق هذا النظام الفريد.
0: ويوجد في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى نعم الله عز وجل الكثيرة على عباده بتسخير البحار والمحيطات لهم وامتنانه تعالى بذلك عليهم. مرج البحر

0: الآن.
1: ولو تأملنا لوجدنا دلائل كثيرة على قدرة الله عز وجل وعظيم نعمائه على الناس، فقد سخر لعباده سبحانه وتعالى هذه البحار والمحيطات بما فيها من نعم لتلبي ضرورات الإنسان واحتياجاته وأشواقه وتطلعاته إلى حياة رغيدة سعيدة.
2: الآية الدالة على عظمة الله عز وجل في هذا الموضوع هي أن هناك تيارا باردا، وهذا شيء دقيق جدا، يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو والشيلي. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية تجتذب أعدادا فلكية من أسماك السردين. هذه الأسماك هي غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه البحار اسمها غراب البحر. وهذه الطيور، هنا الشاهد، لها مخلفات تعد المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطيور هذه الأسمدة. 50 مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالجرافات وتصدر إلى شتى أنحاء العالم، وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول والأخير من مخلفات هذه الطيور التي تعيش على أسماك السردين التي تجتذبها الأعشاب التي يحملها هذا التيار إلى هناك، وهذا من رزق الله.
3: فإن كان ماء البحر المالح لا يشرب ولا يسقى به زرع ولا نبات، لكنه يشتمل على صنوف من آلاء الله تعالى على الإنسان، فيستخرج منه اللحم الطري من السمك وغيره للطعام، وإلى جوار ذلك أوجد الله تعالى لنا فيه الحلية من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأصداف والقواقع التي يستخرجها البشر ليتحلوا بها ويتزينوا.
1: وقد سخر الله تعالى لنا البحار والمحيطات لنسير فيها السفن والبواخر للركوب والانتقال من مكان إلى آخر، مع الاستمتاع بروعة مشهدها وهي تشق الماء وتمخر عبابه.

0: ويوجهنا سياق الآية الكريمة إلى ابتغاء فضل الله تعالى وطلب رزقه مع حركة السفن في البحار ناقلة المسافرين وحاملة معها البضائع والسلع من أقصى الأرض إلى أقصاها.
1: كما يوجهنا القرآن الكريم للانتباه إلى مظاهر الجمال في الكون والاستمتاع بها إلى جانب طلب الرزق وابتغائه وشكر الله تعالى على ما سخر لنا ورزقنا من نعم.

0: من المشاهد والمعروف في البحار والمحيطات تلكم الأمواج، وهي عبارة عن حركات ضعيفة تنتاب السطوح المائية، وتختلف فيما بينها طولا وسرعة وارتفاعا، وتحدث الأمواج غالبا بفعل الرياح، فيما عدا بعض الأنواع التي تنشأ بسبب الزلازل والبراكين.
1: هناك ظاهرتان طبيعيتان تحدثان لمياه المحيطات والبحار، هما المد والجزر، وذلك بسبب تأثير قوى التجاذب المتبادلة بين القمر والأرض والشمس.
0: والمد هو ارتفاع وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، بينما الجزر هو انخفاض وقتي تدريجي في ذلك المنسوب.
1: وقد جعل الله تعالى عوامل عدة تؤثر في حدوث المد والجزر، وهي قوى جذب القمر والشمس للأرض، إضافة إلى قوة الطرد المركزية للأرض.
0: وتشير تقديرات العلماء إلى وجود أكثر من 2 مليون نوع من أنواع المخلوقات البحرية في أعماق هذه البحار والمحيطات، بل فيها أجناس من النباتات والحيوانات لم يعهد أمثالها على اليابسة.
1: وكل منها قد دبره البارئ سبحانه وتعالى، وخلق له ما يحتاجه، وأوجد فيه ما يصلحه ويمكنه من التكيف والتأقلم مع الظروف البيئية التي يعيش فيها.
0: ومع ذلك يؤكد العلماء على أن كثيرا من أعماق البحار والمحيطات ما يزال غير مستكشف حتى الآن، فسبحان الخالق العظيم المبدع الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
1: ومن القصص المهمة التي ارتبطت بالبحر قصة موسى عليه السلام، وقصها علينا القرآن الكريم في عدة مواطن لنأخذ منها العظة والعبرة.
0: لقد نجى الله نبيه موسى عليه السلام وأنقذه من بطش فرعون وجنوده، فقسم له البحر قسمين بضربة من عصاه، فظهرت اليابسة وعبر موسى ومن معه، وحينما لحق بهم فرعون وجنوده أدركهم الغرق بسبب الكبر والعناد.

وحينما رأى فرعون هذه المعجزة العظيمة أعلن بلسانه فقط أنه آمن بإله بني إسرائيل، ولم يكن هذا إيمانا حقيقيا متمكنا في قلبه، فلم يقبل منه، بل رده الله تعالى عليه وغرق فرعون. لكن الله عز وجل نجى بدنه ليكون عبرة للناس الذين من طبع أكثرهم الغفلة عن آيات الله تعالى.

إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها خلق البحار والمحيطات. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين، كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، وهو الإمام المجتهد من تلامذة الإمام الشافعي وحاملي مذهبه. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل بالجهل، ولو اتخذه لعلمه. لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله تعالى فلست أعلم وليا لله تعالى في الأرض. إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. يا أخوان، إذا أردت أن تسلك درب الولاية ولا بد أن تريد، لا بد، فالخطوة الأولى أن تبدأ بالعلم، أن تطلب العلم، أن تدرس العلم، أن تحضر في حلق العلم. ليس من منزلة أعلى من منزلة العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. يا أما أنت عالم تعلم غيرك، يا أما أنت جاهل تسلك في درب العلم. أما مسلم ليس بعالم بأمر دينه، ولا يحضر في مجالس العلم، ولا يطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني. العلماء قالوا: شو يعني ليس مني؟ يعني هذا ماله مسلم؟ الجواب: لا، هو مسلم، لكن ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم لا يتعلم. من أجل هذا أيها الإخوة، لحاقكم بمجالس العلم والتزامكم بمجالس العلم هذا أمر مهم من أجل أن تسلك في درب الولاية. وإلا فإن الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين: إما جهل وإما ظلم. عدد من المسلمين يقع في الحرام وهو ما بيعرف. بس يا ترى هل يعذر عند الله عز وجل؟ إن الله لا يعذر على الجهل. واحد بمدينة دمشق عم يرتكب حرام وما بيعرف أنه هذا حرام، معذور؟ الجواب: لا لا، لأن العلماء والشيوخ ومجالس العلم وحلق العلم تحيط بك من كل مكان. وأنا مرة يا أخوان، القصة قديمة، يا ريت هلأ شي أخي ساوية يرجع. أنا شفت من قريب، ما بعرف مين يعني صانعها، بس جزئية. أنا من زمان، من شي 20 سنة، جبت دفتر وسجلت متى تعقد مجالس علم في مدينة دمشق، هيك حبيت سجل. فطلع معي الجمعة على صلاة الفجر في درس، قبل صلاة الجمعة في درس، الجمعة بعد صلاة الجمعة في درس، الجمعة العصر في درس، الجمعة المغرب في درس، الجمعة العشاء في درس. بعدين طلع معي السبت فجر ظهر عصر مغرب عشاء، أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، وجدت كل الأيام وكل الأوقات في مدينة دمشق في دروس. معناته ما في عذر ولا لواحد يقول أنا مشغول. يعني ما معقول، معقول أنت ما بتفضى بولا وقت من هذه الأوقات؟ ما معقول. إذن أنت لا تريد أن تحضر مجالس علم، وهذا يخشى، يعني يخشى عليه أن يقع في حرام وهو لا يدري. يا ريت شي أخ لا يرجع والله، أو مجموعة إخوة يرجعوا هيك يستقرؤنا شو مجالس العلم اللي موجودة بمدينة دمشق، يعني يذكرون المكان والزمان، وإذا كان الدرس له عنوان كمان، يعني يدرس فيه كتاب أو له عنوان، فليكتبوه. ولا سهل هيك على الواتس يرسل هيك بين الناس، عشان الواحد يعني يعرف حاله. أنا بفضى يوم الثلاثة العصر، وين في؟ هون في درس، خلاص بيروح على هذا الدرس. الحديث عن أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، ولد سنة 93 و300، تفقه على جماعة منهم أبو الطيب الطبري. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه،
فقال له يا شيخ. قال فكان يفرح ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا. كان أبو إسحاق الشيرازي يقول كنت أعيد الدرس 100 مرة. إذا أراد أن يحفظ الدرس أو يبدو أن يدرس الدرس قال يعيده 100 مرة. ما شاء الله. هو الحقيقة يا أخوان أنا وجدت إذا أردت أن تحفظ علما فعندك طريقان، إما أن تعلمه وإما أن تؤلف فيه، وكلا الأمرين التعليم والتأليف بيخليك تقتضي أنك تراجع كثير ما تكتب وما تقول وما تبلغ فيحفظ عندك العلم. فكان يقول كنت أعيد الدرس 100 مرة، وإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. قال وكان عاملا بالعلم وصابرا على خشونة العيش. كان يوما يمشي ومعه بعض أصحابه فعرض في الطريق كلب فزجره الصاحب، فنهاه أبو إسحاق وقال لما طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ دون الأولياء عندهم رقة، والرقة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس، وكان رحمة للحيوانات، وكان رحمة للملائكة. الآن الواحد كلما ازدادت رحمته ورقته يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ في واحد بتلاقيه ما بيرحم أمه وأبوه، ما بيرحمهم، يعني أمه يا حرام عمرها 60 سنة، هي تكوي وهي تطبخ وهي بتحط الصفرة وهي بتساوي الشاي وهي بتجي الجليات ولا بيتحرك حركة. لك قوم يا رجل نحط الأكل، قوم فوت الصحون، قوم طلع الصحون، قوم اجلي عن أمك. حتى أمه لا يرحمها، ما بيرحم أبوه. أبوه صار عمره 70 سنة، لهلأ أبوه هو بيشتري الغراب، هو بيجيب الخضرة، هو بينزل على الشغل. الأب يعني بينزل على الشغل من الصبح للساعة 5 وعمره 70 سنة، وهو راجع بيجيب الخضرة 2 وتلانين بالغراب، وهذا الأخ قاعد على الجوال بالبيت هيك عم بيتابع شو عم يوصلوا على الفيس وشو عم يوصلوا على الواتساب، وأبوه هو اللي فوت الغراض حتى على المطبخ. يا رجل ارحم هذا الرجل المسن. هلا في ناس لا يرحم أباه وأمه، وهذا لا ريب لا ريب يا أخوان بعيد جدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس بيرحم أبوه وأمه بس ما بيرحم زوجته. هلا إذا أردت أن تزداد قربا ارحم أباك وأمك وزوجك. في ناس ما بيرحم أولاده، في ناس ما بيرحم عماله، في ناس ما بيرحم جيرانه، في ناس ما بيرحم شركائه. كلما ازدادت رحمتك بمن حولك ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تتخلق بأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم تعدت رحمته الإنس. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تتخذوا ظهور الدواب بمنابر. لا حدا يوقف على ظهر الحصان ويلقي لنا خطبة، لا حدا يوقف على ظهر الناقة ويفتح سيره هو وصاحبه شي ساعة زمان، طيب أي الناقة كمان واقفة. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في الطريق تركهم، لما عاد إليهم شاهد عصفورة تدور فوق رؤوسهم قال من فجع هذه بأولادها؟ فكانوا الصحابة رايحين شافوا فرخين صغار أخذوهم يلعبوا فيهم، قال ردوا عليها صغارها. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، قال دخلت بغي الجنة في كلب رأته يلهث من العطش. فالأولياء تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت شلون بدك تصير من الأولياء؟ بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأولياء تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصارت رحمتهم واسعة. فصاحب أبو إسحاق الشيرازي قال رأى كلبا فزجره، فقال له أبو إسحاق لما طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ وقال أبو الوفاء بن عقل شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. يعني لما بيدفع صدقات بيستحضر النية في داخله، أنه أن تكون ما تكون رياء، ما تكون لأنه رفيقي دفع أنا بدي أدفع، ما تكون أنه ما حلوة، ما تكون أنه والله متضايق من هالفراطات بجيبتي بدي أتخلص منهم. قال لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. هلأ مرات في واحد ما بيتصدق إلا وقت شو له حاجة مثلا بده ينجح، إنه عن نية النجاح يلا خذوا هي الفرقة.
بده يسافر، بده يتجوز، مصلحجي يعني هو كل الدفع. هلا ماشي الحال، يقبل الله تعالى منك انك انت تدفع لله على نية كذا، بس انت ادفع لله تعالى شيء مرة، او عزز ان تدفع لله تعالى وان كنا فقراء الى الله، بس انت ادفع لله، درب نفسك. قال: لا يخرج شيئا الى فقير الا احضر النية، ولا يتكلم في المسألة الا قدم الاستعانة بالله واخلاص القصد في نصرة الحق دون التحسن للخلق. حتى إذا بده يساوي درس كمان، والله شيء مخيف يا أخوان. مرات واحد، قلت لكم مرة شو صار معي على المنبر هون، مرة كنت عم بخطب، قام عجبتني الخطبة وصدق وشفت يعني، وبيبان الواحد من عيون الحاضرين يعني، حسيتكم هيك أنتوا قاعدين بسطتوا كتير. أم أنا والله هيك على المنبر، ها أنا ولساتني هيك يعني بداخلي فرحت إنه إيها إيها يا هيك الخطبة يا بلا والله يا أخوان، أنا وعلى المنبر أقسم بالله، وأنا هيك يعني في خاطري عم بحكي وأنا عم كمل الموضوع تبعي، فانحبست الكلمة في حلقي. هلأ بدي أحكي، ما عاد طلعت، ما عاد طلعت، حبست. وإلى الآن أذكر من كتر ما ضغطت يعني مشان تطلع الكلمة دمعت عيني، لأنه انضغطوا غدد الدمع، انضغطت وما كانت تطلع الكلمة. ففهمت أنه أنت لا شيء، والعطاء كله يأتي من الله، وإذا الله لا بيطلع أمر توقف الحبال الصوتية، خلينا نشوفك يا أحسن خطيب بالكرة الأرضية شو بده يطلع معك، وخلينا هلأ إذا بتوقف الذاكرة تبعك خلينا نشوفك يا أحسن محامي شو بده يطلع معك، وهلأ لا سمح الله إذا بتفقد حالتك العقلية خلينا نشوفك يا أحسن طبيب مين بده يسلم عليك، وإذا هلأ لا سمح الله بيصير في التهاب شديد بالصدر خلينا نشوف إنشادك الحلو وصوتك اللي حاسس حالك ما في مثل صوتك بالكرة الأرضية. نحن يا أخوان ضعاف ضعاف ضعاف على التحقيق. سبحان الله، فهمت أنه يعني أنه الأمر مو من عندك، الأمر من فوق، من عند الله عز وجل. هذا كله هيك يعني في قلبي أنا استغفرت الله عز وجل، أم سمح لي أحكي طلعت الكلمة. فما أحد بيناتكم والله يا أخوان لا يغر لا بقوله ولا بفعله ولا بشكله ولا بماله ولا بجماله، وباستمرار واحدنا يراجع نفسه ويصحح نيته يعني في أعماله حتى يؤجر بها أجرا كبيرا. قال: كان لا يتكلم في المسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التحسن للخلق. قال: ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه وانتشرت تصانيفه شرقا وغربا. وهذه بركات الإخلاص. بدك تصير من الأولياء إلزم طريق العلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. توفي أبو إسحاق في سنة 76، رؤية في المنام وعليه ثياب بيض وعلى رأسه تاج، قيل له: ما هذا البياض؟ قال: شرف الطاعة. قيل: والتاج؟ قال: عز العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق.
1: من هنا انطلق.
2: وأعرف ما دربي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
1: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي.
1: وللمستقبل قد مضي.
4: علي علي
5: علي.
4: خلي عدوك يولي.
5: خلي
0: معكم.
1: معكم
0: فهاد.

صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة، أهلا بكم وإلى العناوين. في جريدة الصباح العراقية سيادة تليق بالتاريخ، قرار عراقي ينطق بلسان الوطن. وعبر موقع الميادين نت تكتب ليلا أولى العنوان التالي: خروج القوات الأمريكية من العراق، هل تحقق ما تحدث عنه السيد نصر الله؟ وفي صحيفة The Christian Science Monitor الأمريكية: بعض أضرار الحرب على إيران، قد تغلق الولايات المتحدة بعض قواعدها في الشرق الأوسط نهائيا. وفي عناويننا أيضا مع صحيفة نيويورك تايمز: الديمقراطيون في الكونغرس يتبنون موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد عمر الناصر، فنرحب بحضرتك ونرحب بكم. إذن نبدأ مختاراتنا بصحيفة الصباح العراقية مع عنوان افتتاحي لمناسبة يوم السيادة في العراق، وجاء كالتالي: سيادة تليق بالتاريخ، قرار عراقي ينطق بلسان الوطن، بقلم رئيس شبكة الإعلام العراقي عبد الكريم حمادي. وفي هذا المقال أنه بعد أن طوى العراق صفحة الإرهاب، تقف البلاد عند محطة تاريخية ناضجة يعلن فيها بوضوح انتفاء الحاجة إلى الوجود العسكري الأجنبي. إن السيادة الوطنية الحق لا تقف عند حدود المفهومين الأمني والعسكري، وإنما تمتد لتشمل تكامل القرارين السياسي والاقتصادي. فالاستقرار المنجز يتطلب اليوم دفع عجلة التنمية وبناء اقتصاد وطني متنوع وقوي، يعزز استقلال القرار المالي ويحصن البلاد أمام أي تأثيرات خارجية، إلى جانب انتهاج دبلوماسية متوازنة تقوم على الشراكة الندية والمصالح المتبادلة. وفي السياق تكتب ليلى نقولة في موقع الميادين تحت العنوان التالي: خروج القوات الأمريكية من العراق، هل تحقق ما تحدث عنه السيد نصر الله؟ في هذا المقال ترجح نقولة أن يبقى تساكن النفوذ بين الولايات المتحدة وإيران قائما في العراق، سواء عد الانسحاب نتيجة لضغوط القوى المناهضة للوجود الأمريكي أو ثمر لتحول الأولويات الاستراتيجية الأمريكية، تبقى حقيقة واحدة يصعب تجاهلها. بعد 6 سنوات على اغتيال قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، خرجت القوات الأمريكية من العراق. أما الحكم النهائي على الرابحين والخاسرين فلن تصدره لحظة الانسحاب نفسها، بل شكل العراق الذي سيتكون في السنوات المقبلة. إذا استطاعت الدولة العراقية استثمار الانسحاب لتعزيز سيادتها وبناء مؤسساتها وتجنب التحول إلى ساحة صراع دائم، فسيكون العراق المستفيد الأكبر من هذه اللحظة التاريخية. أما إذا أدى الانسحاب إلى فراغات أمنية أو إلى اختلال أكبر في التوازن أو توازنات الداخلية، فإن المكسب السيادي قد يتحول إلى تحديات جديدة. نعود الترحيب بحضرتك سيد ناصر. والسؤال الأساسي اليوم: خطوة مهمة ويوم كبير بالنسبة للعراق، لكن إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأنه هذه الخطوة تحظى بتوافق سياسي وطني شامل من كافة المكونات والأطياف العراقية؟
1: تحية مسائية وشكرا جزيلا لكم على الاستضافة. أكيد الفاعل السياسي اليوم هو منقسم على نفسه. هنالك بعض الأطراف ترى من وجود قوات التحالف هو أمر ضروري، والبعض الآخر يرى بأنه الانسحاب هو سوف يعزز من مفهوم تمكين السيادة الوطنية. وما بين هذين المفهومين نقع نحن في دائرة الخلاف السياسي الذي يلقي بظلاله السلبية على الشارع. لكن أنا أعتقد بأنه هذه الخطوة هذا اليوم هي عملية للانتقال من العسكر الخارجية إلى تمكين القرار الأمني الوطني، وخصوصا بأنه لازلنا نحن نرى بأنه ما زالت قوات الأمن العراقية هي بحاجة إلى الدعم والإسناد، لكن هذا يكون من خلال العلاقات الثنائية التي سوف تبنى مع دول التحالف البالغة عددها أكثر من 80 دولة. وأنا أقول بأنه اليوم توطين القرار الأمني هو جزء لا يتجزأ من هذه الفلسفة، أو تحرير القرار الأمني من المظلة التحالفية هو سوف يجسد من خلال الخطوات النوعية التي سوف تذهب إليها الحكومة العراقية في الأيام القادمة في رسم شكل علاقات جديد جديدة استكمالا لإنهاء مهمة التحالف الدولي والوجود الأجنبي لإعادة بناء مسار حقيقي لقوة السيادة وتمكين السيادة الوطنية. لذلك هذه الخطوة هي خطوة مباركة، وأعتقد بأنه سوف تتلوها أو سوف تعقبها يعني خطوات أخرى، لكن هذا يترجم من خلال القرار السياسي النوعي الداخلي أولا، وبنفس الوقت أنه يكون هنالك لدول الجوار الجغرافي دعم حقيقي لتمكين السيادة الوطنية وإعطاء بارقة أمل حتى يكون ذلك ينعكس بشكل كامل على دول هذه الدول، ولن يكون هنالك تحديات أخرى تنطلق كما يعتقد البعض من العمق العراقي، لكون المادة الدستورية التي المادة التاسعة والثامنة من الدستور العراقي لعام 2005 هو يقضي أو يفرض به أن لا يكون العراق ممر أو منطلق للاعتداء على أي دولة من دول الجوار.
0: طيب سيد صباح، حضرتك ذكرت عدة نقاط لافتة ومهمة وشددت على موضوع الاستقلال الأمني، لكن الكاتب بحسب المقال يربط موضوع الاستقلال الأمني السيد عبد الكريم حمادي من صحيفة الصباح طبعا، يربط هذا الاستقلال بالاستقلال السياسي والاقتصادي، وبالتالي هنا ضرورة طرح السؤال إلى أي مدى أيضا إلى جانب الاستقلال الأمني هناك توجه إلى نوع من الاستقلال الاقتصادي، لأنه أساسي خصوصا أنه الاقتصاد العراقي اليوم يقوم بمعظمه على العائدات الموارد النفطية ويرتبط بالمنظومة المالية العالمية تحديدا بالفدرالي الأمريكي، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن أن يكون هناك توجه، وإلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا التوجه واقعي وقادر أيضا على العبور؟
1: يعني علينا أن نذهب إلى الحديث بموضوعية. موضوع تمكين السيادة الوطنية والسيادة الاقتصادية هو مرتبط ارتباط كلي بثقة العالم الخارجي في المنظومة السياسية الموجودة في العراق، ووجود نظام مؤسساتي رصين يدعو إلى أن تكون هنالك بيئة استثمارية رصينة حتى يكون هنالك عملية استثمار جماعي في داخل العمق العراقي، وهذا ما تحدث به السيد رئيس الوزراء أمام الجمعية العمومية قبل أيام. ولكن أنا أقول بأنه عملية الانسحاب الذي يراها البعض هي عملية ربما سوف يعني تعقد المشهد أكثر، أنا أقول هي اليوم هي ليست فكا للعلاقة مع الولايات المتحدة، بل هو فك للارتباط العسكري والأمني مع دول التحالف والأمريكان، وتحول العلاقة إلى شراكة سيادية ثنائية. ولا ننسى بأنه موضوع التعاون العراقي الأمريكي هو جاء في أول المطاف في عام 2009-2010 خلال التوقيع على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في زمن السيد المالكي في الحكومة الأولى. إذن اليوم تحول بشكل ملموس هذا الانسحاب إلى الرجوع إلى جزئية اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وبذلك سوف تكون هنالك استكمال لتلك الاتفاقية بعد أن وقعت عليها جميع الأطراف وكان هنالك قبول منها في تلك الفترة. لذلك أنا أقول بأنه الانسحاب هو سوف يقطع الطريق على بعض الدول التي هي متخوفة من تواجد القوات التحالف في العراق والوجود الأمريكي بالتحديد، وأخص إيران على سبيل المثال، لأنها كانت ترى بأنه التهديد الوجودي لها من خلال تواجد الأمريكان في داخل العمق العراقي. أنا أقول هذه الفترة سوف تكون في بداية الأمر يعني تحتاج إلى دعم كبير وإسناد ومن قبل الفاعل السياسي ومن قبل الشارع العراقي ومن قبل دول الجوار الجغرافي حتى تكون المنطقة هي منطقة مليئة بالاستقرار وليس لمحل النزاعات، وخصوصا بأنه العراق لا يتحمل أي مشاكل متجذرة ما بين دول العالم ودول الجوار الجغرافي عليه.
0: طيب اليوم سياسة أو الاعتماد على سياسة التوازن الدبلوماسي أو الدبلوماسية المتوازنة إلى أي مدى من الممكن أن تكون ناجحة في هذه الخطوة أو في هذه المرحلة بالذات؟
1: يعني علينا أولا أن نذهب إلى موضوع خصائص السيادة. ما هي خصائص السيادة؟ السيادة هي أولا هي تكون مطلقة وشاملة وغير قابلة للتجزئة وغير قابلة للتصرف ويعني لديها الديمومة والاستمرارية ولا تتوقف عند حدود معينة لحماية الأمن القومي العراقي. وأما بخصوص ما ذكرته جنابكم الكريم، أعتقد بأنه هنالك الكثير من المسارات التي بإمكانها أن تذلل هذه العقبات. التحالفات الاقتصادية هي جزء لا يتجزأ من فلسفة الدول في ديمومة واستمرارية الأمن والاستقرار والتعاون الأمني والاستخباري، وخصوصا بأنه العراق اليوم بحاجة إلى موضوع أكثر أهمية، وهو تكثيف المعلومة وتقليل القدرة، أي خفض القدرة وتكثيف المعلومة، على اعتبار بأنه اليوم العالم يتجه إلى الأمن السبراني وإلى يعني الذكاء الاصطناعي وبقية الاتجاهات الأخرى. فلذلك أنا أقول بأنه العراق يجب أن يكون في هذه المرحلة يلعب دور التوازن والوسيط، وخصوصا بأنه فلسفة العملية السياسية في مرحلة ما بعد عام 2003 هي تحتوي على عناصر ومرتكزات ومحددات وأركان، منها التوازن والتعاون والشراكة، وهذه هي ثالوث العملية الديمقراطية في العراق التي تبنى على أساسها مأسسة الدولة. وإذا كان هنالك تطبيق فعلي وحرفي لمفهوم قطع الامتدادات الدولية والإقليمية داخل الأراضي العراقية وداخل القرار السياسي العراقي، أنا أقول بأنه العراق سوف يقفز قفزات نوعية في مجال الاقتصاد وفي مجال الاستثمار وبقية الأمور الأخرى التي تتعلق بمفهوم توازن القوى داخل منطقة الشرق الأوسط. لكن هذا لا يتحقق إلا بعد أن يكون هنالك إعادة لبناء البيت العراقي من جديد، من خلال التفاهمات ومن خلال الخروج من نظام المحاصصة ومن خلال توطين القرار السياسي الداخلي ومن خلال إعادة اللبنة المجتمعية إلى سابق عهدها وعدم سحب الشارع لمساحات غير مقبولة ربما سوف تؤثر حتى على القرار الأمني في المستقبل. طيب،
0: لكن من هنا
1: نعيش في هذه المرحلة. نعم، باعتقادي من مرحلة أمنية حساسة للغاية.
0: بالفعل مرحلة أمنية حساسة، منذ قليل كان يشدد على هذا الموضوع، والآن رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي يقول بأنه كانت هبة شعبنا إلى جانب قواتنا المسلحة منطلقا لمرحلة أعادت فيها قواتنا تنظيم منظومات القيادة. التشديد على الموضوع الأمني طبعا أساسي، لأن هناك تخوفات كبيرة فيما خص موضوع الأمني، والبعض ربما يلعب على هذا الوتر من الأطراف التي ربما تتحسس موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق. وبالتالي كيف من الممكن اليوم طمأنة الشارع العراقي؟ إلى أي مدى من الممكن القول بأن القوات الأمنية العراقية جاهزة لملء هذا الفراغ؟ وإلى أي مدى اليوم من الممكن تخطي فكرة أنه بعض الأطراف الخارجية وحتى ربما الداخلية قد طلب على موضوع الفراغ لتستغل هذا الفراغ بغية يعني إحداث نوع من الخلل في الشارع العراقي؟
1: هذا صحيح، هنالك الكثير من الأطراف التي تحاول إرباك الشارع وتحاول سحبه إلى مساحات غير مقبولة، تحاول زعزعة الاستقرار من خلال الإعلام الأصفر والإعلام المأجور والمسموم. قوات الأمن العراقية اليوم إذا استعرضنا إمكانياتها بين عام 2014 و2026 سنجد بأن هنالك فرق شاسع وتقدم وتطور ملموس في الإمكانيات وفي الرصد والتمكين وفي الجهد والعمل الاستخباري وبقية التفاصيل الأخرى، وأنا ذكرتها في أكثر من لقاء تلفزيوني. حتى جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم أصبح لديه تطبيق فعلي لفلسفة أصمت ودع عملك يتكلم، واستطاع أن يفكك بعض الشبكات الإرهابية في خارج الحدود، أي عمليات فوق النوعية في ألمانيا تركيا سوريا وبقية الدول الأخرى، واستطاع جلب مطلوبين بقضايا الإرهاب إلى العراق بطريقة احترافية. إذن عملية إرسال رسائل سلبية من قبل بعض الأطراف لأجل إرباك الشارع كما أسلفت قبل قليل هو يأتي من خلال ضرب المصالح، وهذا طبعا علينا أن نظر بموضوعية واحترافية حتى للكثير من التحديات التي هي قد تواجه العراق في الأيام المقبلة. أنا لا أقول بأنه الوضع سوف يكون يعني مثالي، لكن تحسبا للسيناريوهات المقبلة أنا أقول بأنه كنت أتمنى أن تستكمل إحدى الملفات في قبل انسحاب التحالف الدولي من العراق، ووحدة هذه الملفات هو وجود معتقلي تنظيم داعش في داخل العمق العراقي وسجناء داعش قبل الانتهاء على هذه بهذه العملية أو عملية الانسحاب، حتى لا يكون هنالك تحدي من داخل من الداخل العراقي ربما سوف يؤثر بطبيعة الحال على سير التفاهمات. ناهيك عن بقية الملفات الأخرى التي أنا باعتقادي أراها هي ملفات مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية والمؤسسة العسكرية.
0: أيضا السيد الزيدي يقول بأن انتهاء مهمة التحالف يعني انتقال العراق إلى مرحلة يتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، وكما ذكرنا منذ قليل بأن الموضوع الأمني حاضر بشكل كبير في مخص هذا الملف، وربطا بما كنا نتحدث عنه منذ قليل بالمحيط وبالتطورات اليوم في المحيط وفي الإقليم، إلى أي مدى من الممكن السماح للعراق باعتماد دبلوماسية أو الدبلوماسية المتوازنة أو التوازن الدبلوماسي في هذه المرحلة التي تشهد استقطابا كبيرا، والعراق ذات جغرافية وذات دور مهم وفاعل جدا، وبالتالي إلى أي مدى من الممكن للعراق أن يظل أو يستكمل في نفس المسار في جو من الاستقطاب الكبير، وتابعنا منذ فترة يعني نوع من التحركات كانت على مستوى الإقليم بغية يعني توتير الأوضاع داخل العراق، وبالتالي انطلاقا من هذه النقطة كيف من الممكن التحليل والنظر؟
1: أنا أقول بأنه اتباع العراق سياسة الانحناء أمام العاصفة في المرحلة الحالية أو في المرحلة السابقة هو جاء يعني هو قرار حكيم حقيقة، واستطاع خلال هذه الفترة أنه ينأى بالنفس عن لحد ما عن التوترات وأن لا ينسحب ولا يكون هو جزء من حلبة الصراع الموجودة في داخل المنطقة. وإذا ذكرنا موضوع السيادة الذي هو اليوم هو يعني مهم بالنسبة اليوم تاريخي باعتقادي، أنا أقول السيادة في دول المنطقة هي غير موجودة، والدليل على ذلك أنه جميع دول المنطقة الشرق الأوسط هي تعرضت إلى خروقات في هذه الفترة، وتم يعني الرد عليها في الحرب الأخيرة ما بين العراق ما بين الولايات المتحدة وإيران. لذلك أنا أقول بأنه العراق بإمكانه أن يستثمر هذه الفرصة لانتهاج السياسة العمانية أو استنساخ تجربة السياسة الخارجية العمانية. العراق بحاجة إلى تمكين القرار الدبلوماسي وإنتاج فريق تفاوضي يشعر بالمسؤولية والخبرة العالية والحنكة في التفاوض، ويستطيع أن يكون بمثابة الغدة اللمفاوية التي تحمي جسد الدولة العراقية من أي اهتزازات ربما قد تحصل قبل وقوعها بوقت أبكر. هذه هي ملفات كثيرة. اليوم نحتاج إلى أن لا يكون هنالك نوع من الانسحاب أو الانجرار للتوترات وردود الأفعال السريعة التي هي بلا شك سوف تؤثر على القرار الأمني، ولكن العراق اليوم نحتاج أيضا إلى دعم دول العالم ودعم دول الجوار الجغرافي في تمكين السيادة الوطنية وتقويتها وتعزيزها. وأنا بطبيعة الحال أدعو دائما إلى أن أعقد مؤتمر إقليمي من داخل العمق العراقي لتمكين وتعزيز السيادة الوطنية واستثمار الفرصة في هذا المؤتمر لأجل إطلاق مجلس الاقتصاد الإقليمي الذي هو يدعو إلى التحالفات الإقليمية الاقتصادية بدلا من التحالفات الأمنية والعسكرية التي ربما سوف تزعج وتزعج بعض دول المنطقة والتي تعتبرها هي بمثابة يعني إثارة للخطر ولديها تحفظ بشكل كامل عليها.
0: طيب أيضا في سؤال ختامي في هذا الملف، الكاتبة ليلى النقولة قالت بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة التساكن ما بين النوع من التساكن ما بين الأمريكي والإيراني في العراق، هل حضرتك ترى بأنه الموضوع يعني يبدو على هذه الشاكلة؟ وقالت بأنه الربح والخسارة سيكون من المبكر أن نتحدث عن رابحين وخاسرين وهو مسار طويل، لكن ما هو المقياس أيضا للربح والخسارة في مخص هذا الموضوع داخل العراق؟
1: يعني ربما أنا أتفق بجزء مما قالته الكاتبة المحترمة وأختلف معها بالجزء الآخر. أنا أقول بأنه ما هي معايير التساكن؟ على أي استناد استند التساكن، وكل المعطيات اليوم هي واضحة أمامنا للقاصي والداني. ووفق حسابات الحقل والبيدر اليوم هذه المرحلة هي مرحلة هدوء نسبي، لكن المعركة القادمة حسب اعتقادي هي معركة طحن العظام. ولذلك أنا لا أقول بأنه مرحلة التساكن أو يعني محاولة لتهدئة الشارع في إيران أو في الولايات المتحدة. لدى ترامب فترة زمنية محددة تنتهي بها الرئاسة أو الولاية الرئاسية، وهو عازم وذكر في أكثر من مرة بأنه ضرورة إنهاء هذا الملف في خلال فترة وجوده. ولذلك أنا أقول بأنه هذه الفترة هي فترة لسحب الأنفاس، وأعتقد بأنه هنالك الكثير من الأمور التي يراهن عليها ترامب، منها محاولة سحب الدول الإقليمية لهذا الصراع، ولأجل أن يكون بمثابة التحشيد الإضافي لهذه الحرب، وبنفس الوقت الضغط على دول العالم من خلال تأليبها على موضوع غلق المضائق التي هي اليوم غلق مضيق هرمز والتحكم والسيطرة بباب المندب وبقية المضائق الأخرى، حتى يكون هنالك إقحام أو تحرك من قبل الصين وروسيا لأجل إبرام صفقة ربما في هذا المجال.
0: طيب، الكلام حضرتك يفتح أيضا النقاش على المقال من مختاراتنا، المقال الثالث من مختاراتنا لليوم، حيث ننتقل إلى موقع صحيفة The Christian Science Monitor الأمريكية، العنوان التالي: بعض أضرار الحرب على إيران قد تغلق الولايات المتحدة بعض قواعدها في الشرق الأوسط نهائيا. وفي هذا المقال أظهرت الحرب على إيران أن القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط التي وفرت الأمن سابقا أصبحت تشكل نقاط ضعف واضحة وأهدافا للهجمات، وقد تواجه الولايات المتحدة احتمال إغلاق بعض تلك القواعد والتحول التدريجي من دور الضامن الأمني إلى دور المكمل الأمني في المنطقة. وتستند الصحيفة إلى تقارير مسؤولي البنتاغون الذين يقومون بمسح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأمريكية في الخليج، ويفكرون في إغلاق بعض المنشآت. ويلفت محللون إلى مخاوف أمريكية من أن ذلك قد يفتح الباب أمام النفوذ الصيني الروسي في المنطقة، ويثير شكوك في قوة الردع الأمريكية فيها. سيد عمر، انطلاقا من هذا المقال، وربما نحن على تماس في مخص ما يجري في العراق، القواعد الأمريكية، الوجود الأمريكي في المنطقة، لكن إلى أي مدى تستطيع واشنطن في حال القيام بهذه الخطوة أن تغلق جميع قواعدها في المنطقة أن تحافظ على معادلة الردع والدور الأمريكي والوجود الأمريكي أو النفوذ الأمريكي الذي كان موجود لديها اليوم في المنطقة؟
1: يعني ربما يكون هذا الموضوع دقيق للغاية، على اعتبار بأنه ترامب هو جامع أموال ولديه فلسفة خفض النفقات وتعظيم الإيرادات بأي شكل من الأشكال. لكن هناك تساؤل، ما هو البديل لموضوع ملء الفراغ؟ هذا يعني بأنه أو ملء الفراغ في هذه القواعد الأمريكية الموجودة في دول العالم، هذا يعني فسح المجال أمام الصين وروسيا لأجل ملء الفراغ، وهذا طبعا أمر مرفوض بالنسبة للسياسة الأمريكية. ولذلك أعتقد بأنها هي عبارة عن فرقعة إعلامية لجس النبض أولا، والذهاب إلى معرفة ما هي النوايا والتحرك الاستباقي لأجل يعني كبحها، حتى يكون هنالك استراتيجية مختلفة عن ما شاهدناها في المراحل الماضية.
0: سيد عمر، نستوضح أكثر، حضرتك تقول بأنه كل طرح لإغلاق القواعد الأمريكية في المنطقة هو مجرد فرقعة إعلامية أو محاولة لترويج لبغية البحث عن استراتيجية أخرى للولايات المتحدة الأمريكية داخل المنطقة؟
1: نعم، ربما يكون هذا الموضوع بهكذا طريقة، لأنه كما ذكرت لك قبل قليل، في حال كان هنالك على سبيل المثال إنهاء للقواعد الأمريكية المتاخمة لروسيا على سبيل المثال، كيف سوف يكون هنالك السيناريو القادم؟ هذا معناه أنه تحرك روسي بأجل بل الفراغ في تلك الدولة، أو كيف سوف يكون الوضع في حال كان هنالك إنهاء وغلق للقواعد الموجودة في يعني اليابان على سبيل المثال أو الفلبين؟ هذا معناه أنه سوف يكون هنالك تحرك من قبل الصين لملء الفراغ في تلك المنطقة. لذلك كل تلك السيناريوهات أنا يعني أصفها هي سيناريوهات أو فرقعة إعلامية وبروبوغاندا تحاول من خلالها

0: خروج إنما استراتيجية انتقال إذا صح التعبير أمريكي للرؤية الأمريكية في المنطقة. هل من الممكن أن يصح هذا الموضوع؟
1: هذا صحيح، ممكن أن يكون مثل هذا الموضوع واقع حال، وأنا أقول بأنه هنالك يعني نظريتين أو استراتيجيتين سوف تنتهج في المرحلة القادمة أو في المستقبل من قبل الإدارة الأمريكية. الأولى هي سياسة التكسير النظيفة، أي الكلين بريك، اللي هي تعتبر هي كسياسة لقضم الأزمات أو قضم المشاكل الموجودة مع دول العالم. والمسألة الثانية أو الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية الديمقراطية أو الوطنية الأليفة، التي هي تحاول قدر الإمكان أنه تكسب جماعات في تلك المنطقة أو نظام يكون لديها شراكة فعلية مع نظام مع الأنظمة السياسية الموجودة في تلك الدول لأجل تخفيض النفقات والولاء وتعزيز الولاء الفعلي للولايات المتحدة كحليف استراتيجي، مثلا كالتحالف الموجود في جنوب شرق آسيا، تحالف كواد بين استراليا، اليابان، الهند والولايات المتحدة. على غرار هذه التحالفات قد تذهب الولايات المتحدة لغلق تلك القواعد من خلال التحالفات العسكرية من هنا وهناك، وبذلك سوف تحقق جزء من سياسة الردع الاستباقي وتوازن القوى في المستقبل إذا ما كان هنالك أي نوع من التحديات المستقبلية.
0: طيب ماذا عن دول الإقليم؟ ما هي خيارات دول الإقليم إذا هذا الفراغ الذي من الممكن أن تتركه القواعد الأمريكية في المنطقة؟ هل هو نوع أو سياسة تصفير المشكلات مع من تسميهم خصوم أو مع الخصوم في المنطقة؟ أم من الممكن أن يكون هناك اتجاهات لاتفاقيات شرقية غربية متعددة من قبل هذه الأطراف الإقليمية بغية التعويض؟
1: يعني أنا أطلق على السياسة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، هي تقف على أرض رملية، أي لا يوجد هنالك ثوابت فيها، لأنه طبيعة الموقع الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط وممرات الطاقة قد تتحول إلى نقاط خنق استراتيجية في المستقبل إذا لم تستطع الولايات المتحدة أن تحل مسألة الأمن الإقليمي بصورة كاملة، لأن ذلك سوف يؤثر على تزويد الطاقة لبقية دول العالم، وسوف يؤدي بذلك الوقت إلى ارتفاع أسعار النفط وإلى أزمات اقتصادية خانقة في الشرق والغرب. لذلك المرحلة ما بعد الانسحاب وهي ربما سوف تكون هي مرحلة
2: نقلا عن قناة الميادين الفضائية. تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني. الأخت المريضة سعاد إسماعيل إسماعيل بحاجة لتبرع بالدم. المطلوب كيسين دم، فئة الدم B بوزيتيف، اليوم أو غدا قبل 7 صباحا في مستشفى المظلوم. إذن فئة الدم المطلوبة B بوزيتيف، والتبرع لصالح الأخت المريضة سعاد إسماعيل إسماعيل في مستشفى المظلوم. للتواصل على الرقم 03-29-25-27، ولكم من الله الأجر والثواب.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
5: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

0: ماذا؟ يقول الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المحسون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كانت المعركة بين الإسلام والجاهلية تدور حول القيم الإنسانية، فالإنسان بمقدار ما يتحلى بالأخلاق يكون أقرب إلى الإنسانية من سواها من الخلائق. الأخلاق هي التي تميز الإنسان المسلم المؤمن عن الإنسان الجاهلي، وكانت الجاهلية تقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق السيئة، وكان يقابلها بالأخلاق الإسلامية الحسنة. كانوا يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا، وما كان رسول الله يقابلهم بالمثل. لذلك أنزل الله تعالى قسما لرسوله الكريم فيقول سبحانه مقسما بالنون والقلم وما يسطرون، لأن محمدا ليس بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم هو مضمون الرسالة أو هدف الرسالة التي بعث الله تعالى بها رسوله الكريم. عندما يروي المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، من الهدف من بعثته تتميم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق بينها الله تعالى في القرآن، فهي حسن التعامل مع الوالدين، وحسن التعامل مع الأقربين، وحسن التعامل مع المسلمين، وحسن التعامل مع أهل الكتاب، وحسن التعامل مع كل الناس. لأن الله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. القول الحسن والفعل الحسن، وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للناس قبحا، لأن الإسلام وشريعة الله تعالى تعلمنا كيف أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن دفع السيئة بالحسنة من الكروبات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الحسنة حسن الإصغاء للمتحدث. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حدثه أحد الناس أقبل عليه بوجهه بكل اهتمام يشعره بقيمة حديثه وبقيمة المتحدث نفسه. فحسن الاستماع إلى المتحدث من الأخلاق الإسلامية. فإن كان الحديث حسنا استفدنا منه، وإن كان خطأ صححنا بالطريقة الحسنة أيضا، لأن المؤمن مرآة أخيه. كذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن من الخلق الحسن أن نغفر الخطيئة لمن أخطأ في حقنا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. من أن تعفو عن الناس المسيئين إليك، فهذه من الأخلاق الإسلامية. أن تكرم غيظك، يعني أن تكتم غضبك وأن لا تتفجر غضبا على الناس، أيضا من الأخلاق الإسلامية. والكاظمين الغيظ، كتم غيظه أي كتم غضبه. وفي الحديث لا تغضب ولك الجنة، لأن الغضب يفقد الإنسان عقله ويفقده أخلاقه ويفقده توازنه ويلبس على الناس شخصيته. وكثيرا ما أدى الغضب إلى ارتكاب جرائم قد تصل إلى القتل أو إلى سب الإله والعياذ بالله، أو إلى سب الأنبياء وإلى سب الآباء والأمهات. ساعة الغضب ساعة يجب أن نحسن فيها كظم الغيظ، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالإحسان من الأخلاق الحسنة، لأن الإحسان عطاء بلا أخذ، وأن تعطي من روحك الطيبة، من أخلاقك الحسنة، من مالك الحلال، من شجاعتك، من قوتك لتساعد الضعفاء وتنجد الخائفين. كل هذه من الأخلاق التي حض عليها الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلق بها، لذلك قال الله تعالى له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم يجب أن نتحلى به نحن، لأننا مسلمون، لأننا رضينا بالإسلام لنا دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم هاديا ونبيا ورسولا. وقد حضنا الله على أن نقتدي به ونتأسى به، أي أن نتمثل به وأن نقلده وأن نسير على طريقه، عندما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا تأسوا برسول الله، أي سيروا على طريقته في الحياة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر فتقول: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، من القرآن هو مدرسة أخلاقه، تربى في مدرسة القرآن على الأخلاق القرآنية، على أخلاق الوحي السماوي. لذلك ما من صفة يحمدها الله تعالى في القرآن إلا تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صابرا، والصبر من الأخلاق الحسنة. لذلك صبر على قومه عندما آذوه، وعندما أعلنوا الحرب عليه يوم دعاهم إلى ترك الجاهلية وترك الأصنام لعبادة الواحد الأحد. فكبرت هذه القضية في نفوسهم، كيف نترك آلهتنا ونعبد إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ كل 360 إله فيه إله واحد. فلذلك راحوا يدافعون عن آلهتهم ويحاربونه. فكان يقول: كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتخضع لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله. كان عليه الصلاة والسلام يقابل حربهم بالإصرار على دعوتهم إلى الله، وكان يصبر عندما يشتد الأذى، كان يصبر ولا ييأس ولا يفر ولا يتوارى، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتصف بالصبر والحلم والإصرار على الحق. والإصرار على الحق من أعظم الأخلاق الكريمة، لأن الإنسان إذا ما رأى أن الباطل قوي فعليه أن يعلم أن الباطل مهما قوي فلا يجوز أن يكون شريعة الحياة. الباطل لا يجوز أن يحكم الحياة ولو ملك كل الناس، فيجب أن يبقى صوت الحق عاليا ولو كان صوت رجل واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصر على كلمة لا إله إلا الله ودعا إليها. فكان كلما نزل عليه القرآن يأخذ القرآن بجماله عقل العرب. كان جمال القرآن، والعرب كانوا يتذوقون طعم البلاغة، ومع كل هذا بدلا من أن يصفوا القرآن لأنه الحق كانوا يصفونه بالسحر، ويصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساحر. وما فرد الله تعالى عليهم فقال: وما هو بقول ساحر ولا بقول شاعر. مرة يصفون القرآن بالشعر، ومرة بالسحر، ومرة يصفون محمدا بالجنون. فالله يقول: وما صاحبكم بمجنون يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، هكذا يقولون. ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد عليهم بالمثل، بل كان يصر على دعوتهم إلى الخلق الكريم، لأنه كان متمسكا بالقيم التي بعثه الله تعالى بها. لذلك لم تمضي عليه سنوات حتى آمن به النفر الأول من العرب من قريش، فكانوا طليعة الإيمان وطليعة جند الرحمن. فلما هاجر إلى المدينة المنورة كانت أخباره الكريمة قد سبقته، وكانت رسالته القويمة قد بلغت شغاف قلوب الناس هناك، فاستقبلوه بالسرور والحبور، فكان لقاء تاريخيا على أرض الجاهلية لأول مرة ينتصر الإسلام بعد أحقاب طويلة من الزمن، ينتصر بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينتصر بشخص المسلمين المؤمنين الذين حملوا الإسلام إلى العالم. ونحن اليوم نعيش ببركة هدايتهم في هذه البلاد. انظروا كم جيلا من الأجيال مر على هذه الأرض، على هذه البلاد، وكلهم كان يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشهد له بالفضل، ويشهد لأصحابه بالجهاد وحمل الإسلام للعالم. منذ أكثر من 14 قرنا وصل سلفنا الصالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه البلاد لينشروا فيها نور الحق بأخلاقهم قبل سيوفهم. لذلك أسلم نصارى هذه البلاد، ولم يبق إلا القليل القليل ممن لم يسلموا. حتى النصارى كانوا أعوان المسلمين ضد الروم البيزنطيين، فقد رأينا نصارى حمص يقاتلون إلى جانب خالد بن الوليد ضد جيش هرقل البيزنطي، مما يؤكد أن النصارى أدركوا الفرق الكبير بين هرقل المسيحي الذي لا يتصف بصفة واحدة من صفات المسيح عليه السلام، وبين المسلمين الذين يتصفون بصفات الأنبياء، صفات الأنبياء الكريمة. كانوا يرون في المسلمين تصديق كلام عيسى عليه السلام، ومثلهم بالإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هكذا كان يرى نصارى هذه البلاد صورة الزرع النامي بنمو الحق، وأنه كان زرعا طيبا وغرسا صالحا غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه على عين الوحي. فأسلم الناس لأن الحقيقة تأخذ مكانها في قلوب الناس، أسلموا لأنهم كانوا سورة قرآنية. فإذا أردنا أن ننشر الإسلام فلا بد وأن نكون تلك السورة القرآنية بما فيها من أخلاقية عالية، الرحمة والعطف والحلم والصبر والشجاعة والكرم والعفو عن المسيء والإصرار على الحق والإيمان بالله تعالى لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما تعرض المرء للمحن والشدائد. تلك الأخلاق القرآنية هي التي فتحت قلوب الناس في بلاد الشام، بلادنا هذه، وفي بلاد الفرس، وفي بلاد الهند والسن. في كل تلك البلاد كانت أخبار المسلمين العطرة، وعدلهم الذي عرفوا به كان يسبقهم إلى قلوب الناس. فإذا ما وصل جند الله عباد الرحمن إلى أي بلد من بلاد الله كانوا يفتحون البلاد ليستقبلوا العباد وليحاربوا مع المسلمين حكام بلادهم الظالمين. لذلك لقي الروم، قيادة الروم هنا لقيت الشدة من انضمام نصارى بلاد الشام إلى معسكر المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وكذلك لقي رستم قائد جيش الفرس ما لقي هرقل قائد جيش البيزنطيين، كل هذا من آيات الله التي أكد بأنه سيورث الأرض عباده الصالحين. عندما نعود صالحين ومصلحين متقين، نؤمن بأخلاق القرآن وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بأن الله تعالى قد كتب العزة والكرامة للمؤمنين، عندها نستطيع أن نتعامل مع جيراننا، مع أهلنا، مع آبائنا وأمهاتنا، مع الدنيا كلها القريب منها والبعيد بالخلق القرآني. يومها تضيق المسافة بيننا وبين الناس، لأن القلوب إذا تآلفت وتعارفت يصبح الغريب قريبا ويصبح العدو صديقا. والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أعظم أن يصبح عدوك وليك وصديقك، المحامي عنك والمدافع عنك بعد أن كان عدوك يصبح صديقك ووليك، لأنك استطعت أن تحوله من عدو إلى صديق وولي، لأنك واجهته بالتي هي أحسن ولم تواجهه بالتي هي أسوأ. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، لا يمكن أن يتعامل بهذه الأخلاق ويتحمل دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على أذى الناس وصبروا على الحق. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فهل سنكون من أهل الحظوظ العظيمة؟ هذا ما نطمع أن نكون جميعا، أن نكون من المحظوظين عند الله، أن نحظى بأنفسنا بأخلاقنا القرآنية، أن نحظى بالناس، أن نحول أعداءنا إلى إخوة لنا وأصدقاء وأولياء يحامون عنا ونحامي عنهم. تلك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي استطاع بها أن يفتح قلوب الجاهلية حتى تصغي إلى كلمة الحق. تلك هي الأخلاق التي فتح بها آباؤنا وسلفنا الصالح قلوب العباد، ففتحت لهم حدود البلاد وسدودها حتى عمر الإسلام في هذه البلاد طيلة هذه القرون ولم يخرج منها، لأنه عاش في قلوب الناس قناعة يقينية، في حين أن كثيرا من الناس يخرجون اليوم من الشيوعية ومن الجاهلية ومن القومية ومن كل الدعوات العلمانية، لأنهم لم يروا فيها أخلاقا كريمة لا تجعل للأخلاق مكانا في علاقاتها الاجتماعية ولا في علاقاتها الدولية. لذلك بدأت تسقط، لأنها كانت تأخذ بخناق الناس وتضيق عليهم الحرية. حين أعطى الإسلام الناس الحرية فقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أعطى الله الإنسان حق الاختيار حتى اختار الإنسان لنفسه إما الجنة وإما النار بملء إرادته. لذلك حرم الله تعالى إكراه الناس على الإسلام: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لذلك بقي الإنسان في الإسلام في ظل الدعوة الإسلامية طليقا حرا يفكر بحرية ويسلك بحرية ويرى المسلمين يعطونه كل هذا الحق لأنه حق شرعه الله، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى للناس. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى أخلاق القرآن، إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتخلق بتلك الأخلاق، وحتى يرى فينا الناس مصداق أخلاق القرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صاحب الخلق الكريم وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وقد تكلم فيها عن الأخلاق الحميدة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كان في الأمم السابقة أولياء صالحون وعباد زاهدون، وكان جريج العابد أحد هؤلاء الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامات. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يخسر مرة ويربح أخرى، وكان حسن السيرة بين التجار والناس في قريته، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة. فانقطع للعبادة والزهد واعتزل الناس، واتخذ صومعة يترهب فيها، وكانت أمه تأتي لزيارته بين الحين والحين، فيطل عليها من شرفة في الصومعة فيكلمها. فجاءته في يوم من الأيام وهو يصلي فنادته:
2: جريج يا جريج.
1: فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صلاته، فآثر إكمال الصلاة على إجابة نداء أمه، ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث فنادته وهو يصلي كما فعلت في اليوم الأول:
2: جريج أجبني يا ولدي، جريج جريج جريج يا جريج، أين أنت؟
3: يا رب أمي وصلاتي.
2: يا ولدي لماذا لا تجبني؟
1: فاستمر في صلاته ولم يجبها، فغضبت غضبا شديدا ودعت عليه:
2: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات.
1: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، فاستجاب الله دعاء الأم وهيأ أسبابه وعرضه للبلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت:
4: إن شئتم لأفتننه لكم.
1: قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج.
5: يا جريج يا ويلك، انزل تخدعنا وتدعي الإيمان، انزل إلينا الآن، انزلوه، هيا هيا هيا.
1: فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال:
6: ما شأنكم؟
1: قالوا:
5: زنيت بهذه البغي فولدت منك.
1: فقال:
6: أين الصبي؟
1: فجاءوا به فقال:
6: دعوني حتى أصلي.
1: فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وذكر أنهم سألوه عن السبب الذي أضحكه عندما مروا به على بيوت الزواني. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. هذه هي قصة جريج المليئة بالعبر والعظات التي تبين خطورة عقوق الوالدين، وأنه سبب لحلول المصائب على الإنسان، كما تؤكد هذه القصة على ضرورة الصلة بالله ومعرفته في زمن الرخاء لينجيه الله في زمن الشدائد والأزمات. وفيها بيان حال الصالحين والأولياء من عباد الله الذين لا تضطرب أفئدتهم عند المحن ولا تطيش عقولهم عند الفتن، بل يلجؤون إلى من بيده مقاليد الأمور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. خلق الله الدنيا دارا للابتلاء، فوفر فيها كل شروط الابتلاء، وخلق الجنة دارا لتكريم أوليائه، فوفر فيها كل شروط التكريم، وخلق النار دارا لإهانة أعدائه، فوفر فيها كل شروط الإهانة. نحن في هذه الدنيا مبتلون، ومن جملة الابتلاء أننا محكومون بالبيئات التي نتحرك فيها. ولهذا فأنت لا تستطيع أن تصل إلى حل مثالي في ظروف وأجواء ومعطيات غير مثالية، وأحيانا يكون عليك أن تختار بين السيء والأسوأ، وهنا تأتي البراعة في تكثير الخير وفي محاصرة الشر، في تكثير الصلاح وتقليل الفساد. إذا لم يعجبك حل من الحلول فلا تلتفت عنه ولا تنصرف عنه، ولكن فكر في البديل. لا بد من حل. حين تكون هناك معضلة لا بد من حل، فإذا اهتديت إلى حل لا يرضيك لأنه حل غير جيد، أو لأنه حل ناقص، أو لأن له عوارض جانبية خطيرة، فليس الحل هو اللا حل، لا، ولكن الحل هو أن ننظر إلى حل أقل مخاطر وأقل تكلفة من الحل المطروح. بعض الناس في عطالة دائمة لأنه لم يستوعب هذه القضية، وهو يعمل على مبدأ ما هو موجود لا يرضيني، وما يرضيني ليس موجودا، وبالتالي فهم في إجازة مفتوحة. حين نقارن بين الحلول المطروحة ونستوعبها بشكل جيد، حينئذ نستطيع بإذن الله تعالى أن نصل إلى الحل الأقل سوءا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. متى أكرهت الدولة الإسلامية على حمل السلاح؟ عاد أمية إلى زوجته تخرج الكلمات منه كالدموع، يقول: يا أم صفوان، ألم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. ارتجف قلب المرأة فاستعادت ذكريات 53 عاما قضاها محمد في مكة، فتشت ذلك التاريخ الأبيض فلم تجد فيه كذبة، ولم تجد لزوجها ملاذا، فقالت واليقين يقتلها: والله ما يكذب محمد. كلمات حولت كل شبر خارج مكة إلى قبر في عين أمية الذي ارتجف وارتجف ثم حلف: والله لا أخرج من مكة. عاد سعد بن معاذ إلى المدينة بعد أن حول مكة زنزانة لأمية، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى، وأن أبا جهل قد أصدر قرارا بمنع مواطن الدولة الإسلامية من العمرة عبادة ما تجرأ أحد على منعها إلا هذا الأحمق، بل هدد بقتل كل مسلم تطأ قدمه مكة. لم يكتف بذلك، فثقافة الإقصاء والكراهية والحقد التي يعيشها أعداء الإسلام تصل بهم إلى حد التهور والجنون، فبدأوا بتنفيذ تهديدهم بتحريض عرب الجزيرة على دولة الإسلام، حتى أمست مدينة الحب والسلام هدفا لحراب يشعر بها الأنصاري أبي بن كعب، فيقول: لما قدم النبي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، أصبحت المدينة في حصار. شعر صلى الله عليه وسلم بخطورة الوضع على دعوته ودولته، لكنه رغم ذلك ظل منشغلا بنشر التوحيد والوعي، رغم أنه تمر به ليال لا يستطيع فيها النوم، حتى قالت له زوجته وهي إلى جنبه: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وبعد قليل سمع صوت سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. ظلت الوثنية تلاحق الصحابة وكأن رعب مكة يلاحقهم، فبدأوا بحمل السلاح دفاعا عن النفس، حتى قال أبي بن كعب: كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، حتى سأل بعضهم بعضا عن أمنيات تسكنهم فقالوا: هل ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ ازدادت همومه صلى الله عليه وسلم. لم يعد صلى الله عليه وسلم مسؤولا عن أفراد كما في مكة، أصبح مسؤولا عن دولة، عن شعب، وعن رسالة ربه. هموم ومسؤوليات لا بد أن يتصدى لها، فالقادم مفزع وخطير. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعياً البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان، كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
3: عودة بكم الآن
4: لمتابعة برامجنا.
5: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا. أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة، لماذا فعلتم، ألم أقول كذا. لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لابد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: للمجد عود للأفق الشامخ بالقرآن، من هدي المصحف فوق صيحات المنابر، من ذاك المسجد، من ذاك العلم النابض، من هدي الفجر الواعد، من أنس الليل الباكي، أنا مصنع الرجال، أنا مصنع الرجال.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة خيبر، موقف قمة في الجمال والبساطة. الحديث بيقول ان سيدنا محمد وهو راجع من غزوة خيبر 1400 صحابي تعبوا من المشي في الصحراء، فجاء عليهم الليل، فطلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سيدنا بلال انه يحرسهم ويفضل صاحي علشان يصحيهم على الفجر. يقول راوي الحديث سيدنا ابو هريرة: فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلما تقارب الفجر اسند بلال الى راحلته فغلبته عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أي بلال، إلا حصل يا بلال، ما صحيتناش ليه؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أنا نمت زي ما أنت نمت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ده الحديث وده الموقف. تعبانين يا بلال، خليك انت صاحي زي ما انت كده تظبط المنبه كل يوم على الفجر، خليك انت صاحي. جه سيدنا بلال يصلي شويه والصحابه نايمين وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نايم، لكن سيدنا بلال قبل الفجر بربع ساعه سند دماغه على الجمل بتاعه كده وقام نايم. اول واحد صحي الساعه 10 الصبح كان سيدنا محمد لما اشتدت الشمس على الرؤوس. فين بلال؟ بلال نايم. ايه اللي حصل يا بلال؟ قال له: انا اسف يا سيدنا محمد، انا نمت زي ما كلكم نمتم من كتر التعب. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يلا يا جماعة قوموا نصلي. وصلى سيدنا محمد وقال لهم: يا جماعة، اللي ينام عن صلاة أو ينساها أول ما يفتكرها على طول يصليها. خلق ومفهوم ومعلومة، تلات كنوز النهاردة مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الخلق الأولاني هو البساطة، بساطة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. واحد تاني كان ممكن يقول طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتكلف، لكن واحد تاني زي حالاتي كان يقعد يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حرام ده الواحد فاته صلاة الفجر، ليه تعملوا فينا كده؟ كأنه بيتظاهر أنه زعلان يعني أن الفجر فاته. لكن سيدنا محمد يسيب نفسه مع أقدار رب العالمين. هو قال لسيدنا بلال: صحيني يا بلال، وبلال نام. قدر الله ما شاء فعل، بمنتهى البساطة: يلا يا جماعة قوموا علشان نصلي. بس خد بالك، سيدنا محمد بيعلمنا: اوعى يبقى عندك لا مبالاة لو فاتك الفجر، واوعى يبقى عندك شدة جلد الذات لو فاتك الفجر. المسلم وسط ما بين اللا مبالاة، واحد بقاله 10 سنين ما بيصليش الفجر ومش فارقه معاه، ويصحى الصبح يلبس ويروح جامعته او شغله ولا الهوى، حرام عليك، انت بترتكب كبيرة. من ترك صلاة متعمدا فقد اتى بابا من ابواب الكبائر، دي لا مبالاة مش حلوة. لكن الناحية التانية ممكن واحد يفوت الفجر مرة فيقول: ربنا ما بقاش يحبني، لانه لو كان بيحبني كان صحاني على الفجر. لا، ما تقولش كده على ربك، ما تتهمش ربك انه ما بيحب، معلش قوم وصلي الفجر وابشر واخزي الشيطان اللي بيحاول يقنعك ان ربك ما بيحبكش لو ظبطت المنبه وما قمتش على صلاة الفجر. يبقى اول حاجة بساطة النبي، تاني حاجة المسلم عنده وسطية ما بين اللا مبالاة مش فارقة معايا يفوت الفجر، وما بين شدة جلد الذات ربنا ما بيحبنيش، لا بيحبك، قوم صلي. بس بص المعلومة الجميلة، سيدنا محمد علمنا لو فاتتك صلاة سواء نسيتها او نمت عنها، اول ما تصحى او اول ما تفتكرها صلي على طول، ما تقعدش تضيع وقت. صحيت الساعة 8 الصبح أو صحيت الساعة 7 لقيت الشروق طلع، قوم وتوضى وصلي وارجع نام تاني لو أنت مثلا بتصحى الساعة 9 ولا 10، لأن وقت الصلاة هو الوقت اللي تدركه فيها لو نمت عنها أو نسيتها. ما تقولش هريح وبقوم بعد شوية، ما تقولش هقعد ألبس وأشرب الشاي بلبن وأفطر وأبقى أصلي قبل ما أنزل. أول ما تصحى لو فاتك الفجر على طول صليها، ده اللي ربنا بيحبه كما قال رب العالمين: وأقم الصلاة لذكري، يعني أول ما تفتكر على طول تقوم تصلي. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة.

محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

0: من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مخطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق
2: صوت الحق صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنى
0: إذاعة
2: التوحيد الإسلامي من لبنى

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، وهو الإمام المجتهد من تلامذة الإمام الشافعي وحاملي مذهبه. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل بالجهل، ولو اتخذه لعلمهم. لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله تعالى فلست أعلم وليا لله تعالى في الأرض. إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. يا أخوان، إذا أردت أن تسلك درب الولاية ولا بد أن تريد، لا بد، فالخطوة الأولى أن تبدأ بالعلم، أن تطلب العلم، أن تدرس العلم، أن تحضر في حلق العلم. ليس من منزلة أعلى من منزلة العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. يا أما أنت عالم تعلم غيرك، يا أما أنت جاهل تسلك في درب العلم. أما مسلم ليس بعالم بأمر دينه، ولا يحضر في مجالس العلم، ولا يطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني. العلماء قالوا: شو يعني ليس مني؟ يعني هذا ماله مسلم؟ الجواب: لا، هو مسلم.

مسلم لكن ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم لا يتعلم. من أجل هذا أيها الإخوة، لحاقكم بمجالس العلم والتزامكم بمجالس العلم هذا أمر مهم من أجل أن تسلك في درب الولاية، وإلا فإن الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين، إما جهل وإما ظلم. عدد من المسلمين يقع في الحرام وهو ما بيعرف، بس يا ترى هل يعذر عند الله عز وجل؟ إن الله لا يعذر على الجهل. واحد بمدينة دمشق عم يرتكب حرام وما بيعرف إنه هذا حرام، معذور؟ الجواب لا، لا، لأن العلماء والشيوخ ومجالس العلم وحلق العلم تحيط بك من كل مكان. وأنا مرة يا أخوان، القصة قديمة، يا ريت هلأ شيء أخي ساوية يرجع، أنا شفت من قريب، ما بعرف مين يعني صانعها، بس جزئية. أنا من زمان، من 20 سنة، جبت دفتر وسجلت متى تعقد مجالس علم في مدينة دمشق، هيك حبيت سجل. فطلع معي الجمعة على صلاة الفجر في درس، قبل صلاة الجمعة في درس، الجمعة بعد صلاة الجمعة في درس، الجمعة العصر في درس، الجمعة المغرب في درس، الجمعة العشاء في درس. بعدين طلع معي السبت، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس. وجدت كل الأيام وكل الأوقات في مدينة دمشق في دروس، معناته ما في عذر ولا لواحد يقول أنا مشغول. يعني ما معقول، معقول أنت ما بتفضى بولا وقت من هذه الأوقات؟ ما معقول. إذن أنت لا تريد أن تحضر مجالس علم، وهذا يخشى، يعني يخشى عليه أن يقع في حرام وهو لا يدري. يا ريت شي أخ لا يرجع والله، أو مجموعة إخوة يرجعوا هيك يستقرؤنا شو مجالس العلم اللي موجودة بمدينة دمشق، يعني يذكروا المكان والزمان، وإذا كان الدرس له عنوان كمان، يعني يدرس فيه كتاب أو له عنوان، فليكتبوه. ولا سهل هيك على الواتس يرسل هيك بين الناس، عشان الواحد يعني يعرف حاله. أنا بفضى يوم الثلاثة العصر، وين فيه؟ هون في درس، خلاص بيروح على هذا الدرس. الحديث عن أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، ولد سنة 93 و300، تفقه على جماعة منهم أبو الطيب الطبري، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له يا شيخ، قال فكان يفرح ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا. كان أبو إسحاق الشيرازي يقول كنت أعيد الدرس 100 مرة، إذا أراد أن يحفظ الدرس أو يبدو أن يدرس الدرس قال يعيده 100 مرة. ما شاء الله. هو الحقيقة يا أخوان، أنا وجدت إذا أردت أن تحفظ علما فعندك طريقان، إما أن تعلمه وإما أن تؤلف فيه، وكلا الأمرين التعليم والتأليف بخليك تقتضي أنك تراجع كثير ما تكتب وما تقول وما تبلغ، فيحفظ عندك العلم. فكان يقول كنت أعيد الدرس 100 مرة، وإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. قال وكان عاملا بالعلم وصابرا على خشونة العيش. كان يوما يمشي ومعه بعض أصحابه، فعرض في الطريق كلب فزجره الصاحب، فنهاه أبو إسحاق وقال لما طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ دون الأولياء عندهم رقة، والرقة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس، وكان رحمة للحيوانات، وكان رحمة للملائكة. الآن الواحد كلما ازدادت رحمته ورقته يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ في واحد بتلاقيه ما بيرحم أمه وأبوه، ما بيرحمهم، يعني أمه يا حرام عمرها 60 سنة، هي تكوي وهي تطبخ وهي بتحط الصفرة وهي بتساوي الشاي وهي بتجي الجليات، ولا بيتحرك حركة. لك قوم يا رجل نحط الأكل، قوم فوت الصحون، قوم طلع الصحون، قوم اجلي عن أمك. حتى أمه لا يرحمها، ما بيرحم أبوه. أبوه صار عمره 70 سنة، لهلأ أبوه هو بيشتري الغراب،
هو بيجيب الخضرة، هو بينزل على الشغل، الأب يعني بينزل على الشغل من الصبح للساعة 5 وعمره 70 سنة، وهو راجع بيجيب الخضرة 32 بالغراب، وهذا الأخ قاعد على الجوال بالبيت هيك عم بيتابع شو عم يوصلوا على الفيس وشو عم يوصلوا على الواتساب، وأبوه هو اللي فوت الغراب حتى على المطبخ. يا رجل ارحم هذا الرجل المسن. هلأ في ناس لا يرحم أباه وأمه، وهذا لا ريب لا ريب يا أخوان بعيد جدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس بيرحم أبوه وأمه بس ما بيرحم زوجته. هلأ إذا أردت أن تزداد قربا ارحم أباك وأمك وزوجك. في ناس ما بيرحم أولاده، في ناس ما بيرحم عماله، في ناس ما بيرحم جيرانه، في ناس ما بيرحم شركائه. كلما ازدادت رحمتك بمن حولك ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تتخلق بأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم تعدت رحمته الإنس. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تتخذوا ظهور الدواب بمنابر. لا حدا يوقف على ظهر الحصان ويلقي لنا خطبة، لا حدا يوقف على ظهر الناقة ويفتح سيرة هو وصاحبه شي ساعة زمان، طيب أي الناقة كمان واقفة. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في الطريق، تركهم، لما عاد إليهم شاهد عصفورة تدور فوق رؤوسهم، قال: من فجع هذه بأولادها؟ فكانوا الصحابة رايحين شافوا فرخين صغار أخذوهم يلعبوا فيهم، قال: ردوا عليها صغارها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها. قال: دخلت بغي الجنة في كلب رأته يلهث من العطش. فالأولياء تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت شلون بدك تصير من الأولياء؟ بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأولياء تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصارت رحمتهم واسعة. فصاحب أبو إسحاق الشيرازي قال: رأى كلبا فزجره، فقال له أبو إسحاق: لما طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ وقال أبو الوفاء بن عقل: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. يعني لما بيدفع صدقات بيستحضر النية في داخله، أنه أن تكون ما تكون رياء، ما تكون لأنه رفيقي دفع أنا بدي أدفع، ما تكون أنه ما حلوة، ما تكون أنه والله متضايق من هالفراطات بجيبتي بدي أتخلص منهم. قال: لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. هلا مرات في واحد ما بيتصدق الا وقت شو له حاجه، مثلا بده ينجح، انه عن نيه النجاح، يلا خذوا هي الف فرقه، بده يسافر، بده يتجوز، مصلحجي يعني هو كل الدفع. هلا ماشي الحال، يقبل الله تعالى منك انك انت تدفع لله على نيه كذا، بس انت ادفع لله تعالى شيء مره، او عزز ان تدفع لله تعالى وان كنا فقراء الى الله، بس انت ادفع لله، درب نفسك. قال: لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية، ولا يتكلم في المسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التحسن للخلق. حتى إذا بده يساوي درس كمان، والله شيء مخيف يا أخوان. مرات واحد، قلت لكم مرة شو صار معي على المنبر هون، مرة كنت عم بخطب أم عجبتني الخطبة، وصدق وشفت يعني وبيبان الواحد من عيون الحاضرين، يعني حسيتكم هيك انتوا قاعدين بسطتوا كثير. أم انا والله هيك على المنبر، ها انا لساتني هيك يعني بداخلي فرحت انه ايها ايها يا هيك الخطبه يا بلا والله يا اخوان انا وعلى المنبر اقسم بالله، وانا هيك يعني في خاطري عم بحكي وانا عم كمل الموضوع تبعي، فانحبست الكلمه في حلقي. هلا بدي احكي ما عاد طلعت، ما طلعت حبسا، وإلى الآن أذكر من كثر ما ضغطت يعني مشان تطلع الكلمة دمعت عيني، لأنه ضغطوا غدد الدمع، ضغطت وما كانت تطلع الكلمة. ففهمت أنه أنت لا شيء، والعطاء كله يأتي من الله، وإذا الله لا بيطلع أمر توقف الحبال الصوتية خلينا نشوفك يا أحسن خطيب بالكرة الأرضية شو بده يطلع معك، وخلينا هلأ إذا بتوقف الذاكرة تبعك خلينا نشوفك يا أحسن محامي شو بده يطلع معك. وهلأ لا سمح الله إذا بتفقد حالتك العقلية خلينا نشوفك يا أحسن طبيب مين بده يسلم عليك. وإذا هلأ لا سمح الله بيصير في التهاب
شديد بالصدر. خلينا نشوف إنشادك الحلو وصوتك اللي حاسس حالك ما في مثل صوتك بالكرة الأرضية. نحن يا أخوان ضعاف ضعاف ضعاف على التحقيق. سبحان الله فهمت أنه يعني أنه الأمر مو من عندك، الأمر من فوق، من عند الله عز وجل. هذا كله هيك يعني في قلبي أنا استغفرت الله عز وجل، أم سمح لي أحكي، طلعت الكلمة. فما أحد بيناتكم والله يا إخوان لا يغر لا بقوله ولا بفعله ولا بشكله ولا بماله ولا بجماله، وباستمرار واحدنا يراجع نفسه ويصحح نيته يعني في أعماله حتى يؤجر بها أجرا كبيرا. قال: كان لا يتكلم في المسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التحسن للخلق. قال: ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه وانتشرت تصانيفه شرقا وغربا. وهذه بركات الإخلاص. بدك تصير من الأولياء إلزم طريق العلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. توفي أبو إسحاق في سنة 76، رؤية في المنام وعليه ثياب بيض وعلى رأسه تاج. قيل له: ما هذا البياض؟ قال: شرف الطاعة. قيل: والتاج؟ قال: عز العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بعد مئة عام بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة بعد مئة عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين. وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام. كم كانت الدنيا تافهة. وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.
1: في العمر بقية. في العمر.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. مريضة موجودة في مستشفى المظلوم بحاجة ماسة إلى كمية من الدم من فئة بي بوزيتيف. فئة الدم بي بوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الإخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى المظلوم أو الاتصال على رقم الهاتف 81-130-941. رقم الهاتف 81-130-941. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، مريضة موجودة في مستشفى المظلوم بحاجة ماسة إلى كمية من الدم فئة بي بوزيتيف. فئة الدم بي بوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مستشفى المظلوم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الوكالة. وعن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاه، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. أخرجه البخاري ومسلم. العارية. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. أخرجه أبو داود. الغصب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان. قال بينتك. قال ليس لي بينة. قال يمينه. قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه مسلم. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من اشتاق لربه، وهو أعظم من أحبه، وهو أعظم من علم حقيقة أسمائه وصفاته، وهو أعظم من تذكر واستحضر نعمه وآلاءه. وإلى ربك فارغب. ننطلق من هذه الآية للتأمل في كرم الله، في جود الله سبحانه وتعالى، بل لنتعرض لجود الله، على الله عز وجل أن ينيلنا شيئا من هذا الجود والكرم. والله سبحانه وتعالى لا يبتدئ عباده لا بالحرمان ولا بالعذاب ولا بالبلاء، بل يعطيهم، يمنحهم، ييسر لهم، فإن غيروا غير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إلى ربك فارغب. ما هي الرغبة؟ الرغبة هي التوسع في الطمع فيما عند الله. ليست الرغبة هي الطمع فيما عند الله، بل التوسع في الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. مع الخلق لا تستطيع أن تتوسع كثيرا، لو طلبته مرتين في ساعة واحدة، بل لو طلبته مرتين في يوم واحد لضاق بك. لو زدت في الطلب وجعلته كبيرا لقال لك لقد توسعت في طلبك. نعم، لأن هذا المخلوق كرمه محدود، عطاؤه محدود، قدرته محدودة، حلمه محدود. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن خزائنه لا تفنى. بل المخلوق كلما زدت في طلبه نقصت في قيمتك عنده، أما الله سبحانه وتعالى كلما زدت في طلبه أحبك وأعطاك. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يهدد من لا يدعوه، الله يهدد من يدعو غيره. أما المخلوق يفرح إن لم تسأل، يفرح إن لم تدعو، يفرح إن لم تطلب منه. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، اطلبه وأنت المطيع، واطلبه وأنت العاصي، فهو ربنا سبحانه وتعالى. بل لو طلبه بصدق وإخلاص كافر ملحد لجأ إلى الله عز وجل بقلب صادق منيب، فالله عز وجل يجيبه. لماذا؟ لأنه ربه. لماذا؟ لأنه الرحيم بخلقه، الرحمن بهم. أليس الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يطعم هؤلاء الكفار؟ من الذي يطعم المجرمين؟ من الذي يطعم العصاة؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى، حتى يرجعوا إليه فيحمدوه ويشكروه، أو أنه سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمع الله سبحانه وتعالى لا تقل أنا يكفيني من ربي أن يعطيني العافية، لا، قل يا ربي أعطيني العافية والتوفيق والسداد والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ووفقني لسيارة مباركة وبيت واسع، وابعث لي البركة فيه والعافية فيه. مع الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: نبيل عيسى الخطيب.
1: شايفة يا نهيل؟ بفكر اخواتي هبول طلعوا كل واحد مفتح عينه هالقد.
2: ليش؟ ايش مالهم؟
1: في لحظة واحدة نسيوا انه انا اللي بصرف عليهم. ابو الذكر اللي زي الحيط اللي بيشتغل يوم في الشهر وطول الشهر قاعد في الدار، لا اخذ الغرفة وبده يخش على الحكورة كمان.
2: اوف ما اطمعه.
1: لا وكمان خد عندك اخر العنقود وائل طلع لي بموال جديد، لا هو على البال ولا هو على الخاطر كمان.
2: خير، هو التاني بده غرفة وحمام ولا ايش؟
1: يا ريت يا نهيل يا ريت.
2: يو وايش بدهم؟
1: ايش بقولي، الدار هذه اللي احنا قاعدين فيها دار سيدي، يعني هبة بدها حصة.
2: يو ومن وين هذا جاب الكلام؟ وهو ما كانش يشوف بعينيه احنا قديش كنا نصرف عليها وكنا نتعب عليها؟
1: ناس بتطلع بعين واحدة.
2: اسمع يا ابو الديب، بدي اقول لك هالاشي وهو اللي بيحل كل المشاكل.
1: اصحك تقولي لي بيع الدار.
2: لا وليش نبيعها؟ منطلعش من منطقتنا احنا.
1: اها طب ايش اللي عندك؟
2: قسم الدار والحكورة وكل واحد ياخد حصته ويعمل فاصل بينه وبين التاني، واللي بده يبني يبني واللي بده يضل قاعد على الرمل يضل قاعد على الرمل. لو وقتاش احنا بدنا نضل بالمزاهدة والمناهدة هادي؟
1: اها والله كلامك فيه منه يا نهيل، خلي الواحد يرتاح.
2: بصراحة والله ما شفت يوم حلو في داري، اخوتك 24 ساعة مربطين في هالدار، عمري ما خدت راحتي. تاني حاجة انت بترتاح يا ابو الديب، يعني بتشتغلش وبتصرف عليهم.
1: بس لو بدنا نقسم كيف بدنا نقسم؟
2: اي انت بس اقنعهم وبعديها بفرجها الله.
1: ماشي يا نهيل ماشي.
3: احنا كل يوم بدنا نقعد نجتمع يا اخويا.
1: كل يوم بدنا نقعد نجتمع لما تخلص مشاكلنا.
4: ما دام في عنا شرع وفي عنا قانون ليش يصير مشاكل؟
1: ابو هريرة نقتني بسكاتك الله يرضى عليك، ما تحسسنيش انه انت مسلم وواقف على باب الجنة واحنا كفار قريش.
3: طيب خليه يحكي هو، يعني نسمع منه ايش القانون وايش الشرع.
1: في الاول بدكو تسمعوا من اخوكو الكبير.
3: تفضل يا اخويا هات.
4: انا من هالقيت اي حاجة ضد الشرع مش مستعد اوافق عليها.
1: طيب ابو هريرة اعمل اللي بدك اياه، بس هالقيت بدك تسمعني. انا يا جماعة ربيتكو على ايديا وانا اللي كنت اشتغل وانتو كنتو قاعدين، في حد فيكو بينكر هذا الكلام؟
3: يعني انا ما شغلتش ولا مرة يا ابو الديب.
1: قل لي انت ايه جبت في الدار عشان انا اقول لك انت ايش اشتغلت. انت بتعرف يا ابو الذكر انت قديش اشتغلت في السنة؟ كلهم ايام معدودة، وبديش احكي لك عن الشلة اللي كنت اسهر معاهم. خلي الطابق مستور يا اخوي.
4: طب ماشي، ايش اللي عندك؟
1: اللي عندي كالتالي، بدي اقسم الدار وكل واحد ياخد نصيبه، وهو حر في نصيبه، بده يصرف بده يشتغل بده يبني، انا ماليش دخل فيه.
3: انا اقل حاجة باخد مطبخ وغرفة وحمام، اقل شيء، هذا غير الحكورة.
1: بطلع الكاش يا حبيبي.
3: ليش بطلع ليش؟ كود انا غريب.
1: انت بطلع لك غرفة وحمام، وائل بطلع له غرفة واربع متر، يعملها حمام يعملها مطبخ، هو حر.
3: ومن وين جاب هالقسمة هذه انت؟
1: هذا اللي انا شايفه صح.
3: وانت بطلع لك غرفتين ومطبخ وحمام وفي قدامهم ستة متر وسع.
1: انا الكبير وانا المعيل وانا اللي زمان متجوز.
4: بس هذا ضد الشرع يا اخوي، وهذا الله ما برضاه.
1: انا قلت لك مية مرة الدلكاش يقول شرع.
4: الشرع علي وعليك، غصب عني وغصب عنك.
1: انت شكلك يا وائل متجيبها البر.
3: طب انت يا ابو الديب ليش بتعصب كل ما يجي يقول الشرع؟ خلينا نسمع الشرع ونشوف الشرع ايش بقول.
1: ما شاء الله ما شاء الله، رضي الله عنك. بشوف صير محترم يا اخوي، انا مش داري.
3: شايف والله من بعدك صرت محترم، من يوم ما شفتك محترم صرت انا محترم. اسمع يا اخوي، اذا انت بدك تزعق انا بزعق قدك 35 مليون مرة. خلي وائل يحكي، خلينا نعرف ايش بده يقول. قول يا وائل.
4: اول حاجة الشرع بقول انه للذكر مثل حظ الانثيين، واحنا ملناش خوات، احنا التلاتة بس، بضل بس بنت عمي هبة.
1: الله ياخدك وياخدها، قلت لك 100 مرة تجيب السيرت على لسانك.
4: يا اخوي الله يرضى عليك، انت اخوي الكبير وعلى راسي من فوق، بس كلامك منفعش، الشرع لازم يأخذ مجراه. هادي بنت عمي إلها حصة، بدها تبيعها بدها تتنازل عنها هي حرة، لكن إنه أنت تخدها من غير علمها فهذا حرام.
1: أصلا أبوها قبل ما يطلع باع كل حصته لأبويا وما ضلش عندنا غير غرفتها.
4: ماشي، هذه الغرفة من حقها. يعني من الآخر، قديش أنت بطلع لك يا أخوي بطلع لي زيك، وبطلع لأبو الذكر زيك.
1: نعم نعم نعم يا أخوي، يعني بعد هالعمر كله أنا متجوز وعندي 6 انفار بده يطلع لي زي زيك؟ أنت يا طالب الجامعة فيش وراك مسؤوليات؟
3: أنا هلقيت اقتنعت بكلام أخويا وائل، لأنه الشرع وأنا بقدرش أتعدى على الشرع، إحنا مع الشرع.
1: الحمد لله عشت وشفت أخوي ماشي على الشرع ما شاء الله، أبو الحبوب والحشيش.
3: احترم نفسك بقولك، كل الأمور السيئة هذه خلصتها من زماننا.
1: أنا أخوك الكبير وبعد العمر هذا كله بدك تعملوا فيها هيك؟
4: الشرع يا أخوي عمره ما بظلم حدا. هذه الدار دار سيدي، اتورثها أبوي وعمي. عمي باع 3 ارباع الحصة لأبوي وضلت غرفة، والغرفة هاد لبنته. هل جيت عشان ما يصيرش في ظلم؟ ايش انت خسرت على الدار؟ بنخصم من جيابنا لما بدنا نقسم.
3: يعني بعد ابويا ما توفى ايش انت حطيت في الدار من جيبتك؟ حجر، مصورة، بنيت لوح زينكو، هذا بتقسم على الجميع.
1: يعني هيك صارت؟
3: طبعا هيك. يعني انت بدك تبلع الدار وترمينا برا؟
1: ماشي ماشي، انا بفرجيكم.
5: رجب رجب،
6: ما قبل تاعك ابو النصر، ايش فيه؟
5: شوي تشوي عظمك يا بعيد،
7: 20 يوم صار لك ما حطيتش في ايدي ولا شيكل.
6: ابا تعطيني شيكل بحطه في ايدك.
5: ولا تتخوتش علي، انا مش فضيله. وين بتودي المصاري قل لي؟
6: لا مش انا قصه متزوج وصار زامي، انا لقيته وما تبي تحوش لي.
5: والله ليه يا شيخ تضحك عبين انت قاعد؟ ولا بدك تضلك تنحر من هالة سنة سنتين لما تسد كل المصاري اللي حطيته من دمي، سامع؟
6: مصاري حطيت انت؟ انت عشان اشتريت قانين خروب وشربوها للناس وبتقولي مصاري؟
5: ما هي اخريتها، هاي اخريتها، اتعبون وانفسخ نصين عشان في الاخر اخوي يجي يقول لي ايش عملت لي؟
6: ايش بدك مني؟ ايش بدك مني؟
5: من بداية الشهر بدك تحط كل يوم في ايدي 30 شيكل، سامع؟ والا حمسكك انت ومرتك وارميك برا زي الزبل انت وياه، سامع؟
6: واش طامين اقعد اطول رجلي تنكسر ورقبتي تصير وارمه؟
5: حبيبي رجب عليك 5000 دينار دين صار، انا دفعت من جيبتي، يعني بدك تحرك لحالك.
6: طب كيف دفعت من جيبتي؟ مش انت كنت تحسب لي وقلت لي انا محوش مصاري كتير؟
5: انا كنت اقول لك محوش لك مصاري كتير عشان اشجعك عشان اخليك تتحرك.
6: طبعا ما قلت ما فيش شغل، البلدية والوكالة جابت ناس تنظف في الشوارع وانا بروح بدي اجي انظف، بقاش حدا عنده زبالة.
5: انا بعنينيش كل هذا الكلام، بدك تجيب لي مصاري من تحت الارض ماشي؟
6: طيب خلاص ما شوف كيف.
8: خلص يا رجب خلص، عشان خاطري ما تعيطش يا رجب، بضل اخوك الكبير.
6: ما اخذ مخ مصاري ابي يقول لي عايز اخذ مصاري، انا من وين بدي اجيب مصاري؟ سرق مصاري كل ايتم.
8: عيب يا رجب، عيب تحكي عن اخوك الكبير انه سرق مصاريك.
6: ما كل ما كنت اشتغل انا كان هو ياخذ مصاري ويشترك ضامي فصدق ولوز، كان يجيب لي ملوخيه وخبيزه من الشارع على عند الغنم ويجي يقول لك كل كل كل كل، فقلت بده يقول لي عليك دين. قال
8: طيب معلش يا رجب معلش، انت المهم شد حالك واشتغل.
6: ما الوكاله جابك العمال بنظفوا بتعطيهم مصاري، وانا كنت افور على الدور اخذ الزباله ويعطوني مصاري، قلت ما فيش ما لقيش زباله، قلت انا والحمار تبعي صار عيان مفلوز مراوي قحطه الليل ومرشح.
8: طيب انا عندي فكره.
6: ايش فكره عندك؟ من وين مشترياها؟
8: اسمعني بس يا رجب.
6: طيب احكي يلا.
8: ايش رايك تبيع الحمار وتشتري لك توك توك؟
6: ما بقدرش الحمار عشان صاحبي، بعرف قلت انا من وياه زمان، والتوك توك بنام جنبه بدهسني انا.
8: ما هو صراحة الحمار ريحته مش كويسة وموسخ الدار كتير. أما التوك توك بيكون أنظف يعني وأسهل عليك كمان، وممكن تشغله وتنقل عليه عفش وأشياء زي هيك يعني.
6: مي عفش غايبكم؟
8: عفش يعني إغراض، كنبيات، خشب، أشياء زي هيك يعني.
6: بجيب مصاري يعني؟
8: الرزق على الله يا رجب، بس أنت فكر يعني بالموضوع.
6: لا بفكر في الموضوع، موضوع ابو النسر سرق كل المصاري مني، قال بقول لي عليك دين، كل يوم بدي اعطيه 300 الف ليره كل يوم، ما من يوم بدي اجيبها 300 الف ليره.
8: معلش يا رجب، معلش، ربنا حيكون معك.
9: يا سايسون طمني، وديت رجب على الارض؟
4: صحيح وشغال ومبسوط.
9: طيب اسمع يا اخوي، بدي اياك تدير بالك لانه انا الاسبوع الجاي طالع على الصين.
4: طب مش قلت بدنا نطلع انا وياك؟
9: طيب يا اخوي بدي اطلع انا وياك، والمصانع والشغل والارض مين بده يمسكهم؟ كود رجب ان شاء الله.
4: ما انت قلت لي في العيد عشان الشغل بكون واقف بدنا نطلع انا وياك، ونروح تطلعت لحالك.
9: خلص ما صارش حاجه، استبر العيد الجاي نطلع مع بعض. بس هذه المرة يا أخوي أنا لازم أطلع، لأني مضطر أطلع عشان بدي أعمل اتفاقيات وصفقات شغل هنا.
4: خلص ولا يهمك يا أخوي.
9: بديش أوصيك يا أخوي، بدي إياك تدير بالك بالذات التجار، لأن عليهم شكات، شك مرجع مش عارف إيش، تستقبلش ولا حاجة.
4: لا ما تقلقش يا أخوي.
9: طب أنا هلقيت بدي أطلع، بدي ألقي نظرة على الأرض وعلى المزرعة عشان أروح ألحق أجهز حالي. تمام
4: ماشي، توكل على الله يا أخوي.
9: رجب
4: مين؟
9: رجب
4: مين؟
9: المعلم تبعك، تعال افتح الباب.
4: مين بس عقعين؟ مين بس عقعين؟ وتطوح قاعد مين؟
9: ولك افتح يا رجب، المعلم نازل.
4: مين ما بفتحش انا؟ مين ممنوع حد يخلي خش عمارة؟ مين انت؟
9: ولك نازك يا مكسوف العمر، اطلع افتح.
4: نازك اخو كايسون؟
9: اخو الزفت، اطلع افتح الباب.
4: فكرتك واحد تاني، ايش بدك؟
9: طب افتح الباب، افتح الباب.
4: فتحت الباب. صار انا اسف، فكرتك واحد تاني بضحك علي عشان دايما بضلهم الناس يجوا يزعقوا، انا بدهم كلمتين جوف ومشمش.
9: اصحك يا رجل، اصحى تفتح لحدا بس للسيارات اللي بيجي بياخذوا البوكس بس.
4: وعشان كنت بدي اقول لك انا بجوع فباكل كلمنتينه وباكل برتقاله بسره.
9: صحه وعافيه يا رجب، قديش بدك تاكل انت؟ حبتين ثلاثه؟ كل يا رجب، صحه وعافيه.
4: ما كان ثلاث بوكس.
9: ايش
4: ثلاث بوكس اكلت عشان كنت جعان وكنت مفطر بالمره.
9: ثلاث بوكس ايش يا حبيبي؟
4: ثلاث بوكس برتقاله بسره وبوكستين شو اسمه كلمنتينه.
9: بشوف صاروا خمسة يا رجب.
4: ما عشان شو اسمه قلت جعان انا، بس هاي القشر وحياة الله حطيت القشر رجعته عشقه هايو.
9: طيب يا رجب كل براحتك، بس دير بالك يا رجب اياك حد يدخل ويسرق.
4: وخلاص قاي همك.
9: رجب اسمعني، انا راح اطلع على الصين، بدك اشي مني؟
4: بدي صينية.
9: ايش بدك في الصينيات يا رجب؟ هيك اتجوزت جديد وهي العربيات عندك هان.
4: بدي صينية عشان احط لك كوبايات تعود في الشاي.
9: الله يقطع شرك يا رجل، خواتتني والله.
4: خواتك واختك انا واخوك.
9: ولا يهمك يا رجب، احلى طقم صواني وكمان طقم سكاكين.
4: خلاص 100 100، جيب سندوتش فلافل من هناك.
9: لا بجيب لك سندوتش فلافل المخروط. يلا رجب انهي معي برم، تعال سكر الباب وراي.
10: شايف؟ هاي سويد الوجه شايفه؟
6: وايش بدك تعمل معاه يعني؟ ايش بدك تقول له يعني؟
10: والله يا الزلمة اللي خاطر امسكه هلقيت وامزعه كف اخليه يلزق في الارض هلقيت هذا.
6: هاي لو معاه مزاري بنقول ماجي، بس هذا طلع بنطلونه لا تحت باطه ولابس بوت 4 متر، ولا ايش بدك تعمل معاه هذا؟
10: يا زلمة يخرب بيته، ما جتش في راس حدا بربط طاقم نوم في حيطان وفي جنازير وفي قفول.
6: طب غلص اسكت، بلاش عادي زمانك. غلص
4: السلام عليكم، عليكم السلام، قطبونك بويز.
11: حبيبي رجب حبيبي تعال تعال يا رجب.
6: ما مش فاضي عشان بدي اروح انا بدي اروح ما حكاش دخل فيا ونصر ايدك.
10: هي مالك يا رجب احنا اصحابك وبنحبك ايش فيه؟
6: انت بتحبنيش انت قرن انت كنت بدك تسرق السوبر كاركت تبع بلبل بقى مش صاحبك سمع ولا
11: لا يا رجب لا بنبايج هذا كلام تقيل هذا وودينا بداية يا رجب ارجوك
10: رجب تعال تعال قرب اذا بتجيب السيرة هذه على لسانك قسما برب لا قصلك اياه هيك من العرق
6: واحد بتصل لساني وودينا على المستشفى حطوا لساني بلاستيك ماك انت مجنون
10: ولا شفتنا بنسرق سوبر ماركت بلبل بعينك
6: لا ما انت كنت واقفين عشان الكاميرات كنتوا قاعد تسرقوا لما شفتوا في كاميرا ما تضيش تسرق حراميين يا رصوصيين
10: شايف ابو العديان شايف ايش بيحكي عنا وظلك ساكت وضحك انت ابو العديان ابو العديان تعقول له
11: يا قرم ايش فيه
10: هذا لازم نخطفه هالقيته ونرميه شرقه على السكه
6: ليش تخطفني ليش تخطفني
10: معاك مصاري يا رجب؟
6: معاي مصاري، ايش بدك في مصاري تبعوتي؟
11: هو جنب بده يدين من غمزة جيكل، إذا معك غمزة جيكل دينا.
6: معيش أنا شيكة ونص بس عشان بدك اشتري كيلو شعير حمار، إذا بدك اشتري لك أبو العدم بعطيك صرف لحالك.
11: أنا عمال يا رجب؟
6: ما أنت بضلك تغلط علي.
11: طيب تعال ولا لك أزرق تقزر، تعال.
6: أخي بقول لك، أخي.
10: وليه تغلط على عمك ابو العديان تعال خذ
6: نزل ايدك بقول لك قرن نزل ايدك
10: جيب ايدك هيك جيب ايوه خذ هادي
11: لا زيبه علي دغلت علي يا رجب دغلت ابو العديان ها خذ يا رجب
6: انا بقول لك انت قاعد بتحكي وبالي عمره نكس في زورك انت
11: كمان دغلت على زوري يا رجب دغلت على زوري طب خذ
6: رحب اقول اخويا ابو النسر خليك كسرك وتكسير
10: راح جري امشي انت اخوك ابو النسر تبعك هذا راح امشي من هين

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نتأمل في سيره وأحواله مع النساء، واليوم سأحدثكم عن حالة للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى النساء. هذه المرأة كانت كبيرة في السن، عجوز. جاءت تلك العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبرت في السن وهي تعلم أنها قد اقتربت من الآخرة، فهي تريد أن تنال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يدخلها الله جنات الفردوس العلا. فجاءت وقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. يمازحها صلى الله عليه وسلم وهو يريد معنى آخر: انتبهوا، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فقامت تبكي وخافت وخشيت أن لا تدخل الجنة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها تدخلها شابة صغيرة، لأنه ليس في الجنة عجوز. إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إذن في سن متقاربة، صغيرات في السن شابات، حتى هذه العجوز تعود شابة في الجنة. فسري عنها وفرحت تلك المرأة. أحبتي، انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ويمازح هذه العجوز، ويهتم بكبار السن، ويبين لها بعد ذلك عندما خشي أن تخاف من المعنى وتفهمه على غير مراد بين لها ما يريد. المداعبة والممازحة والملاطفة بأدب وباحترام بغير كذب، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فهو يمازح أصحابه ويلاطفهم، وكم من مرة مازح أصحابه لكن لم يكن مزحه إلا محدود، لأنه هو الحكيم الرشيد الرزين صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كانت تجلس معه امرأة أخرى وهي حاضنته أم أيمن، فقالت أم أيمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احملني، يعني تريد ظهرا من الإبل يحملها النبي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا لها: إن حاملوك على ابن ناقة أو ولد ناقة. فقالت: وما يفعل هذا ولد الناقة بي؟ ظنت أنه مولود صغير، إنه لا يطيقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ هذه الإبل الكبيرة والجمال، من الذي ولدها؟ النوق، ولا يقصد أنه مولود صغير. فابتسمت. وفي يوم من الأيام دخل رجل يقال له زاهر، أعرابي، كان يأتي للمدينة يبيع السمن والعسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أن يلاطفه ويمازحه، وكان يأتي بهدايا البادية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا. في يوم من الأيام وبينما زاهر في السوق، وإذ برجل من خلفه يحتضنه ويضمه إليه ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وزاهر صاحب بادية، صاحب عزة نفس، نظر: من يبيعني؟ فلما التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره في صدره وقال: تجدني يومئذ كاسدا يا رسول الله، تجدني حينئذ كاسدا؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد. هذه الملاطفة والممازحة التي تتزن وتتأدب بآداب المزاح تورث الألفة والأنس وتشعر بالمحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كبار السن ويلاطفهم، بل يهتم بكبار السن، بل يقدرهم. ولذلك لما رأى شيخ كبير دخل إلى المجلس فلم يقم له أحد، قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، إشارة إلى أن وقروا هذا الشيخ الكبير. ولما كان يوم فتح مكة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبو بكر الصديق، وكان قد أسلم في عام الفتح، وكان شيخ كبير وكان شعره أبيض وكبير في السن. فلما جاء به أبو بكر الصديق يقوده للنبي صلى الله عليه وسلم كي يعلن دخوله في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا آذنتنا فنأتي نحن للشيخ؟ فنأتي الشيخ. فقال: يا رسول الله، هو حقا يأتيك، لكن النبي أراد أن يكرم هذا الكبير في السن ويذهب إليه.
أكرم النبي صلى الله عليه وسلم كبار السن من النساء والرجال، ولاطفهن وأنس بهن، وهكذا كبار السن يحتاجون أن نعتني بهم. أرجوكم اعتنوا بكبار السن، اجلسوا معهم، انظروا لحاجاتهم، قدموا لهم المعروف الذي طالما قدموه لنا ونحن صغار، واقتدوا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا، وفداه الغالي والنفيس.

0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أهلا بكم إلى الظهيرة، نقدمها من الميادين وفي عناوينها. سلطات الاحتلال تحقق في حادثة هبوط طائرة إماراتية تقل إسرائيليين في السعودية أثر أنباء عن شجار مع طيارها العماني. العراق يحتفل بيوم السيادة مع إخلاء آخر قاعدة جوية أمريكية في إربيل. البنتاغون يعلن المغادرة والزيدي مرحلة جديدة بدأت عنوانها السيادة. إيران تؤكد تلقيها الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، وأحرس الثورة يؤكد ألا رد أمريكيا على الأعمال العسكرية المستمرة في مضيق هرمز. شهداء وأكثر من 15 جريحا في غارات إسرائيلية على تل الهوى ومحيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. وفي جنوب لبنان 4 جرحى بينهم جندي في الجيش اللبناني إثر غارة استهدفت النبطية الفوق رغم التنسيق مع الميكانيزم. الكرملين يلوح بالنووي إثر تقارير أعلامية بريطانية عن احتمال تحرك الناتو لعزل كالينينغراد. أهلا بكم. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن طائرة على متنها 150 إسرائيليا كانت متجهة من أبوظبي إلى تل أبيب غيرت مسارها وهبطت في مطار تبوك في السعودية، وسط تقديرات مسؤولين إسرائيليين أن حالة الطوارئ في طائرة فلاي دبي كانت عملا أمنيا. وأشار موقع واينت إلى أن الطيار المساعد من أصول عمانية حاول تحطيم الطائرة وحاليا يحقق معه في السعودية، فيما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الموساد والشباك يحققان مع الطيار الذي حاول تحطيم الطائرة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن الطائرة تتبع شركة فلاي دبي الإماراتية ووجهت نداء استغاثة قبل أن تتجه نحو السعودية. من بيت لحم في فلسطين المحتلة ينضم إلينا محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام. مرحبا ناصر. إذن قضية هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب، ما زالت تتفاعل، ما الروايات التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي حتى اللحظة؟
2: تحياتي. في الحقيقة كل ما ورد منذ ساعة الصباح كان يبث عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية وعبر مصادر إسرائيلية، سواء استنادا للاتصالات الهاتفية مع ركاب إسرائيليين داخل الطائرة أو من خلال مصادر في تل أبيب. كل الروايات التي سيقت صدرت عن التلفزيون الإسرائيلي، قيل أن الطيار روسي ومساعده أوكراني، وقيل أنه مجموعة شبان ربما أشعلوا السجائر فتشاجروا مع الطاقم، وقيل عماني، وقيل كل شيء. الإسرائيليون تلقوا كل أنواع الأخبار هذا اليوم في حادثة مريعة لا تحدث كل يوم ولا تتشابه مع أحداث أخرى. الروايات والأهداف كلها بانتظار أن تأتي من مستشفى تبوك حيث الطيار يعالج هناك عند السلطات السعودية، الإسرائيليون يتحدثوا البعض منهم بأن هناك هجوم من الخارج والجيش والشباك والموساد يشارك في التحقيق. نتنياهو حاول أن يجمع الأمن في إحاطة أمنية، لكن لبيد له تصريح زعيم المعارضة الإسرائيلية أن الأمور لا تساق بهذه الطريقة، لا تزال النتائج النهائية غير موجودة. أكثر ما تشبث به الإسرائيليون هو أن الطيار عربي من عمان، وهنا سموتريتش تدخل في تصريحات بأنه يعني الجميع يريد أن يحمي الإسرائيليين، والحقيقة أنه قليل هي التصريحات من فلاي دبي وهي صاحبة الشركة، والركاب الآخرين على متنها لا أحد يأتي على ذكرهم ولم نعرف من أي جنسية هم، لكن كل التركيز على الرواية الإسرائيلية والتفاعل الإسرائيلي. وأنا أرى بأنه التغطية الإعلامية والتفاعل الإعلامي سبقت التحقيقات الأمنية وسبقت سلطة الطيران العالمية وسبقت فلاي دبي، وكل شيء نسمعه وكل الفيديوهات التي تأتي هي من الركاب الإسرائيليين. لا نعرف ما الذي جرى، لكن الفيديوهات تثبت بأنه الطيار تعرض للطعن، هوت الطائرة بشكل كبير جدا ما كاد يحطمها بمعجزة لم تتحطم. هناك من يناقش لماذا في السعودية، ماذا لو نزلت في إيران، وماذا لماذا لا تفسر الإمارات الأمر. والحقيقة أنه بحاجة إلى نتائج شبه نهائية حتى تستقر الرواية.
1: محلل الشؤون السياسية والإقليمية ناصر اللحام كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك. بعد أكثر من عقدين من الحضور العسكري الأجنبي، يحتفل العراق بيوم السيادة الوطني إذانا بدخول مرحلة عسكرية وأمنية جديدة وانسحاب القوات القتالية الأجنبية والأمريكية من البلاد.

إذن أعلن كل من البنتاغون والقيادة المركزية الأمريكية في بيانين منفصلين إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وأكدت القيادة المركزية انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية، مشيرة إلى أن مقرها الآن بات الأردن. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن القوات الأمنية العراقية بما فيها البشمركة باتت تمتلك القدرة والقيادة والاستقلالية العملياتية اللازمة لإدارة التهديدات. وعلى خط موازن، أكد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق علي زيدي انتهاء مهمة التحالف الدولي رسميا وبسط الأجهزة الأمنية سيطرتها على البلاد. وخلال حفل في بغداد بمناسبة يوم السيادة، أكد زيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لا تعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، بل تعني الانتقال إلى مرحلة يتولى فيها العراق المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره. وأكد رئيس الوزراء دخول مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته ووحدة قراره والشراكات المتوازنة مع أصدقائه. كما أشار إلى أن التعاون الأمني سيبقى مسارا مفتوحا مع من وصفهم بالأصدقاء في التحالف الدولي، وسيكون أكثر فعالية وتركيزا. وقال الزيدي إن لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة وفق مقتضيات الدستور ورغبة المرجعية والشعب. توالت ردود الفعل العراقية في يوم السيادة الوطني، وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات ولا ممرا للاعتداء على الآخرين. من جهته، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي قاسم الأعرجي أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة، بل هو انتقال إلى علاقات ثنائية أكثر رسوخا مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري وتبادل الخبرات وبناء القدرات. فيما قال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان إن المناسبة تشكل محطة وطنية في مسيرة ترسيخ سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني. بدوره، أكد حزب الدعوة الإسلامية حرص العراق على إقامة علاقات ثابتة ومتوازنة مع جميع الدول على أساس المصالح المشتركة والمتشابكة والحفاظ على الأمن القومي للجميع.

واحتفالا بيوم السيادة خرجت مواكب سيارة في العاصمة العراقية بغداد، وتظهر هذه المشاهد جانبا من موكب لسيارات الشرطة العراقية في شوارع بغداد.

0: وكان مجلس الوزراء العراقي أقر مشروع قانون الحشد الشعبي وتمت إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد مدير الإعلام في وزارة الدفاع تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية الحدود وتمتلك قدرات وموارد مهمة لتأمين سلامة أجواء العراق.
1: القوات الأمنية العراقية أكيد جاهزة، وهذا ما أثبتته من خلال عملها الكبير بملاحقة التنظيمات الإرهابية منذ عام 2017 بعد تحقيقنا الانتصار على تنظيم داعش، وإلى حد الآن نحن يوم بعد يوم نثبت للجميع بأن قواتنا قادرة على حماية الحدود، متابعة الإرهاب وملاحقة وضرب معاقل الإرهاب في أعقد المناطق الجغرافية.
0: واليوم لم يعد السؤال يتمحور هل تنسحب واشنطن عسكريا من العراق، بل إن كانت ستعيد صياغة وجودها فيه بعناوين أخرى أبرزها الشراكة الأمنية الثنائية. تقرير عبد الله بتران.
2: تطوي واشنطن صفحة الوجود العسكري المباشر في العراق، أو هكذا يراد، وتفتح أخرى عنوانها العلاقات الأمنية الثنائية. هي دخلت عسكريا آخر مرة بطلب عراقي عام 2014، وقت ذاك كان عنوان وجودها التحالف الدولي. أدى هذا التحالف دورا عسكريا وأمنيا واستخباريا في مواجهة داعش، قدم المعلومات إلى الجانب العراقي وأسهم في الحرب على التنظيم، لكنه أصبح موضع خلاف عراقي داخلي حول دوره، فهو موجود بطلب عراقي للمساعدة، هذا في الموقف الرسمي وفي الإعلان عن شكل العلاقات الثنائية. لكن دور الجيش الأمريكي توسع في الساحة العراقية، ونفذ طيرانه الحربي والمسير غارات عدة في جغرافيا العراق. في حسابات النفوذ الأمريكي كان الحضور العسكري مع جغرافيا الانتشار في العراق يمنح واشنطن وحلفائها غطاء عملية ومرونة في التحرك في سماء المنطقة، انطلاقا من العراق الذي يجاور إيران بأكثر من 1400 كيلومتر. تعوض واشنطن اليوم غيابها العسكري بسفارة أمريكية ضخمة، إضافة إلى قنوات أمنية واستخبارية وتعاون عسكري يتغير شكله لكنه لا ينقطع، وسوق سلاح يربط أجزاء من المنظومة الدفاعية العراقية بالتكنولوجيا الأمريكية. على هامش الإعلان عن الانسحاب أعلن عن صفقة ب800 مليون دولار، صفقة تأتي في لحظة الانتقال إلى الشراكة الأمنية.
3: استراتيجية القوة الناعمة المدعومة بخشونة الرئيس ترامب، إذن فواشنطن قد لا تريد في الوقت الحالي تحمل التكاليف السياسية والأمنية للبقاء في قواعد عسكرية تقليدية، ما يعني أن ما يجري قد لا يكون انسحابا بقدر ما هو إعادة تعريف للحضور الأمريكي في العراق. عبد الله بدران، بغداد، الميادين.
0: ماذا يقول العراقيون عن مرحلة داعش وما بعدها، وما العبر المستخلصة من هذه المرحلة؟
4: آثار داعش هي لربما يعني ما زالت حواضن، لربما ما زالت خلقت فجوة، والحمد لله تلافاها المواطن العراقي بوعيه، خلقت في وقتها فجوة تفرقة، لكنه يعني فجوة كانت لربما سياسية أكثر مما هي خلينا نقول تخص الشعب.
5: أكيد هو الانتصار على داعش هي خطوة إيجابية، واليوم احنا ثبتنا أمام العالم بأن انتصرنا على أكبر قوة موجودة كانت في الأرض هي داعش من جميع مكونات الدول العالم. والدليل الواضح اليوم محاكمة الدواعش في العراق هي يعني لها آثار أمام المجتمع العالمي بأن العراق له سيادة وأمن.
6: داعش مرحلة مرت تعلمنا منها أن وحدة العراقيين فوق كل الخلافات، سواء كانت سياسية أو أمراض ذهنية أو ثقافات اجتماعية.
4: العدوان الداعشي هو طبعا عدوان خارجي، ولا زالت مستمرة علينا الهجمات الخارجية بطريقة أو بأخرى، لكن تركت آثار اقتصادية.
6: الخسائر الاقتصادية ممكن نعوضها. المدن التي دمرت على يد داعش لم يبقى حجر على حجر، تم إعادتها وإعمارها والآن أجمل، ولكن يبقى ذكرى الشهداء والجرحى والمقاتلين في قلوبنا، ولن ننساهم أبدا، ولن نترك مرة أخرى أن يعودون هؤلاء على أصحاب الخرافة في غفلة من الزمن ليضربون الوطن ويقتلون المحافظات العراقية.
5: كان هناك نظرة استراتيجية من هذا المجتمع حول ما فعل داعش في الموصل وفي المناطق العراقية وخصوصا المحافظات العراقية. هذا دليل واضح بأن المواطن العراقي لديه رغبة ولديه وكان هناك تأثير من قبل يعني بعض عصابات داعش ما أدى إلى مثلا استقرار ما أدى لاستقرار النفس لدى المواطن العراقي.
0: مشاهدينا ننتقل الآن إلى شارع فلسطين في بغداد، من هناك انضم إلينا مدير مكتب الميادين عبد الله بدران. مرحبا عبد الله. إذن يحتفل العراق اليوم بيوم السيادة الوطني، أبرز الفعاليات والمواقف معك، تفضل.
7: تحية طيبة. نعم، نحن الآن في الاحتفال إن صح وصفه المركزي في العاصمة العراقية بغداد، والذي تقيمه الفصائل العراقية وحلفاؤها وكذلك برعاية من الحشد الشعبي ومؤسسات الدولة العراقية احتفاء بيوم السيادة الوطني هنا في شارع فلسطين في العاصمة العراقية بغداد. نرحب الجموع المشاركة بالاحتفال بيوم السيادة الوطني احتفاء بمغادرة القوات الأجنبية والأمريكية على وجه التحديد الأرض العراقية. يحيي العراقيون هذه الذكرى، يستعرضون في شارع فلسطين في العاصمة العراقية بغداد. يمكن أيضا أن نلحظ مع الجمهور الحاضر في هذه الاحتفالية المركزية استعراض لمجسمات الطائرات المسيرة التي استخدمت في استهداف القوات الأمريكية في القصف الذي طال القواعد العسكرية الأمريكية خلال الفترات الماضية. أيضا يمكن أن نلحظ أن هناك مختلف الرايات مرفوعة في هذا الاحتفال.
0: للأسف مشاهدينا فقدنا الاتصال مع الزميل عبد الله بدران الذي كان ينقل لنا أجواء هذا الاحتفال المركزي في العاصمة العراقية بغداد، والذي دعت إليه الفصائل احتفاء بيوم السيادة الوطني. أعلنت الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقشي عرض على الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الرد الأمريكي على مقترح الوسيط القطري بشأن إنهاء الحرب. بيزشكيان الذي تلقى الرد خلال الاجتماع الحكومي أكد أن طهران لم تتراجع عن مبادئها في أي من بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأنها تبذل قصارى جهدها لإتمام المذكرة. وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول مطلع على المحادثات أن الخلاف الرئيس بين واشنطن وطهران لا يتعلق بعناصر الخطة وإنما بترتيب الخطوات وآلية تنفيذها. المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي أكد أن مضيق هرمز يشهد عمليات عسكرية كل 24 ساعة، لكن الولايات المتحدة لم تعد ترد منذ فترة. وأكد محبي للتلفزيون الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تستهدف سفن العدو وتمنع عبورها مضيق هرمز.
8: منذ مدة نستهدف سفن العدو ونمنع عبورها مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة لم تعد ترد منذ فترة.
0: خلال حرب الأربعين يوما انتشر مقطع فيديو لطفلة إيرانية على أرجوحتها في بندر عباس، وفي الخلفية يتصاعد الدخان جراء العدوان. فريق الميادين عاين المكان بعد 6 أشهر من تاريخ التقاط الفيديو واستعاد اللحظة مع زوار المكان. تقرير مفدى الميادين إلى إيران أحمد طه.
9: هل تذكرون هذا المقطع المصور في 27 من أذار مارس الماضي؟ طفلة إيرانية تتحدى الغارات الأمريكية والإسرائيلية وتواصل لعبها على أرجوحة على شاطئ بندر عباس بينما يتصاعد الدخان من خلفها.
10: والآن بعد 6 أشهر من هذه اللقطة عدنا إلى ذات المكان.
9: المكان نفسه، الأرجوحة نفسها، وعلى الشاطئ ذاته، لكن دخان الغارات انجلى وعادت ضحكات الأطفال لتملأ المكان. لكن ماذا لو استعدنا اللحظة

0: تعرض بلادهم للقصف يحزنهم، لكنه لا يكسرهم. كلهم كفتاة الأرجوحة تحدوا العدوان بالإصرار على الحياة.
1: ولی تموم نمیشه در هیچ
2: وقت. حس شجاعت این پسر رو با وجود اینکه جنگه ولی بازم داره بازی خودشو میکنه، از هیچی هم ترس نداره.
3: حس ایستادگی، شجاعت، حتی یه دختر بچه هم از موشک و بمب اونا نمیترسه.
4: همیشه در طول تاریخ ما قوی و قدرتمند بودیم و افرادی حالا از خطه جنوب بودن که از این مملکت دفاع کردن و ما هم ادامه دهنده راه اونا هستیم.
0: لطالما تحدثت الاساطیر عن ابطال يحترقون ثم يولدون من تحت الركام، لكن صلابة الايرانيين من اطفال وشباب ونساء واقع وثقته لقطة عفوية وثبتته هذه المشهدية. احمد طه، بندر عباس، الميادين.
5: إلى قطاع غزة مشاهدينا، حيث أفاد مراسلنا بارتقاء 6 شهداء وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بجروح في إثر غارات إسرائيلية استهدفت حافلة للركاب في حي تل الهوى وشقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي. مدير مجمع الشفاء الطبي أعلن في الأثناء ارتقاء 12 شهيدا ووقوع 42 مصابا من جراء استهدافات الاحتلال للقطاع منذ أمس. وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية، نفذ الاحتلال عمليات نسف داخل مدينة رفح بالتزامن مع استهداف مدفعياته المناطق الشرقية لدير البلح وشن غارات على حيي التفاح والشجاعية.
6: طبعا نتيجة القصف ونتيجة قوة الصاروخ لم يتم التعرف على أحد من الجثامين. الجثامين عبارة عن قطع، الجثامين عبارة عن يعني قد فقدت ملامحها نتيجة هذا الصاروخ، وبالتالي نحن نتحدث على جريمة الآن ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، ونتمنى حقيقة على العالم أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه ما يجري في غزة من انتهاكات واضحة ومن جرائم واضحة تحدث الآن داخل قطاع غزة.
5: في ظل منع إدخال مواد البناء والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، يلجأ فلسطينيون إلى تفكيك أنقاض المنازل المدمرة واستخراج الحديد منها لإعادة استخدامه في أعمال البناء. مهنة شاقة وخطرة تحولت إلى مصدر رزق ووسيلة لسد جزء من احتياجاتهم. أحمد غانم.
7: تحت الشمس الحارقة يضربون بقايا المنازل بمطارق حديدية ثقيلة، يفتتون بها ما هدمته الحرب بحثا عن الحديد بين الركام، وكأنهم يستخرجون من الخراب ما يسند يومهم التالي. ساعات طويلة من الأشغال الشاقة يقضيها هؤلاء الشبان في تفكيك الأسقف والجدران بحثا عن لقمة العيش، ويقتربون فيها من الموت مرتين، الأولى بارتفاع مخاطر العمل، والثانية يصطدم فيها برفات لم تزل عالقة تحت الأنقاض.
8: احنا بنشتغل بأعمال شاقة، أعمال في المهدة تحت الركام، هذا انه في جثث وفي بنادمين يعني ميتة من أول الحرب، ما فيش إشي انه نطلعهم، نحاول نطلعهم بإيدينا، مع انه شغلنا خطر يعني. كنا شغالين، الشباب كانوا يشتغلوا بكسر بالسقف، السقف هل على رجلين.
7: وبظهور الحديد تبدأ مهمة أخرى لا تقل مشقة، تقويم القضبان المنحنية بأيديهم لإعادتها إلى شكل يمكن استخدامه مجددا في بناء خيمة أو صيانة منزل المتضرر. ففي غزة تمنع مواد البناء من دخول القطاع، إذ إنه منذ بداية الحرب صار الركام موردا، وصارت بقايا البيوت مادة أولية لحياة تحاول أن تبدأ من جديد.
9: هذا الشغل احنا بنشتغله عشان نطلع حديد للمؤسسات وللمساجد وللخيم، الحمامات، المطابخ، عشان الناس يعني تقدر انه تعمل بيوت لإلها، لانه فيش خشب موجود، فيش بطون موجود، فيش حجار موجود، فيش اسمنت موجود.
7: من هذا المكان تبدو الحكاية أكبر من شبان يضربون بمطارقهم تحت الشمس. إنها حكاية شعب يدفعه الحصار إلى العمل بأدوات بدائية وإلى استخراج مكونات الحياة من بين أنقاضها، إذ كان يفترض أن تصل المعدات الثقيلة لرفع الركام وإزالة آثاره منذ زمن، لكن غيابها ترك الناس في مواجهة الحديد والحجارة بأجسامهم العارية. من أنقاض الموت يحاول الفلسطيني الحياة من جديد، فينتزع من الركام ما يعينه على البقاء، وكأن غزة رغم كل ما أصابها ما زالت تبحث لنفسها عن بداية أخرى. أحمد غانم، غزة، الميادين.
5: من قطاع غزة مشاهدينا ينضم إلينا مراسل الميادين محمود العوضية. مرحبا محمود. إذن تستمر الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على القطاع، أبرز التطورات معك، تفضل.
10: نعم، آلة الموت لا تتوقف في قطاع غزة، خاصة بعد المجزرة الإسرائيلية المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ساعات قليلة من الآن بسنة عربة مدنية يلمقت بالجنوبية تحديدا لمدينة غزة في منطقة تل الهوى. 5 من الشهداء وأكثر من 10 إصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. هذه السيئة المدنية تجر عربة لنقل المواطنين بسبب شح المواصلات هنا في قطاع غزة. أيضا أبرز المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي مجزرة ارتكبت في منطقة مربع مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة، استهداف شقة سكنية تعود لعائلة عبد العال، ارتقاء

0: النصر غرب مدينة غزة عز الدين البيك ومرافقه، إضافة إلى استهداف أيضا منطقة أرض حلا وارتقاء 3 من الشهداء واستهداف أحد أسطح المنازل في منطقة المشاهرة في مدينة غزة، وأيضا استهداف في منطقة الفاخورة في شمال مدينة غزة. ولا زال الاستهداف الإسرائيلي مستمر خاصة في المناطق الشرقية لمدينة غزة وفي المناطق الشمالية أيضا لمدينة غزة، عمليات إطلاق النار المتواصلة، استهدافات المنهج الطيران الإسرائيلي بالصوت وأزيز طائرات الاستطلاع لا يتوقف هنا في سماء مدينة غزة، الطائرات المسيرة لا تتوقف عن التحليق في سماء مدينة غزة، حالة من الخوف والذعر لدى الأطفال والنساء والآمنين في مخيمات النزوح، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف سوى آمنين في مدينة غزة. نحن نتحدث عن استهداف سيارة مدنية، نتحدث عن استهداف واستشهاد سيدة في شقتها في ساعات الفجر، فبالتالي المواطن هنا بات لا يأمن على نفسه وعلى أطفاله في ظل ارتفاع أصوات الطائرات والمسيرات الإسرائيلية في سماء مدينة غزة، وهذا يفاقم بالتأكيد من الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن هنا في قطاع غزة، في ظل أيضا استمرار حصار مطبق على صدور الغزيين هنا في قطاع غزة، سواء على الصعيد الصحي، على الصعيد الإنساني، على صعيد إدخال المساعدات، كل هذه الأمور يعاني منها المواطن هنا في قطاع غزة في ظل للأسف صمت دولي وعالمي إزاء ما يحدث هنا في قطاع غزة. نعم.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الميادين محمود العوضية، حدثتنا من قطاع غزة.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة ربانية.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30.

0: عاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا،
3: لمتابعة برامجنا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد وفاتها؟ الجواب نعم، يجوز، وقد فعلها سيدنا علي رضي الله عنه مع زوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها. أخرج أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. تتحدث طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في جواز تغسيل المرأة لزوجها بعد وفاته. أما تغسيل الزوج زوجته، السادة الحنفية في الأصح يقولون: ليس للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، لأن الموت فرقة بين الزوجين. والدليل أنه بمجرد موت الزوجة يباح للرجل أن يتزوج أخته، ومن لم يكن الزواج بها مباحا حال حياتها. وعند جمهور الفقهاء مالكية وشافعية، والمشهور عند الحنابلة أن للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهد ذلك في الصحابة فلم ينكروه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل يصح لرجل أن يغسل محارمه من النساء، أو يغسل مثلا بنتا صغيرة ولو أجنبية عنه؟ في الجواب: أما أمه وبنته وأخته ونحو هذا فلا يغسلهن، بل تغسلهن النساء. والمنع من تغسيل النساء الأجنبيات من باب أولى، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجل لا بأس إذا كانت دون السبع، وهكذا الطفل الذي عمره 7 سنوات فما دون يغسله أيضا النساء، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: طالب يعمل في أوروبا في توصيل الطلبات ديليفري، هو لا يعلم ما بداخل الطلب الذي يوصله، وقد يكون يعني خمر، لحم خنزير. يسأل: ما حكم هذا العمل؟ وهو عمل يحتاج إليه ليعيد نفسه حتى يتخرج من الجامعة. طبعا الأصل في هذا العمل المباح أنه جائز، وهو كقيادة السيارة أو توصيل الطعام. لكن إذا كان العمل يتضمن توصيل محرمات وتحديدا الخمر أو الخنزير، فهذا يدخل في قوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث في مسند الإمام أحمد. وحكم التعامل مع الخمر والخنزير واضح في قوله تعالى: فاجتنبوه. ودخله في هذه الحالة يصبح خليطا بمال كسب بطريقة غير شرعية. والتوجيه العملي هنا: إن استطاع أن يعلن لشركته أنه مسلم ويطلب إعفاءه من توصيل المحرمات، كون هذا يتعارض مع دينه فذلك هو الواجب، وإن كان مضطرا ولا يجد عملا آخر فليجعل هذا العمل مؤقتا، وليجتهد في اجتناب المحرم قدر استطاعته، وليبحث عن رزق طيب مبارك، فإن الله تعالى وعد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سؤال آخر: إذا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة وبدأت بسورة أخرى ثم تذكرت، فهل أستطيع أن أعود فأقرأ الفاتحة أم أعيد الصلاة؟ إذا تذكر في أثناء الركعة يعني أنه لم يفتتح الركعة بالفاتحة، فإنه طبعا يقطع قراءته ويعود إليها مباشرة، ثم يقرأ بعدها سورة قصيرة، وفي آخر الصلاة يسجد للسهو لأنه أخر واجبا من واجبات الصلاة عن مكانه. فقراءة الفاتحة في الصلاة واجب عند بعض الفقهاء وركن عند آخرين. أما إذا تذكر بعد الانتهاء من الصلاة أنه لم يقرأ الفاتحة، فعليه أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، أي لم يخرج وقت الصلاة بعد، وتكون الإعادة جبرا للأولى، لأن الصلاة لا تتكرر، وهو بتركه للفاتحة قد ترك ركنا من أركان الصلاة عند السادة الشافعية، وأقله نقول ترك واجبا من واجباتها عند من يقول بوجوبها. الحالة الثالثة: إذا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بعد خروج وقت الصلاة، هنا لا إعادة عليه، وتكون صلاته ناقصة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر: هل يجوز للإنسان أن يأكل متربعا؟ نعم، يجوز له أن يأكل متربعا. يجوز أن يأكل جالسا متربعا أو مفترشا. يجوز له أن يأكل وهو يجلس جلسة التشهد في الصلاة، كما يجوز له أثناء تناول طعامه أن يجلس جلسة التشهد في الصلاة مع رفع إحدى ركبتيه للأعلى. هذه الجلسات أو هذه الهيئات في الجلوس عند تناول الطعام بعضها له منافع صحية أيضا، وقد ورد النهي عن بعض الجلسات في أثناء الأكل. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. والسبب أن جبريل عليه السلام نهاه عن ذلك. سبب النهي أنها جلسة المتكبرين. من صفات بعض المتكبرين أو من شأن بعض المتكبرين أنهم يتكئوا حين الطعام، فكل جلسة إذن فيها تكبر تدخل في هذا الحكم وتأخذ حكم النهي. فالإنسان إذن عليه أن يتواضع حتى في طريقة تناوله للطعام، وتؤدي كذلك إلى الاستكثار من الطعام، وهذا خلاف التوجيهات الإسلامية التي تدعو إلى تخفف الإنسان من الطعام ويكتفي منه بقدر ما يشبعه. وعلة النهي الثانية أن هذه الجلسة فيها أضرار صحية كأن تؤدي إلى سوء الهضم، وهذا النهي محمول على الكراهة كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الرائع فتح الباري شرح صحيح البخاري. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقة قادمة. طبتم، السلام عليكم ورحمة الله.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ومن

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المريض، هذه رسالة من الله إليك. أيها العليل، هذه رسالة من الرحمن إليك. اللهم ابتلاك إلا ليجربك. الله ما أصابك بما أصابك به إلا ليمتحنك. الله سبحانه وتعالى ما أمرضك إلا ليختبرك. هل نجحت في ذلك الاختبار ونجحت في ذلك الابتلاء؟ الابتلاء والنجاح فيه مرهون بإرادتك وبعقيدتك. الله تبارك وتعالى رب المضطرين، وأنت الآن من المضطرين. اجعل يقينك في الله هو الدواء الذي تتعاطاه بعد تعاطي الأسباب. اجعل أملك في الله أعظم من أملك في الطبيب وأعظم من أملك في العلاج. ساعتها ينفع الدواء ويفلح الطبيب. تعالوا معي أيها الناس جميعا ليعرف أحدنا كيف يرقي مرضاه وكيف يتوجه إلى سيده ومولاه، لأنه لا يرفع الضر سواه ولا يدفع البلاء إلا الله.

اللهم أمين اللهم أمين. يا سلام على هذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس. انظر إلى هذا التناغم والدعاء المخلص لله عز وجل، أذهب الباس رب

النبي من قريش. قبيلة قريش كلها ما كانتش بتنطق الهمزة، كانت بتعمل عملية تسهيل، تسهيل في النطق. يعني ايه؟ يعني كلمة فأس يقولوا الفاس، البأس يقولوا الباس، تمام؟ يعني اي حاجة فيها همزة بالتسهيل يروح قايلينها باس، فاس، وهكذا. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بهذا الدعاء ويقصد به صلى الله عليه وسلم البأس. اللهم رب الناس مذهب الباس، اذهب الباس ممكن يقدمها ويأخرها، يعني ممكن يقول اللهم رب الناس مذهب الباس، ومرة يقول ايه اذهب الباس رب الناس، اله الناس، بينادي ربنا سبحانه وتعالى. اشفي انت الشافي، شوف المعنى ده يقين، معنى يقين. اشفي انت الشافي يعني العلاج من عند الله والدواء من عند الله تبارك وتعالى. تعرف ان انت بالبسملة تستطيع تحويل الغذاء الى دواء وتحويل الماء الى شفاء؟ تقول لي ازاي؟ اقول لك ان انت اذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالبسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تاكل بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب، البركة التي ستعم على هذا الطعام او على هذا الشراب هي التي ستمنحك من الشفاء ما لا تعلمه. لان البركة، خدوا بالكم من حاجة معينة قوي، بركة الدعاء، البركة دي عندنا في الاسلام اربع حاجات، يا اما بركة زمان، يا اما بركة مكان، يا اما بركة اشخاص، يا اما بركة افعال. نقول كمان البركة أربعة أنواع، البركة أربعة أنواع، بركة زمان وبركة مكان وبركة أشخاص وبركة أفعال. بركة زمان زي بركة شهر رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة ونخرج منه وإحنا مقبورين الخاطر من الله عز وجل. يا إما بركة زمان برضو زي مثلا يوم عرفة، زي بركة ليلة القدر، زي بركة يوم الجمعة، هذه أزمنة وليها بركة عند الله، بتضاعف فيها الحسنات، بتقبل فيها الأعمال، بتغفر فيها السيئات. وعندك مثلا بركة المكان، بركة المكان زي إيه؟ بركة المكان يا محترم زي بركة المسجد الأقصى، بركة البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بركة مكان، بركة مكان زي البركة التي تحدث في المسجد مثلا، المساجد تضاعف فيها الصلوات ب27 درجة. ربنا بيقول عن المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أهدي بركة مكان. طب يلا بقى ناخد بركة الأشخاص. بركة الأشخاص تكون في الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. الأنبياء كلهم بركة، صلوات ربي وسلامه، لأنهم عناية مخصوصة لعلة مخصوصة لغاية مخصوصة بكيفية مخصوصة. أنبياء ما بيحصوش ربنا، يعني الأنبياء منزهين عن الخطايا وعن الذنوب وعن المعاصي وعن الآثام، فأجسادهم أجساد ربانية خالصة لله ولربهم. فضلت عندنا النوع الرابع اللي هو بركة أعمال. إزاي بقى يا محترم بركة الأعمال؟ أهدف إيدك أنت تقدر تنفذها. بركة الأعمال يعني في أعمال لو أنت عملتها بتجيب لك البركة. زي إيه؟ ما احنا قلنا زي البسملة، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيبارك الطعام اللي بتاكله، في الشراب المية اللي بتشربها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيبارك الشراب اللي بتشربه. لو أنت قعدت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا حيبارك النفس اللي بتتنفسه، دخلت بيتك تقول السلام عليكم ورحمة الله ربنا حيبارك هذا البيت. يا بني إذا دخلت إلى بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة في إيدينا، إحنا اللي في إيدينا ممكن نجيب البركة. أنتوا فاكرين الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لما قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة؟ هاتولي أي بقى أدوات حسابية أو الكالكوليتر دوت أو آلة حسابية علشان تقول لي إزاي طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثة. أعتقد وأعتقد أنت كمان إن الكلام ده مش يدخل في الحسابات، إنما يدخل في غير الحسابات، يدخل في بركة رب الأرض ورب السماوات. هو ده الدعاء اللي تقدر تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. عندك مريض تقدر ترقيه، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يغادر مرضا، يعني شفاء ما يسيبش أثر مرضية من بعد منه، لا يغادر أي لا يترك مرض أو خلافه.
اللهم رب الناس مذهب الباس اشفى انت الشافي. وعليك بقى ايه بالتتليت. التتليت يعني ايه؟ اعملوا تلاتة تلاتة تلاتة تلاتة. يعني يمكن هتسمع الراجل او الشيخ يقولوا لك ثلاث مرات. ليه؟ لانه هذه بركة الدعاء التي يستطيع كل منها ان يعالج مرضى. سارعوا بمعالجة مرضاكم ببركة الرقية استجابة لامر الله، وهذا لا يغني عن الاخذ بالاسباب.

إذن تعتمد على الله ثم تأخذ بالأسباب، تجد من عند الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
1: دعوتنا عزة،
3: لا إله إلا الله،
1: عزتنا وحدتنا.
4: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد.
1: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
5: واستمر،
6: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، المثل اليوم من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ذلك نأتي إلى الكلمة الخبيثة، لكن نبدأ بالكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما وجه الشبه الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟
1: قبل وجه الشبه، من عد كلامه من عمله نجا.
0: نعم.
1: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. الكلمة يعني مثلا لو واحد كتب كلمة كمقالة أنه أنت أخلاقي لأنك ضعيف، أو أنت ضعيف لأنك أخلاقي،
0: كلمة
1: هدم الأديان كلها، ما خلش القيم مبادئ. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة، أيام كلمة فيها تواضع. يعني النبي الكريم جاءه صهره ليقاتله، فكان صهره زوج صالح، قال: ماذا ممناه صهرا؟ كلمة. سبب إيمانه، دائما في كلمة دقيقة في قيمة موضوعية. الموضوعية أن تصف الشيء بحجمه الحقيقي دون زيادة أو نقصان. أنا أرى أن الموضوعية أخلاق، والموضوعية علم، وتلتقي الموضوعية مع الأخلاق،
0: العلم مع الأخلاق
1: بالموضوعية. يعني هذا اللي جاء يقاتل النبي، بس كان صهر للنبي جيد، قال: ماذا ممناه صهرا؟ سبب إسلامه. فأنت بس كن موضوعي محبوب. وأنا أؤمن إيمان قطعي أنه قد يلتقي وقد يلتقي العلم مع الأخلاق في الموضوعية. موضوعي أنت عالم، موضوعي أخلاقي دون زيادة أو نقصان. بس العوام إذا كرهوا شيئا بالغوا في كراهيته. يعني كلمة دقيقة، أيام بيكون إنسان بيغلط، فإذا غلط وهو يعمل في الدعوة الناس يهدرون كل أعماله السابقة. أما البطولة أن تكون موضوعيا، ألا تزيد وألا تنقص. موضوعية أخلاق، موضوعية علم.
0: نعم سيدي، نعود إلى المثل، وجه الشبه، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. كيف الكلمة الطيبة
1: أصلها نابعة من دين، نابعة من منهج، نابعة من منهج إلهي، من عندي خالق السماوات والأرض، نابعة من صراط مستقيم، يعني إلى أصول ثابتة متطابقة مع العقل والنقل والواقع والحياة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنسان تزوج امرأة صالحة وفق المنهج، أنجب أولاد، ربهم تربية صالحة. أنا زرت جار إلي بدمشق، كان شيخ القراء، قال لي: عندي 67 حفيد، معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله. عقد زواج بين ذكر وأنثى أنجب هؤلاء. الكلمة الطيبة صدقة، الطيبة زواج ناجح، تجارة ناجحة، تجارة وفق منهج الله. فالحقيقة أنه أقول اجتهادا مني، هذا المنهج الدقيق الإلهي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. مهما شيء بدأ لك كبيرا خاضع لمنهج الله، أو بدأ لك صغيرا خاضع لمنهج الله عز وجل.
0: إذا سيدي، هذه الكلمة الطيبة أصولها من الوحي، من المنهج الإلهي، وامتداداتها لا تنتهي،
1: من تعليمات الصانع. أنت عندك مركبة فاخرة جدا، تألق ضوء أحمر، الصانع بيقول لك الزيت ناقص، إذا واحد جاهل بيقول لك هذا الضوء تزييني، إن فهمته تزييني احترق المحرك، إن اتبعت تعليمات الصانع أوقفت المركبة ضفت الزيت فقط. فالحقيقة الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وسعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. هذه الكلمة الطيبة تطيب بها النفس، والكلمة الخبيثة قبل أن نصل إليها تخبث بها النفس.
0: نعم، الكلمة الخبيثة سيدي، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.
1: ما لا أصول
0: ليس لها جذور
1: مصالح. نحن بالنهاية بين شيئين، بين المبادئ والمصالح.
0: الكلمة الطيبة مبدأ،
1: أبدا
0: الخبيثة
1: مبدأ.
0: مصلحة
1: مبدأ، منهج إلهي، تعليمات الصانع، مصير مصير. أما الكلمة الخبيثة مصلحة آنية، فيها نفاق، فيها كذب، فيها مبالغة، فيها تقليل من شأن شيء أو تضخيم شأن شيء.
0: كم من كلمة خبيثة سيدي يعني لا يلقي الإنسان لها بالا؟ ضربتم مثلا أنت ضعيف لأخلاقي وأنت أخلاقي، هذا على مستوى ما يكتب في الصحف والمجلات، لكن على مستوى البشر أحيانا كم من كلمة خبيثة أدت إلى طلاق، أدت إلى سوء وإفساد في العلاقات بين الناس؟
1: والله يا أخي الحقيقة أن الفساد في الأرض كبير جدا الآن، يعني دائما
0: وقد يبدأ بكلمة.
1: الشعوب الضعيفة متهمة بالتخلف، من جعلها متخلفة؟ الأقوياء، الأقوياء نابوا ثرواتها وأبعدوا رجالها، أفرغوها من القيم. فأنتم أفرغتم هذا الأم هذا الشعب من القيم، ووكلتم عليهم من هم من يظلمهم، ثم تتهمونهم بالتخلف. أنتم أصل التخلف.
0: أحيانا إنسان سيدي يتكلم بكلمة خبيثة في بيت أخته يؤدي إلى طلاقها، تكلم بكلمة
1: يعني أخته، أنا زوج تحبه كثيرا، زوج صالح مؤمن صائم مصلي ودخله محدود، ساكن ببيت 60 متر ماشي حاله، تحبه كثيرا تنعم به وفية له، شو هالبيت واسعك هالبيت؟ هذا أخوه الغني
0: بيت صغير،
1: أنت كرهت بزوجها. لذلك الكلام الرادع الدقيق ليس منا من فرق بين زوج وزوجة، أخ وأخ، شريك وشريك، قريب وقريب، ليس منا. وكأني أتصور أنه أكبر ردع نبوي ليس منا،
0: يخرجه
1: لا ينتمي إلينا،
0: لا ينتمي،
1: لا ينتمي لهذا الدين. ليس منا من أفسد ولا من فرق ولا من فرق بين زوجين،
0: خبب امرأة على زوجها. نعم. كما نعم سيدي، هذا الذي أردته. يعني بعض الناس الكلمة الخبيثة ليس لنا بها علاقة، لكن أنت لا تلقي بالا، لكن الكلمة التي تقولها قد تفسد وقد تصلح.
1: نعم.
0: فينبغي الانتباه إلى ذلك. هذه الكلمة الخبيثة سيدي اجتثت،
1: يعني فرضنا أن واحد له ولدين.
0: نعم.
1: واحد أذكى من الثاني، فأكرم الأول الذكي كثيرا حطم الثاني. أنا بقول عامل بعدل، اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني
0: حديقة
1: حديقة، ألك
0: ولد غيره؟
1: قال نعم. قال أنا حلتهم كلهم؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. هذا منهج رسول الله.
0: هذه ليست كلمة طيبة أن تشهد على جور. نعم. اجتثت من فوق الأرض الكلمة الخبيثة، قال ما لها من قرار. ما لها من قرار، ليس لها آثار.
1: أي نظام وضعي يزول بيوم. أي تنظيم وضعي نابع من مصالح، من غرائز، من شهوات، من قوة طارئة، ينتهي عند الله،
0: ما لها من قرار.
1: والله عز وجل يعني جعل عبر تاريخية كبيرة جدا
0: سيدي هنا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟
1: يا ماذا؟ الله عز وجل فطر الإنسان فطرة سليمة متوافقة مع الشرع توافقا تاما، يعني أي أمر أمرك الله به فطرك على محبته، وأي أمر نهاك الله عنه فطرك على كراهيته. والآية تقول: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأي عمل يتوافق مع الفطرة في راحة نفسه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنت حينما تطيع الله عندك راحة نفسية، والله لا أبالغ، لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. مع المعصية في قلق، في تشاؤم، في خوف من أتفه الأشياء. وما دام منحرف ومشرك يقذف في قلبه الخوف.
0: إذن سيدي يتذكر نداء الفطرة، يتذكر الشيء الذي أودعه الله فيه، فسماه تذكر لعلهم يتذكر. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، شكر الله لكم حسن المتابعة، أشكر لشيخنا ما تفضل به، ألقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
2: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: مع الأستاذ أحمد بركات.
3: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. نتحدث عن الكبيرة ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ولا ننسى أن نذكر أننا في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين. أيها الإخوة والأخوات، من ترك صلاة أي فاتته الصلاة ولم يقضها فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، أما من فاتته الصلاة بغير عذر وقضاها فقد ارتكب كبيرة، لأنه أخرجها عن وقتها، وذلك بحيث يدخل وقت الصلاة الثانية وهو طبعا لم يؤدي الصلاة، وعليه فكل صلاة يتركها المسلم ولم يقضها تعتبر كبيرة من أكبر الكبائر، فكيف بمن لا يصلي مطلقا؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله. ولا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها إلا لخطأ أو نسيان أو نوم أو إغماء. وعلى المسلم واجب تحري الأسباب التي توقظه كالمنبه وما شابهه، وأن ينوي أنه يريد أن يصلي الفجر في وقتها. أما إذا لم ينوي أن يصلي الصلاة الفجر في وقتها ووقتها ينتهي بشروق الشمس فقد ارتكب كبيرة، وله في حالة السفر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وذلك حسب الضوابط المذكورة في كتب الفقه. وعلى الأبوين تشجيع أبنائهم على الصلاة بشتى الطرق والأساليب. وطبعا الحديث يتحدث عن أبناء سبع، والتشديد على ذلك وهم أبناء عشر، فذنب من لم يعمل أقصى جهده حتى يواظب أولاده على الصلوات الخمس وهم أبناء عشر فما فوق لا يقل مطلقا عمن أخرج أولاده من المدرسة وتوقف عن تعليمهم. وعلى الوالدين أن يتابعوا أولادهم ويشجعوهم على المواظبة على الصلوات كما يتابعونهم في واجباتهم المدرسية أو في صحتهم الجسدية أو في غذائهم. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والجدير بالذكر أن هناك عقوبة لمن يؤدي الصلاة ينقرها نقرا، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يعطي كل ركعة حقها، فيسرع ويتعجل فلا تطمئن أعضاؤه في الركوع والسجود، وهذا يؤدي إلى عدم فهم ما يقول ويغيب حضوره في الصلاة ويضيع الأجر وربما لا تقبل. ويدخل في الكبائر من عليه قضاء صلوات لأشهر أو سنين وهو لم يباشر بقضائها، بل عليه أن يبدأ بقضاء ما عليه كأن يقضي على الأقل مع كل صلاة صلاة قضاء، فيواظب على ذلك يوميا حتى ينتهي من قضاء ما عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار.
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
2: الأستاذ أحمد بركات
0: قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كان في الأمم السابقة أولياء صالحون وعباد زاهدون، وكان جريج العابد أحد هؤلاء الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامات. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يخسر مرة ويربح أخرى، وكان حسن السيرة بين التجار والناس في قريته، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة. فانقطع للعبادة والزهد واعتزل الناس، واتخذ صومعة يترهب فيها، وكانت أمه تأتي لزيارته بين الحين والحين، فيطل عليها من شرفة في الصومعة فيكلمها. فجاءته في يوم من الأيام وهو يصلي فنادته:
2: جريج يا جريج.
1: فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صلاته، فآثر إكمال الصلاة على إجابة نداء أمه، ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث فنادته وهو يصلي كما فعلت في اليوم الأول:
2: جريج أجبني يا ولدي، جريج جريج جريج يا جريج، أين أنت؟
3: يا رب، أمي وصلاتي.
2: يا ولدي، لماذا لا تجبني؟
1: فاستمر في صلاته ولم يجبها، فغضبت غضبا شديدا ودعت عليه:
2: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات.
1: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فاستجاب الله دعاء الأم وهيأ أسبابه وعرضه للبلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت:
4: إن شئتم لأفتننه لكم.
1: قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج.
5: يا جريج، يا ويلك، انزل تخدعنا وتدعي الإيمان، انزل إلينا الآن، انزلوه، هيا هيا هيا.
1: فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال:
3: ما شأنكم؟
1: قالوا:
5: زنيت بهذه البغي فولدت منك.
1: فقال:
6: أين الصبي؟
1: فجاءوا به فقال:
6: دعوني حتى أصلي.
1: فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وذكر أنهم سألوه عن السبب الذي أضحكه عندما مروا به على بيوت الزواني. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. هذه هي قصة جريج المليئة بالعبر والعظات التي تبين خطورة عقوق الوالدين، وأنه سبب لحلول المصائب على الإنسان، كما تؤكد هذه القصة على ضرورة الصلة بالله ومعرفته في زمن الرخاء لينجيه الله في زمن الشدائد والأزمات. وفيها بيان حال الصالحين والأولياء من عباد الله الذين لا تضطرب أفئدتهم عند المحن ولا تطيش عقولهم عند الفتن، بل يلجؤون إلى من بيده مقاليد الأمور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن
3: لمتابعة برامجنا.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مبدأ معروف عن سيدنا عمر، أطلقوا قبل 1400 سنة، مبدأ يجب أن نربي عليه أنفسنا وأبنائنا بشدة كمان، لأنه الآن العالم عم بروح لنفس المبدأ اللي أطلق سيدنا عمر قبل 1400 عام. العالم كله في عالم من نجاح، يقولون أنه من المهم جدا أن نتميز بشيء نسميه M&E، المراقبة والتقييم. وهو إذا بدنا نيجي للصح شيء مهم جدا. كيف ابني لما يحط خطته، أو أنا كأب أو كأم أو كمعلم أو كمعلمة أو كمؤسسة تربوية وبالذات المدرسة أو الأسرة، أكيد لازم يكون في عندي خطة، والخطة فيها أهداف وفيها أدوات وفيها مسؤوليات وفيها تسليمات زمنية إلى آخره. من المهم جدا مبدأ حاسبوا أنفسكم، إني أحاسب نفسي بإني أراقب وأقيم عشان أقدر أطور. كثير من الأسر، آلاف مؤلفة إذا مش مئات الألوف إذا مش أكثر من ذلك، بتحط خطة وواعي إنه في خطة وبدي أوصل لهذا الهدف، وبشهر رمضان بدي أعمل هيك، وبشهر ذو الحجة بدي أعمل هيك، السنة الدراسية بدي أعمل هيك. أبنائنا بحط خطة بأول عام الدراسي، متحمس، بدي أنا أدرس وبدي أشتغل وبدي، بحط أهداف وبحط وقت كله. أو أحيانا أو كثيرا تفشل بعد شوي صغيرة، كله بوقف، كله يتوقف. ليش ما تابعنا؟ ليش ما كملنا؟ لأنه مبدأ سيدنا عمر اللي الآن كل العالم يتشدق به، M&E، أو حاسبوا أنفسكم، الحساب يعني المراقبة والتقييم. قيم حالك، أنا قديش بقدر أنفذ، أنا قديش بقدر أتطور، أنا قديش لازم أرجع شوية لأني استعجلت بحكمي وأرد أطور. حاسبوا أنفسكم مبدأ مهم جدا. لما إحنا ندرب الأطفال وحتى اليافعين في المدارس على المشاريع التطوعية، على تنفيذ المشاريع التطوعية بعد التخطيط، أهم شيء مندربهم كيف يحطوا أدوات المراقبة والتقييم، المحاسبة، المساءلة من أجل التطوير. سيدنا عمر بن الخطاب لما حكى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، بلا شك مبدأ له علاقة بعلاقتي بخالقي بالحسنات والسيئات أكيد، لكن كمان كان قصده في التقدم في الدنيا، في التقدم في الإنتاج، في التقدم في الإنجاز. مبدأ مهم جدا إنه أنا أحط معايير مراقبة وتقييم لطرق تربيتي مع أبنائي. هاي كثير من الأهل بفقدوها. ترى معنى إني أضع هاي المعايير معناها إنه أنا إلي مرجع أسأل كيف ممكن أربي صح، كيف ممكن أتصرف مع هاي المشكلة السلوكية مع أولادي صح، كيف أطور أولادي بهذا الهدف صح. إذا في سؤال وفي استشارة وفي تطوير، لأنه في معايير بدي أحطها أراقب العمليات التربوية جوا بيتي وأقيم كديش أنا عم بنجز مع أولادي. ترى من أهم أسباب الفجوة اللي بتصير بين الأبناء وبين الأب بالذات ربما بعض الأمهات هو إنه عدم قدرة الأب على التقييم، وخلص شايف الأمور ستيبل مستقرة عادي انسى، شوي شوي عم بكبر الأولاد وهو نفس الروتين، ما عمره قيم ولا عمره طور ولا عمره راقب سلوكه مع أولاده، عبين ما صار فيه فجوة كبيرة بينه وبين أولاده. أولاده ما بيعرفوه ولا حتى هو بيعرفهم إلا بجوز ببعض الأشياء السطحية، لأنه ما تواصل مع أولاده بشكل صحيح كامل متقن من خلال المراقبة والتقييم اللي حكي عنها سيدنا عمر قبل 1400 عام. إذا قبل ما نحكي عن تخطيط التربية وبس، وقبل ما نحكي عن تنفيذ التربية وبس، بدنا نحكي عن أدوات التقييم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
4: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق البحار والمحيطات الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لنتعرف على خلق البحار والمحيطات.
1: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق المياه في كوكب الأرض وجعل منها البارد والحار والحلو والمر والعذب والمالح والساكن والجاري، وتستقى المعلومات والبيانات عن البحار والمحيطات وعن الأرض بصفة عامة من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار الموزعة فوق سطح الكوكب لمساعدة الأقمار الصناعية في رصد وقياس وجمع المعلومات الخاصة بما يسمى بعلم المحيطات الفيزيائية وما يتعلق بها من أمور مثل التيارات البحرية ورياح المحيطات وحركة المد والجزر وارتفاع سطح البحر ودرجة حرارة السطوح وأعماق البحار والمحيطات.
2: أن من آيات الله الدالة على عظمته تيارا يسميه العلماء تيار الخليج. هذا التيار سرعته 8 كيلومترات في الساعة، فإذا دخلت فيه سفينة وأطفأت محركاتها فإنها تسير 8 كيلومترات في الساعة دون أن تعمل محركاتها. عرض هذا التيار يزيد عن 80 كيلومتر، وعمقه يزيد عن 450 مترا، وهذا التيار كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. إن أضخم نهر في العالم نهر الأمازون، كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية. أما حركة هذا التيار بعمقه وبعرضه وبسرعته تساوي كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يذيب 130,000 طن من الكتل الثلجية في القطبين في 10 أيام. بل إن بلاد اسكندنافيا السويد والنرويج والدنمارك جوها معتدل ولطيف من تيار الخليج. ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد كما قلت قبل قليل أنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة معتدلة، وهذه الأجواء اللطيفة في دول اسكندنافيا سببها تيار الخليج.
0: وقد أوجد الله تعالى قوانين كثيرة تحكم حركة المياه في البحار والمحيطات، فمثلا حرارة الشمس تؤدي لتسخين مياه البحار والمحيطات حول خط الاستواء فيتمدد، ويساهم ذلك في تشكيل ما يسميه العلماء بتيار الخليج الذي قدر الله تعالى أن يكون له أثرا بيئيا كبيرا في تلك البحار والمحيطات. إن الذين يتفكرون فيما حولهم من أشياء ومخلوقات هم الذين يدركون حكمة تدبير الخالق جل وعلا، ويكتشفون النواميس العليا لهذا الوجود ودلالتها على وجود الله تبارك وتعالى وعلى وحدانيته عز وجل، وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره.
1: أما الغافلون نعوذ بالله من الغفلة فيمرون على مثل هذه الآيات الكونية في الصباح والمساء في الصيف والشتاء، فلا توقظ تطلعهم ولا تثير انتباههم ولا تستجيش ضمائرهم إلى البحث والتفكر في قدرة الله تعالى خالق هذا النظام الفريد.
0: ويوجد في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى نعم الله عز وجل الكثيرة على عباده بتسخير البحار والمحيطات لهم وامتنانه تعالى بذلك عليهم. مرج البحر

0: الآن.
1: ولو تأملنا لوجدنا دلائل كثيرة على قدرة الله عز وجل وعظيم نعمائه على الناس، فقد سخر لعباده سبحانه وتعالى هذه البحار والمحيطات بما فيها من نعم لتلبي ضرورات الإنسان واحتياجاته وأشواقه وتطلعاته إلى حياة رغيدة سعيدة.
2: الآية الدالة على عظمة الله عز وجل في هذا الموضوع هي أن هناك تيارا باردا، وهذا شيء دقيق جدا، يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو والشيلي. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية تجتذب أعدادا فلكية من أسماك السردين. هذه الأسماك هي غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه البحار اسمها غراب البحر. وهذه الطيور، هنا الشاهد، لها مخلفات تعد المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطيور هذه الأسمدة. 50 مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالجرافات وتصدر إلى شتى أنحاء العالم، وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول والأخير من مخلفات هذه الطيور التي تعيش على أسماك السردين التي تجتذبها الأعشاب التي يحملها هذا التيار إلى هناك، وهذا من رزق الله.
3: فإن كان ماء البحر المالح لا يشرب ولا يسقى به زرع ولا نبات، لكنه يشتمل على صنوف من آلاء الله تعالى على الإنسان، فيستخرج منه اللحم الطري من السمك وغيره للطعام، وإلى جوار ذلك أوجد الله تعالى لنا فيه الحلية من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأصداف والقواقع التي يستخرجها البشر ليتحلوا بها ويتزينوا.
1: وقد سخر الله تعالى لنا البحار والمحيطات لنسير فيها السفن والبواخر للركوب والانتقال من مكان إلى آخر، مع الاستمتاع بروعة مشهدها وهي تشق الماء وتمخر عبابه.

0: ويوجهنا سياق الآية الكريمة إلى ابتغاء فضل الله تعالى وطلب رزقه مع حركة السفن في البحار ناقلة المسافرين وحاملة معها البضائع والسلع من أقصى الأرض إلى أقصاها.
1: كما يوجهنا القرآن الكريم للانتباه إلى مظاهر الجمال في الكون والاستمتاع بها إلى جانب طلب الرزق وابتغائه وشكر الله تعالى على ما سخر لنا ورزقنا من نعم.

0: من المشاهد والمعروف في البحار والمحيطات تلكم الأمواج، وهي عبارة عن حركات ضعيفة تنتاب السطوح المائية وتختلف فيما بينها طولا وسرعة وارتفاعا، وتحدث الأمواج غالبا بفعل الرياح فيما عدا بعض الأنواع التي تنشأ بسبب الزلازل والبراكين.
1: هناك ظاهرتان طبيعيتان تحدثان لمياه المحيطات والبحار، هما المد والجزر، وذلك بسبب تأثير قوى التجاذب المتبادلة بين القمر والأرض والشمس.
0: والمد هو ارتفاع وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، بينما الجزر هو انخفاض وقتي تدريجي في ذلك المنسوب.
1: وقد جعل الله تعالى عوامل عدة تؤثر في حدوث المد والجزر، وهي قوى جذب القمر والشمس للأرض، إضافة إلى قوة الطرد المركزية للأرض.
0: وتشير تقديرات العلماء إلى وجود أكثر من 2 مليون نوع من أنواع المخلوقات البحرية في أعماق هذه البحار والمحيطات، بل فيها أجناس من النباتات والحيوانات لم يعهد أمثالها على اليابسة.
1: وكل منها قد دبره البارئ سبحانه وتعالى، وخلق له ما يحتاجه، وأوجد فيه ما يصلحه ويمكنه من التكيف والتأقلم مع الظروف البيئية التي يعيش فيها.
0: ومع ذلك يؤكد العلماء على أن كثيرا من أعماق البحار والمحيطات ما يزال غير مستكشف حتى الآن، فسبحان الخالق العظيم المبدع الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
1: ومن القصص المهمة التي ارتبطت بالبحر قصة موسى عليه السلام، وقصها علينا القرآن الكريم في عدة مواطن لنأخذ منها العظة والعبرة.
0: لقد نجى الله نبيه موسى عليه السلام وأنقذه من بطش فرعون وجنوده، فقسم له البحر قسمين بضربة من عصاه فظهرت اليابسة، وعبر موسى ومن معه، وحينما لحق بهم فرعون وجنوده أدركهم الغرق بسبب الكبر والعناد.

وحينما رأى فرعون هذه المعجزة العظيمة أعلن بلسانه فقط أنه آمن بإله بني إسرائيل، ولم يكن هذا إيمانا حقيقيا متمكنا في قلبه، فلم يقبل منه، بل رده الله تعالى عليه وغرق فرعون. لكن الله عز وجل نجى بدنه ليكون عبرة للناس الذين من طبع أكثرهم الغفلة عن آيات الله تعالى.

إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها خلق البحار والمحيطات. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة تزد تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

الله عليه وسلم أحب الأديان إلى الله، أي أحب الدين إلى الله، أحب القربات إلى الله. الحنيفية السمحة، الحنيفية الإخلاص، الحنيفية التوحيد. احفظ هذه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا حفظت مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفت معنى الحنيفية، يعني أن تعيش حياة التوحيد. إذا أنت تدعي محبة الله عز وجل فليكن الأمر الحقيقي في حياتك أن تكون موحدا، يعني تقول بلسانك لا إله إلا الله، وأن يقول قلبك لا إله إلا الله، وأن تقول جوارحك لا إله إلا الله. والمقصد أن ينعقد القلب على معنى لا إله إلا الله، وأن ينطق اللسان بلا إله إلا الله، وأن تعمل هذه الجوارح والأركان بلا إله إلا الله، يعني تعيش حياة التوحيد في كل لحظة من لحظات حياتك. لا تشرك بالله عز وجل شيئا، ولا تتقرب إلى أي أحد إلا لله سبحانه وتعالى، وأن تأتي العبادات التي شرعها الله عز وجل له سبحانه وتعالى، لا تتقرب بها إلى غيره، ولكن تتعامل مع الآخرين بمقتضى العلاقة، إن كانت علاقة والدين أو علاقة أرحام أو علاقة زوجة أو علاقة أبناء أو علاقة جيرة أو علاقة صحبة وصداقة. أما في دين الله عز وجل فإن الدين لله عز وجل الخالص. ماذا قال الله عز وجل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المحبين هم حنفاء لله، والذي يريد أن يكون حنفيا لله عز وجل يعني لابد أن يكون يعيش حالة التوحيد والإخلاص بكل معانيه. إن الله عز وجل يحب الموحدين، والمحب يحب رب العالمين، والمحب يتبع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، المحب يقرأ القرآن فيعمل بما فيه، المحب يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيطبق بما فيه، المحب هو الذي يفهم كلام الله عز وجل ويفهم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما فهمه السلف الصالح. هذا هو الذي يطبق الحنيفية السمحة. واعلموا بأن الله عز وجل ما فرض علينا شيئا في دين الله إلا سمحا، إلا هينا، إلا لينا، إلا مستطاع. وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل الله عز وجل علينا في هذا الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن رسالة للمحبين، نقول بأن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وديننا هو دين الحنيفية السمحة، إسلامنا هو الإسلام الحنيفية السمحة، التوحيد هو الحنيفية السمحة، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة، اتباع منهج السلف الصالح هو الحنيفية السمحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: شايفة يا نهيل؟ بفكر اخواتي هبول طلعوا كل واحد مفتح عينه هالقد.
2: ليش؟ ايش مالهم؟
1: في لحظة واحدة نسيوا انه انا اللي بصرف عليهم. ابو الذكر اللي زي الحيط اللي بيشتغل يوم في الشهر وطول الشهر قاعد في الدار. لا اخذ الغرفة وبده يخش على الحكورة كمان.
2: اوف ما اطمعه.
1: لا وكمان خد عندك اخر العنقود وائل طلع لي بموال جديد، لا هو على البال ولا هو على الخاطر كمان.
2: خير، هو التاني بده غرفة وحمام ولا ايش؟
1: يا ريت يا نهيل يا ريت.
2: يو وايش بدهم؟
1: ايش بقول لي، الدار هذه اللي احنا قاعدين فيها دار سيدي، يعني هبة بدها حصة.
2: يو ومن وين هذا جاب الكلام؟ وهو ما كانش يشوف بعينيه، احنا قديش كنا نصرف عليها وكنا نتعب عليها؟
1: ناس بتطلع بعين واحدة.
2: اسمع يا ابو الديب، بدي اقول لك هالإشي وهو اللي بيحل كل المشاكل.
1: اصحك تقولي لي بيع الدار.
2: لا وليش نبيعها؟ منطلعش من منطقتنا احنا.
1: اها طب ايش اللي عندك؟
2: قسم الدار والحكورة وكل واحد ياخد حصته ويعمل فاصل بينه وبين التاني، واللي بده يبني يبني واللي بده يضل قاعد على الرمل يضل قاعد على الرمل. لو وقتاش احنا بدنا نضل بالمزاهدة والمناهدة هادي؟
1: اها والله كلامك فيه منه يا نهيل، خلي الواحد يرتاح.
2: بصراحة والله ما شفت يوم حلو في داري، اخوتك 24 ساعة مربطين في هالدار، عمري ما خدت راحتي. تاني حاجة انت بترتاح يا ابو الذيب، يعني بتشتغلش وبتصرف عليهم.
1: بس لو بدنا نقسم كيف بدنا نقسم؟
2: اي انت بس اقنعهم وبعديها بفرجها الله.
1: ماشي يا نهيل ماشي.
3: احنا كل يوم بدنا نقعد نجتمع يا اخويا.
1: كل يوم بدنا نقعد نجتمع لما تخلص مشاكلنا.
4: ما دام في عنا شرع وفي عنا قانون ليش يصير مشاكل؟
1: ابو هريرة نقتني بسكاتك الله يرضى عليك، ما تحسسنيش انه انت مسلم وواقف على باب الجنة واحنا كفار قريش.
3: طيب خليه يحكي هو، يعني نسمع منه ايش القانون وايش الشرع.
1: في الاول بدكوا تسمعوا من اخوكوا الكبير.
3: تفضل يا اخويا هات.
4: انا من هالقيت اي حاجة ضد الشرع مش مستعد اوافق عليها.
1: طيب ابو هريرة اعمل اللي بدك اياه، بس هالقد بدك تسمعني. انا يا جماعة ربيتكم على ايديا وانا اللي كنت اشتغل وانتوا كنتوا قاعدين، في حد فيكم بينكر هذا الكلام؟
3: يعني انا ما شغلتش ولا مرة يا ابو الديب.
1: قل لي انت ايه جبت في الدار عشان انا اقول لك انت ايش اشتغلت. انت بتعرف يا ابو الذكر انت قديش اشتغلت في السنة؟ كلهم ايام معدودة، وبديش احكي لك عن الشلة اللي كنت تسهر معاهم. خلي الطابق مستور يا اخوي.
4: طب ماشي، ايش اللي عندك؟
1: اللي عندي كالتالي، بدي اقسم الدار وكل واحد ياخد نصيبه، وهو حر في نصيبه، بده يصرف بده يشتغل بده يبني، انا ماليش دخل فيه.
3: انا اقل حاجة باخد مطبخ وغرفة وحمام، اقل شيء، هذا غير الحكورة.
1: بطلع الكاش يا حبيبي.
3: ليش بطلع ليش؟ كود انا غريب.
1: انت بطلع لك غرفة وحمام، وائل بيطلع له غرفة واربع متر، يعملها حمام يعملها مطبخ، هو حر.
3: ومن وين جاب هالقسمة هذه انت؟
1: هذا اللي انا شايفه صح.
3: وانت بيطلع لك غرفتين ومطبخ وحمام وفي قدامهم ستة متر وسع.
1: انا الكبير وانا المعيل وانا اللي زمان متجوز.
4: بس هذا ضد الشرع يا اخوي، وهذا الله ما برضاه.
1: انا قلت لك مية مرة الدلكاش يقول الشرع.
4: الشرع علي وعليك، غصب عني وغصب عنك.
1: انت شكلك يا وائل متجيبها البر.
3: طب انت يا ابو الديب ليش بتعصب كل ما يجي يقول الشرع؟ خلينا نسمع الشرع ونشوف الشرع ايش بقول.
1: ما شاء الله ما شاء الله، رضي الله عنك، بشوف صير محترم يا اخوي. انا مش داري.
3: شايف والله من بعدك صرت محترم، من يوم ما شفتك محترم صرت انا محترم. اسمع يا اخوي، اذا انت بدك تزعق انا بزعق قدك 35 مليون مره. خلي وائل يحكي، خلينا نعرف ايش بده يقول. قول يا وائل.
4: اول حاجه الشرع بقول انه للذكر مثل حظ الانثيين، واحنا ملناش خوات، احنا الثلاثه بس، بضل بس بنت عمي هبه.
1: الله ياخدك ويخدها، قلت لك 100 مره تجيب سيرتها على لسانك.
4: يا أخوي الله يرضى عليك، أنت أخوي الكبير وعلى رأسي من فوق، بس كلامك منفعش، الشرع لازم يأخذ مجراه. هادي بنت عمي إلها حصة، بدها تبيعها بدها تتنازل عنها هي حرة، لكن إنه أنت تخدها من غير علمها فهذا حرام.
1: أصلا أبوها قبل ما يطلع باع كل حصته لأبويا وما ضلش عندنا غير غرفتها.
4: ماشي، هذه الغرفة من حقها. يعني من الآخر، قديش أنت بطلع لك يا أخوي بطلع لي زيك، وبطلع لأبو الذكر زيك.
1: نعم نعم نعم يا أخوي، يعني بعد هالعمر كله أنا متجوز وعندي 6 انفار بده يطلع لي زي زيك. أنت يا طالب الجامعة فيش وراك مسؤوليات؟
3: أنا هلقيت اقتنعت بكلام أخويا وائل، لأنه الشرع وأنا بقدرش أتعدى على الشرع، إحنا مع الشرع.
1: الحمد لله عشت وشفت أخوي ماشي على الشرع ما شاء الله، أبو الحبوب والحشيش.
3: احترم نفسك بقولك، كل الأمور السيئة هذه خلصتها من زماننا.
1: أنا أخوك الكبير وبعد العمر هذا كله بدك تعملوا فيها هيك؟
4: الشرع يا أخوي عمره ما بظلم حدا، هذه الدار دار سيدي اتورثها أبوي وعمي، عمي باع 3/4 الحصة لأبوي وضلت غرفة، والغرفة هاد لبنته. هلقيت عشان ما يصيرش في ظلم، ايش انت خسرت على الدار بنخصم من جيابنا لما بدنا نقسم.
3: يعني بعد ابويا ما توفى ايش انت حطيت في الدار من جيبتك؟ حجر، مصورة، بنيت لوح زينكو، هذا بتقسم على الجميع.
1: يعني هيك صارت؟
3: طبعا هيك. يعني انت بدك تبلع الدار وترمينا برا؟
1: ماشي ماشي، انا بفرجيكم.
5: رجب رجب،
6: ما اقبل ساعك يا ابو النصر، ايش فيه؟
5: شوي تشوى عظمك يا بعيد، 20 يوم صار لك ما حطيتش فيدي ولا شيكل.
6: ابا تعطيني شيكل ما بحطه فيدك.
5: ولا تتخوتش علي، انا مش فضيلة. وين بتودي المصاري قولي؟
6: لا مش انا قصة متزوج وصار سامي انا لقيته وما تبتحوش لي.
5: والله ليه يا شيخ تضحك عبين انت قاعد؟ ولا بدك تضلك تنحر من هالة سنة سنتين لما تسد كل المصاري اللي حطيته من دمي، سامع؟
6: اه مصاري حطيت انت، انت عشان اشتريت قالين خروب وشربوها للناس وبتقولي مصاري؟
5: ما هي اخريتها، هاي اخريتها، اتعب وانفسخ نصين عشان في الاخر اخوي يجي يقول لي ايش عملت لي؟
6: ايش بدك مني؟ ايش بدك مني؟
5: من بداية الشهر بدك تحط كل يوم في ايدي 30 شيكل، سامع؟ والا حمسكك انت ومرتك وارميك برا زي الزبل انت وياه، سامع؟
6: واش طامين اقعد اطغوا رجلي تنكسر ورقبتي تصير وارمه؟
5: حبيبي رجب عليك 5000 دينار دين صار، انا دفعت من جيبتي، يعني بدك تحرك لحالك.
6: طب كيف دفعت من جيبتي؟ مش انت كنت تحسب لي وقلت لي انا محوش مصاري كتير؟
5: انا كنت اقول لك محوش لك مصاري كتير عشان اشجعك عشان اخليك تتحرك.
6: طبعا ما قلت ما فيش شغل، البلدية والوكالة جابت ناس تنظف في الشوارع وانا بروح بدي اجي انظف، بقاش حدا عنده زبالة.
5: انا بيعنينيش كل هذا الكلام، بدك تجيب لي مصاري من تحت الارض، ماشي؟
6: ايو خلاص بشوف كيف.
7: خلص يا رجب خلص، عشان خاطري ما تعيطش يا رجب، بضل اخوك الكبير.
6: ما اخذ مصاري، مصاري يقول لي اوحي تغلط مصاري، انا من وين بدي اجيب مصاري؟ سرق مصاري كل عيدتين.
7: عيب يا رجب، عيب تحكي عن اخوك الكبير انه سرق مصاريك.
6: ما كل ما كنت اشتغل انا كان هو ياخذ مصاري ويشترك ضامي فصدق ولوز، كان يجيب لي ملوخية وخبيزة من الشارع على عند الغنم ويجي يقول لك كل كل كل كل، فقط بدي يقول لي عليك دين. قال
7: طيب معلش يا رجب معلش، انت المهم شد حالك واشتغل.
6: ما الوكالة جابت العمال بنظفوا بتعطيهم مصاري، وانا كنت افور على الدور اخذ الزبالة ويعطوني مصاري، قلت ما فيش ملاقيش زبالة، قلت انا والحمار تبعي صاعيان مفلوز مراي قحطه الليل ومرشح.
7: طيب انا عندي فكرة.
6: ايش فكرة عندك؟ من وين مشترياها؟
7: اسمعني بس يا رجب.
6: طيب احكي يلا.
7: ايش رايك تبيع الحمار وتشتري لك توك توك؟
6: ما بقدرش لحما عشان صاحبي بعرف قصة أنا من وياه زمان والتقطق بنام جنبه بدهسني أنا.
7: ما هو صراحة الحمار ريحته مش كويسة وموسخ الدار كتير، أما التقطق بيكون أنظف يعني وأسهل عليك كمان، وممكن تشغله وتنقل عليه عفش وأشياء زي هيك يعني.
6: مي عفش غايبكم؟
7: عفش يعني إغراض، كنبيات، خشب، أشياء زي هيك يعني.
6: بجيب مصاري يعني؟
7: الرزق على الله يا رجب، بس انت فكر يعني بالموضوع.
6: لا بفكر في الموضوع، موضوع ابو النسر ساق كل المصاري مني، قال بقول لي عليك دين، كل يوم بدي اعطيه 300,000 ليرة، كل يوم، ما من يوم بدي اجيبها 300,000 ليرة.
7: معلش يا رجب، معلش، ربنا حيكون معك.
8: يا سايسون طمني، وديت رجب على الأرض؟
9: صحيح وشغال ومبسوط.
8: طيب اسمع يا أخوي، بدي إياك تدير بالك لأنه أنا الأسبوع الجاي طلع على الصين.
9: طب مش قلت بدنا نطلع أنا وياك؟
8: طيب يا أخوي بدي أطلع أنا وياك، والمصانع والشغل والأرض مين بدي يمسكهم؟ كود رجب إن شاء الله.
9: ما أنت قلت لي في العيد عشان الشغل بكون واقف بدنا نطلع أنا وياك، ونروح تطلع حالك.
8: خلص ما صارش حاجة، استبر العيد الجاي نطلع مع بعض. بس هذه المرة يا أخوي أنا لازم أطلع، لأني مضطر أطلع عشان بدي أعمل اتفاقيات وصفقات شغل هناك.
9: خلص ولا يهمك يا أخوي.
8: بديش أوصيك يا أخوي، بدي إياك تدير بالك بالذات التجار اللي إن عليهم شكات، شك مرجع مش عارف إيش، تستقبلش ولا حاجة.
9: لا ما تقلقش يا أخوي.
8: طب أنا هلقيت بدي أطلع، بدي ألقي نظرة على الأرض وعلى المزرعة عشان أروح ألحق أجهز حالي. تمام
9: ماشي، توكل على الله يا أخوي.
10: رجب
6: مين؟
10: رجب
6: مين؟
10: المعلم تبعك، تعال افتح الباب.
6: مين بس عقايا وبطوح قاعد مين؟
10: وانا كيف افتح يا رجب؟ المعلم نازل.
6: مين ما بفتحش انا؟ مين ممنوع حد يخش عمارة؟ مين انت؟
10: ولك نازك يا مكسوف العمر، اطلع افتح.
6: نازك اخو كايسون؟
10: اخو الزفت، اطلع افتح الباب.
6: فكرتك واحد تاني، ايش بدك؟
10: طب افتح الباب.
6: فتحت الباب. صالح انا اسف، فكرتك واحد تاني بضحك علي عشان دايما بضلهم الناس يجوا يزعقوا، انا بدهم كلمتين جوف ومشمش.
10: اصحك يا رجل، اصحك تفتح لحدا بس للسيارات اللي بيجن بياخذوا البوكس بس.
6: وعشان كنت بدي اقول لك انا بجوع فباكل كلمنتينه وباكل برتقاله بصره.
10: صحه وعافيه يا رجب، قديش بدك تاكل انت؟ حبتين ثلاثه؟ كل يا رجب صحه وعافيه.
6: ما كانت ثلاث بوكس.
10: ايش
6: ثلاث بوكس اكلت عشان كنت جعان وكنت مفطر بالمره.
10: ثلاث بوكس ايش يا حبيبي؟
6: ثلاث بوكس برتقاله بصره وبوكستين شو اسمه كلمنتينه.
10: بشوف صاروا خمسة يا رجب.
6: ما عشان شو اسمه قلت جعان انا، بس هاي القشر وحياة الله حطيت القشر رجعته عشقه هايو.
10: طيب يا رجب كل براحتك، بس دير بالك يا رجب اياك حد يدخل ويسرق.
6: وخلاص هاي همك.
10: رجب اسمعني، انا راح اطلع على الصين، بدك اشي مني؟
6: بدي صينية.
10: ايش بدك في الصينيات يا رجب؟ هيك اتجوزت جديد وهي العربيات عندك هان.
6: بدي صينية عشان احطها كوبايات تعود في الشاي.
10: الله يقطع شرك يا رجل، خواتتني والله.
6: خواتك واختك انا واخوك.
10: ولا يهمك يا رجب، احلى طقم صواني وكمان طقم سكاكين.
6: طايص 100 100. جيب سندوتش فلافل من هناك.
10: لا بجيب لك سندوتش فلافل المخروط. يلا رجب انهي معي برم، تعال سكر الباب وراي.
11: شايف هاي سويد الوجه شايفه؟
12: وايش بدك تعمل معاه يعني؟ ايش بدك تقول له يعني؟
11: والله يا الزلمة اللي خطر امسكه هلقيت وامزع وكف اخليه لزك في الارض هلقيت.
12: هاي لو معاه مزاري بنقول ماجي، بس هذا طلق بنطلونه لا تحت باطه ولابس بوت 4 متر، ولا ايش بدك تعمل معاه هذا؟
11: يا زلمة يخرب بيته ما جتش في راس حدا بربط طاقم نوم في حطان وفي جنازير وفي قفول.
12: طب غلس اسكت بلدي عادي زمانك. غلس غلس.
6: السلام عليكم. عليكم السلام. قطبولك بويز.
12: حبيبي يا رجب. حبيبي تعال تعال يا رجب.
6: ما مش فاضي عشان بدي اروح. انا بدي اروح. ما حكاش دخل فيا ونصر ايدك.
11: هي مالك يا رجب؟ احنا اصحابك وبنحبك. ايش فيه؟
6: انت بتحبنيش انت قرن. انت كنت بدك تسرق السوبر كاركت تبع بلبل. بقى مش صاحبك سمع ولا
12: لا؟ يا رجب لا بنبايج. هذا كلام تقيل هذا. بوابه ودينا بداية يا رجب ارجوك.
11: رجب تعال تعال قرب. اذا بتجيب السيرة هذه على لسانك قسما برب لا قص لك اياه هيك من العرق.
6: واحد قص لي لساني ودينا على المستشفى حطوا لساني بلاستيك. ماك انت مجنون
11: ولا شفتنا بنسرق سوبر ماركت بلبل بعينك؟
6: لا ما انت كنت واقفين عشان الكاميرات. كنت قاعد تسرقوا لما شفتوا في الكاميرا. ما تضيش تسرق حراميين يا رصوصيين.
11: شايف ابو العديان؟ شايف ايش بيحكي عنا؟ وظلك ساكت وضحك انت ابو العديان. ابو العديان تعقول له
12: يا قرم ايش فيه؟
11: هذا لازم نخطفه هالقيته ونرميه شرقه على السكه.
6: ليش تخطفني؟ ليش؟ ليش تخطفني؟
11: معاك مصاري يا رجال؟
6: معاي مصاري. ايش بدك في مصاري تبعوتي؟
12: هو جنب بده يدين من غمزة جيكل. اذا ما غمزة جيكل دينا
6: معي شيكة ونص بس. بس عشان بدك اشتري كيلو شعير حمار. اذا بدك اشتري لك ابو العدم بعطيك صرف لحالك.
12: انا عمال يا رجب؟
6: ما انت بضلك تغلط علي.
12: طيب تعال ولا لك ازرق تقزر. تعال تعال
6: اخي بقول لك اخي اخي
11: وليه تغلط على عمك ابو العديان؟ تعال خذ.
6: نزل ايدك بقول لك. قرن قرن نزل ايدك.
11: جيب ايدك هيك. جيب ايوه ايوه خذ هادي.
12: لا زيبوا علي. زيبوا علي. دغلت علي يا رجب. دغلت ابو العديان. ها خذ يا رجب.
6: لا بقول لك انت قاعد بتحكي وبالي عمر نكس في زورك انت.
12: كمان دغلت على زوري يا رجب. دغلت على زوري. طب خذ.
6: رحب اقول اخويا ابو النسر خليك كسرك وتكسير.
11: راح جري امشي انت اخوك ابو النسر تبعك هذا. راح امشي من هنا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وتسامت وقدمنا لها الهمة، سعينا معا نحو الهمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الوكالة. وعن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فرجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. أخرجه البخاري ومسلم. العارية. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا، بل عارية مضمونة. أخرجه أبو داود. الغصب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال: بينتك؟ قال: ليس لي بينة. قال: يمينه. قال: إذن يذهب بها. قال: ليس لك إلا ذاك. قال: فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه مسلم. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ووفر فيها كل شروط التكريم، وخلق النار دارا لإهانة أعدائه فوفر فيها كل شروط الإهانة. نحن في هذه الدنيا مبتلون، ومن جملة الابتلاء أننا محكومون بالبيئات التي نتحرك فيها، ولهذا فأنت لا تستطيع أن تصل إلى حل مثالي في ظروف وأجواء ومعطيات غير مثالية، وأحيانا يكون عليك أن تختار بين السيء والأسوأ، وهنا تأتي البراعة في تكثير الخير وفي محاصرة الشر، في تكثير الصلاح وتقليل الفساد. إذا لم يعجبك حل من الحلول فلا تلتفت عنه ولا تنصرف عنه، ولكن فكر في البديل. لا بد من حل حين تكون هناك معضلة، لا بد من حل. فإذا اهتديت إلى حل لا يرضيك لأنه حل غير جيد، أو لأنه حل ناقص، أو لأن له عوارض جانبية خطيرة، فليس الحل هو اللا حل، لا، ولكن الحل هو أن ننظر إلى حل أقل مخاطر وأقل تكلفة من الحل المطروح. بعض الناس في عطالة دائمة لأنه لم يستوعب هذه القضية، وهو يعمل على مبدأ ما هو موجود لا يرضيني، وما يرضيني ليس موجودا، وبالتالي فهم في إجازة مفتوحة. حين نقارن بين الحلول المطروحة ونستوعبها بشكل جيد، حينئذ نستطيع بإذن الله تعالى أن نصل إلى الحل الأقل سوءا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: دعاء ورجاء السائلين هب لنا منك يقين يا بان
0: الخائف قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: الخلق والفطر.
1: إنها صوت الحق.
0: ونمو يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة متى أكرهت الدولة الإسلامية على حمل السلاح؟ عاد أمية إلى زوجته تخرج الكلمات منه كالدموع يقول: يا أم صفوان، ألم تري ما قاله لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي. فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. ارتجف قلب المرأة فاستعادت ذكريات 53 عاما قضاها محمد في مكة، فتشت ذلك التاريخ الأبيض فلم تجد فيه كذبة، ولم تجد لزوجها ملاذا، فقالت: واليقين يقتلها، والله ما يكذب محمد. كلمات حولت كل شبر خارج مكة إلى قبر في عين أمية الذي ارتجف وارتجف ثم حلف: والله لا أخرج من مكة. عاد سعد بن معاذ إلى المدينة بعد أن حول مكة زنزانة لأمية، فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جرى، وأن أبا جهل قد أصدر قرارا بمنع مواطن الدولة الإسلامية من العمرة عبادة ما تجرأ أحد على منعها إلا هذا الأحمق، بل هدد بقتل كل مسلم تطأ قدمه مكة. لم يكتف بذلك، فثقافة الإقصاء والكراهية والحقد التي يعيشها أعداء الإسلام تصل بهم إلى حد التهور والجنون، فبدأوا بتنفيذ تهديدهم بتحريض عرب الجزيرة على دولة الإسلام، حتى أمست مدينة الحب والسلام هدفا لحراب يشعر بها الأنصاري أبي بن كعب، فيقول: لما قدم النبي وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، أصبحت المدينة في حصار. شعر صلى الله عليه وسلم بخطورة الوضع على دعوته ودولته، لكنه رغم ذلك ظل منشغلا بنشر التوحيد والوعي، رغم أنه تمر به ليال لا يستطيع فيها النوم، حتى قالت له زوجته وهي إلى جنبه: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. وبعد قليل سمع صوت سلاح فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. ظلت الوثنية تلاحق الصحابة وكأن رعب مكة يلاحقهم، فبدأوا بحمل السلاح دفاعا عن النفس، حتى قال أبي بن كعب: كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه، حتى سأل بعضهم بعضا عن أمنيات تسكنهم فقالوا: هل ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ ازدادت همومه صلى الله عليه وسلم. لم يعد صلى الله عليه وسلم مسؤولا عن أفراد كما في مكة، أصبح مسؤولا عن دولة، عن شعب، وعن رسالة ربه. هموم ومسؤوليات لا بد أن يتصدى لها، فالقادم مفزع وخطير. في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، وهو الإمام المجتهد من تلامذة الإمام الشافعي وحاملي مذهبه. نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل بالجهل، ولو اتخذه لعلمه. لذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله تعالى فلست أعلم وليا لله تعالى في الأرض. إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء الله تعالى فلست أعلم لله وليا في الأرض. يا أخوان، إذا أردت أن تسلك درب الولاية ولا بد أن تريد، لا بد، فالخطوة الأولى أن تبدأ بالعلم، أن تطلب العلم، أن تدرس العلم، أن تحضر في حلق العلم. ليس من منزلة أعلى من منزلة العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مني إلا عالم أو متعلم. يا أما أنت عالم تعلم غيرك، يا أما أنت جاهل تسلك في درب العلم. أما مسلم ليس بعالم بأمر دينه، ولا يحضر في مجالس العلم ولا يطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس مني. العلماء قالوا: شو يعني ليس مني؟ يعني هذا ماله مسلم؟ الجواب: لا، هو مسلم لكن ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم لا يتعلم. من أجل هذا أيها الإخوة، لحاقكم بمجالس العلم والتزامكم بمجالس العلم هذا أمر مهم من أجل أن تسلك في درب الولاية. وإلا فإن الذنوب كلها مرجعها إلى أمرين: إما جهل وإما ظلم. عدد من المسلمين يقع في الحرام وهو ما بيعرف. بس يا ترى هل يعذر عند الله عز وجل؟ إن الله لا يعذر على الجهل. واحد بمدينة دمشق عم يرتكب حرام وما بيعرف إنه هذا حرام، معذور؟ الجواب: لا لا، لأن العلماء والشيوخ ومجالس العلم وحلق العلم تحيط بك من كل مكان. وأنا مرة يا أخوان، القصة قديمة، يا ريت هلأ شيء أخ يساويها يرجع. أنا شفت من قريب، ما بعرف مين يعني صانعها، بس جزئية. أنا من زمان، من 20 سنة، جبت دفتر وسجلت متى تعقد مجالس علم في مدينة دمشق، هيك حبيت سجل. فطلع معي الجمعة على صلاة الفجر في درس، قبل صلاة الجمعة في درس، الجمعة بعد صلاة الجمعة في درس، الجمعة العصر في درس، الجمعة المغرب في درس، الجمعة العشاء في درس. بعدين طلع معي السبت فجر ظهر عصر مغرب عشاء، أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس، وجدت كل الأيام وكل الأوقات في مدينة دمشق في دروس. معناته ما في عذر ولا لواحد يقول أنا مشغول. يعني ما معقول، معقول أنت ما بتفضى بولا وقت من هذه الأوقات؟ ما معقول. إذن أنت لا تريد أن تحضر مجالس علم، وهذا يخشى، يعني يخشى عليه أن يقع في حرام وهو لا يدري. يا ريت شي أخ لا يرجع والله، أو مجموعة إخوة يرجعوا هيك يستقرؤنا شو مجالس العلم اللي موجودة بمدينة دمشق، يعني يذكرون المكان والزمان، وإذا كان الدرس له عنوان كمان، يعني يدرس فيه كتاب أو له عنوان، فليكتبوه. ولا سهل هيك على الواتس يرسل هيك بين الناس، عشان الواحد يعني يعرف حاله. أنا بفضى يوم الثلاثة العصر، وين فيه؟ هون في درس، خلاص بيروح على هذا الدرس. الحديث عن أبي إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، ولد سنة 93 و300، تفقه على جماعة منهم أبو الطيب الطبري. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه،
فقال له يا شيخ. قال فكان يفرح ويقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخا. كان أبو إسحاق الشيرازي يقول كنت أعيد الدرس 100 مرة. إذا أراد أن يحفظ الدرس أو يبدو أن يدرس الدرس قال يعيده 100 مرة. ما شاء الله. هو الحقيقة يا أخوان أنا وجدت إذا أردت أن تحفظ علما فعندك طريقان، إما أن تعلمه وإما أن تؤلف فيه، وكلا الأمرين التعليم والتأليف بخليك تقتضي أنك تراجع كثير ما تكتب وما تقول وما تبلغ فيحفظ عندك العلم. فكان يقول كنت أعيد الدرس 100 مرة، وإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. قال وكان عاملا بالعلم وصابرا على خشونة العيش. كان يوما يمشي ومعه بعض أصحابه فعرض في الطريق كلب فزجره الصاحب، فنهاه أبو إسحاق وقال لما طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ دون الأولياء عندهم رقة، والرقة النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للناس، وكان رحمة للحيوانات، وكان رحمة للملائكة. الآن الواحد كلما ازدادت رحمته ورقته يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ في واحد بتلاقيه ما بيرحم أمه وأبوه، ما بيرحمهم، يعني أمه يا حرام عمرها 60 سنة، هي تكوي وهي تطبخ وهي بتحط الصفرة وهي بتساوي الشاي وهي بتجلي الجليات ولا بيتحرك حركة. لك قوم يا رجل نحط الأكل، قوم فوت الصحون، قوم طلع الصحون، قوم اجلي عن أمك. حتى أمه لا يرحمها، ما بيرحم أبوه. أبوه صار عمره 70 سنة، لهلأ أبوه هو بيشتري الغراب، هو بيجيب الخضرة، هو بينزل على الشغل. الأب يعني بينزل على الشغل من الصبح للساعة 5 وعمره 70 سنة، وهو راجع بيجيب الخضرة 32 بالغراب، وهذا الأخ قاعد على الجوال بالبيت هيك عم بيتابع شو عم يوصلوا على الفيس وشو عم يوصلوا على الواتساب، وأبوه هو اللي فوت الغراض حتى على المطبخ. يا رجل ارحم هذا الرجل المسن. هلأ في ناس لا يرحم أباه وأمه، وهذا لا ريب لا ريب يا أخوان بعيد جدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس بيرحم أبوه وأمه بس ما بيرحم زوجته. هلأ إذا أردت أن تزداد قربا ارحم أباك وأمك وزوجك. في ناس ما بيرحم أولاده، في ناس ما بيرحم عماله، في ناس ما بيرحم جيرانه، في ناس ما بيرحم شركائه. كلما ازدادت رحمتك بمن حولك ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك تتخلق بأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم تعدت رحمته الإنس. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تتخذوا ظهور الدواب بمنابر. لا حدا يوقف على ظهر الحصان ويلقي لنا خطبة، لا حدا يوقف على ظهر الناقة ويفتح سيره هو وصاحبه شي ساعة زمان، طيب أي الناقة كمان واقفة. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في الطريق تركهم، لما عاد إليهم شاهد عصفورة تدور فوق رؤوسهم قال من فجع هذه بأولادها؟ فكانوا الصحابة رايحين شافوا فرخين صغار أخذوهم يلعبوا فيهم، قال ردوا عليها صغارها. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها، قال دخلت بغي الجنة في كلب رأته يلهث من العطش. فالأولياء تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت شلون بدك تصير من الأولياء؟ بدك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأولياء تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصارت رحمتهم واسعة. فصاحب أبو إسحاق الشيرازي قال رأى كلبا فزجره، فقال له أبو إسحاق لما طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك؟ وقال أبو الوفاء بن عقل شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. يعني لما بيدفع صدقات بيستحضر النية في داخله، أنه أن تكون ما تكون رياء، ما تكون لأنه رفيقي دفع أنا بدي أدفع، ما تكون أنه ما حلوة، ما تكون أنه والله متضايق من هالفراطات بجيبتي بدي أتخلص منهم. قال لا يخرج شيئا إلى فقير إلا أحضر النية. هلأ مرات في واحد ما بيصدق إلا وقت شو له حاجة، مثلا بده ينجح، إنه عن نية النجاح يلا خذوا هي 1000 فرقة،
بده يسافر، بده يتجوز، مصلحجي يعني هو كل الدفع. هلا ماشي الحال، يقبل الله

وصدق وشفت يعني، وبيبان الواحد من عيون الحاضرين يعني حسيتكم هيك انتوا قاعدين بسطتوا كتير. أم أنا والله هيك على المنبر ها، أنا لساتني هيك يعني بداخلي فرحت إنه إيها إيها يا هيك الخطبة يا بلا والله يا أخوان أنا وعلى المنبر أقسم بالله، وأنا هيك يعني في خاطري عم بحكي وأنا عم كمل الموضوع تبعي، فانحبست الكلمة في حلقي. هلأ لك بدي أحكي، ما عاد طلعت، ما عاد طلعت، حبست. وإلى الآن أذكر من كتر ما ضغطت يعني مشان تطلع الكلمة دمعت عيني، لأنه ضغطوا غدد الدمع ضغطت وما كانت تطلع الكلمة. ففهمت أنه أنت لا شيء، والعطاء كله يأتي من الله، وإذا الله لا بيطلع أمر توقف الحبال الصوتية خلينا نشوفك يا أحسن خطيب بالكرة الأرضية شو بده يطلع معك، وخلينا هلأ إذا بتوقف الذاكرة تبعك خلينا نشوفك يا أحسن محامي شو بده يطلع معك، وهلأ لا سمح الله إذا بتفقد حالتك العقلية خلينا نشوفك يا أحسن طبيب مين بده يسلم عليك، وإذا هلأ لا سمح الله بيصير في التهاب شديد بالصدر خلينا نشوف إنشادك الحلو وصوتك اللي حاسس حالك ما في مثل صوتك بالكرة الأرضية. نحن يا أخوان ضعاف ضعاف ضعاف على التحقيق. سبحان الله فهمت أنه يعني أنه الأمر مو من عندك، الأمر من فوق من عند الله عز وجل. هذا كله هيك يعني في قلبي أنا استغفرت الله عز وجل أم سمح لي أحكي طلعت الكلمة. فما أحد بيناتكم والله يا أخوان لا يغر لا بقوله ولا بفعله ولا بشكله ولا بماله ولا بجماله، وباستمرار واحدنا يراجع نفسه ويصحح نيته يعني في أعماله حتى يؤجر بها أجرا كبيرا. قال كان لا يتكلم في المسألة إلا قدم الاستعانة بالله وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التحسن للخلق. قال ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات، فلا جرم شاع اسمه وانتشرت تصانيفه شرقا وغربا. وهذه بركات الإخلاص. بدك تصير من الأولياء إلزم طريق العلم، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم والإخلاص. توفي أبو إسحاق في سنة 76، رؤية في المنام وعليه ثياب بيض وعلى رأسه تاج، قيل له ما هذا البياض؟ قال شرف الطاعة. قيل والتاج؟ قال عز العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نتأمل في سيره وأحواله مع النساء، واليوم سأحدثكم عن حالة للنبي صلى الله عليه وسلم أو موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع إحدى النساء. هذه المرأة كانت كبيرة في السن، عجوز. جاءت تلك العجوز للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبرت في السن وهي تعلم أنها قد اقتربت من الآخرة، فهي تريد أن تنال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يدخلها الله جنات الفردوس العلا. فجاءت وقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. يمازحها صلى الله عليه وسلم وهو يريد معنى آخر: انتبهوا، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فقامت تبكي وخافت وخشيت أن لا تدخل الجنة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها تدخلها شابة صغيرة، لأنه ليس في الجنة عجوز. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إذا في سن متقاربة، صغيرات في السن شابات، حتى هذه العجوز تعود شابة في الجنة. فسري عنها وفرحت تلك المرأة. أحبتي، انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب ويمازح هذه العجوز، ويهتم بكبار السن، ويبين لها بعد ذلك عندما خشي أن تخاف من المعنى وتفهمه على غير مراد، بين لها ما يريد. المداعبة والممازحة والملاطفة بأدب وباحترام بغير كذب، هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. فهو يمازح أصحابه ويلاطفهم، وكم من مرة مازح أصحابه لكن لم يكن مزحه إلا محدود، لأنه هو الحكيم الرشيد الرزين صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كانت تجلس معه امرأة أخرى وهي حاضنتهم أيمن، فقالت أم أيمن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احملني، يعني تريد ظهرا من الإبل اللي يحملها النبي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا لها: إن حاملوك على ابن ناقة أو ولد ناقة. فقالت: وما يفعل هذا ولد الناقة بي؟ ظنت أنه مولود صغير، إنه لا يطيقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يلد الإبل إلا النوق؟ هذه الإبل الكبيرة والجمال، من الذي ولدها؟ النوق، ولا يقصد أنه مولود صغير. فابتسمت. وفي يوم من الأيام دخل رجل يقال له زاهر، أعرابي، كان يأتي للمدينة يبيع السمن والعسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أن يلاطفه ويمازحه، وكان يأتي بهدايا البادية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زاهر باديتنا. في يوم من الأيام وبينما زاهر في السوق، وإذ برجل من خلفه يحتضنه ويضمه إليه ويقول: من يشتري هذا العبد؟ وزاهر صاحب بادية، صاحب عزة نفس، نظر: من يبيعني؟ فلما التفت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فألصق ظهره في صدره وقال: تجدني يومئذ كاسدا يا رسول الله، تجدني حينئذ كاسدا؟ قال: لكنك عند الله لست بكاسد. هذه الملاطفة والممازحة التي تتزن وتتأدب بآداب المزاح تورث الألفة والأنس وتشعر بالمحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كبار السن ويلاطفهم، بل يهتم بكبار السن، بل يقدرهم. ولذلك لما رأى شيخ كبير دخل إلى المجلس فلم يقم له أحد، قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، إشارة إلى أن وقروا هذا الشيخ الكبير. ولما كان يوم فتح مكة جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة والد أبو بكر الصديق، وكان قد أسلم في عام الفتح، وكان شيخ كبير وكان شعره أبيض وكبير في السن. فلما جاء به أبو بكر الصديق يقوده للنبي صلى الله عليه وسلم كي يعلن دخوله في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ألا آذنتنا فنأتي نحن للشيخ؟ فنأتي الشيخ؟ فقال: يا رسول الله، هو حقا يأتيك، لكن النبي أراد أن يكرم هذا الكبير في السن ويذهب إليه.
أكرم النبي صلى الله عليه وسلم كبار السن من النساء والرجال ولاطفهن وأنس بهن، وهكذا كبار السن يحتاجون أن نعتني بهم. أرجوكم اعتنوا بكبار السن، اجلسوا معهم، انظروا لحاجاتهم، قدموا لهم المعروف الذي طالما قدموه لنا ونحن صغار، واقتدوا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا وفداه الغالي والنفيس.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، مبدأ معروف عن سيدنا عمر أطلقوا قبل 1400 سنة، مبدأ يجب أن نربي عليه أنفسنا وأبنائنا، وأبنائنا بشدة كمان، لأنه الآن العالم عم بروح لنفس المبدأ اللي أطلق سيدنا عمر قبل 1400 عام. العالم كله في عالم من نجاح، يقولون أنه من المهم جداً أن نتميز بشيء نسميه M&E، المراقبة والتقييم، وهو إذا بدنا نيجي للصح شيء مهم جدا. كيف ابني لما يحط خطته، أو أنا كأب أو كأم أو كمعلم أو كمعلمة أو كمؤسسة تربوية وبالذات المدرسة أو الأسرة، أكيد لازم يكون في عندي خطة، والخطة فيها أهداف وفيها أدوات وفيها مسؤوليات وفيها تسليمات زمنية إلى آخره. من المهم جدا مبدأ حاسبوا أنفسكم، إني أحاسب نفسي بإني أراقب وأقيم عشان أقدر أطور. كثير من الأسر آلاف مؤلفة، إذا مش مئات الألوف، إذا مش أكثر من ذلك، بتحط خطة وواعي إنه في خطة وبدي أوصل لهذا الهدف، وبشهر رمضان بدي أعمل هيك، وبشهر ذو الحجة بدي أعمل هيك، السنة الدراسية بدي أعمل هيك. أبنائنا بحط خطة بأول عام الدراسي، متحمس، بدي أنا أدرس وبدي أشتغل وبدي، بحط أهداف وبحط وقت كله. أو أحيانا أو كثيرا تفشل بعد شوية صغيرة، كله بوقف، كله يتوقف. ليش ما تابعنا؟ ليش ما كملنا؟ لأنه مبدأ سيدنا عمر اللي الآن كل العالم يتشدق به، M&E، أو حاسبوا أنفسكم، الحساب يعني المراقبة والتقييم. قيم حالك، أنا قديش بقدر أنفذ، أنا قديش بقدر أتطور، أنا قديش لازم أرجع شوية لأني استعجلت بحكمي وأرد أطور. حاسبوا أنفسكم مبدأ مهم جدا. لما إحنا ندرب الأطفال وحتى اليافعين في المدارس على المشاريع التطوعية، على تنفيذ المشاريع التطوعية بعد التخطيط، أهم شيء مندربهم كيف يحطوا أدوات المراقبة والتقييم، المحاسبة، المساءلة من أجل التطوير. سيدنا عمر بن الخطاب لما حكى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، بلا شك مبدأ له علاقة بعلاقتي بخالقي بالحسنات والسيئات أكيد، لكن كمان كان قصده في التقدم في الدنيا، في التقدم في الإنتاج، في التقدم في الإنجاز. مبدأ مهم جدا إنه أنا أحط معايير مراقبة وتقييم لطرق تربيتي مع أبنائي. هاي كثير من الأهل بفقدوها. ترى معنى إني أضع هاي المعايير معناها إنه أنا إلي مرجع أسأل كيف ممكن أربي صح، كيف ممكن أتصرف مع هاي المشكلة السلوكية مع أولادي صح، كيف أطور أولادي بهذا الهدف صح. إذا في سؤال وفي استشارة وفي تطوير، لأنه في معايير بدي أحطها أراقب العمليات التربوية جوا بيتي، وأقيم كديش أنا عم بنجز مع أولادي. ترى من أهم أسباب الفجوة اللي بتصير بين الأبناء وبين الأب بالذات، ربما بعض الأمهات، هو إنه عدم قدرة الأب على التقييم، وخلص شايف الأمور ستيبل، مستقرة، عادي، انسى، شوي شوي عم بكبر الأولاد وهو نفس الروتين، ما عمره قيم ولا عمره طور ولا عمره راقب سلوكه مع أولاده. عبين ما صار فيه فجوة كبيرة بينه وبين أولاده، أولاده ما بيعرفوه ولا حتى هو بيعرفهم، إلا بجوز ببعض الأشياء السطحية، لأنه ما تواصل مع أولاده بشكل صحيح كامل متقن من خلال المراقبة والتقييم اللي حكى عنها سيدنا عمر قبل 1400 عام. إذا قبل ما نحكي عن تخطيط التربية وبس، وقبل ما نحكي عن تنفيذ التربية وبس، بدنا نحكي عن أدوات التقييم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، المثل اليوم من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ذلك نأتي الكلمة الخبيثة، لكن نبدأ بالكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما وجه الشبه الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟
1: قبل وجه الشبه، من عد كلامه من عمله نجا.
0: نعم.
1: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، يعني مثلا لو واحد كتب كلمة كمقالة أنه أنت أخلاقي لأنك ضعيف، أو أنت ضعيف لأنك أخلاقي،
0: كلمة
1: هدم الأديان كلها، ما خلش القيم مبادئ. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة، أيام كلمة فيها تواضع. يعني النبي الكريم جاءه صهره ليقاتله، فكان صهره زوج صالح، قال: ماذا ممناه صهرا؟ كلمة. سبب إيمانه، دائما في كلمة دقيقة، في قيمة موضوعية. الموضوعية أن تصف الشيء بحجمه الحقيقي دون زيادة أو نقصان. أنا أرى أن الموضوعية أخلاق، والموضوعية علم، وتلتقي الموضوعية مع الأخلاق،
0: العلم مع الأخلاق
1: بالموضوعية. يعني هذا اللي جاء يقاتل النبي بس كان صهر للنبي جيد، قال: ماذا ممناه صهرا؟ سبب إسلامه. فأنت بسكن موضوعي محبوب، وأنا أؤمن إيمان قطعي أنه قد يلتقي وقد يلتقي العلم مع الأخلاق في الموضوعية. موضوعي أنت عالم، موضوعي أخلاقي دون زيادة أو نقصان. بس العوام إذا كرهوا شيئا بالغوا في كراهيته. يعني كلمة دقيقة، أيام بيكون إنسان بيغلط، فإذا غلط وهو يعمل في الدعوة الناس يهدرون كل أعماله السابقة. أما البطولة أن تكون موضوعيا، ألا تزيد وألا تنقص. موضوعية أخلاق، موضوعية علم.
0: نعم سيدي، نعود إلى المثل، وجه الشبه، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. كيف الكلمة الطيبة
1: يعني أصلها نابعة من دين، نابعة من منهج، نابعة من منهج إلهي، من عندي خالق السماوات والأرض، نابعة من صراط مستقيم، يعني إلى أصول ثابتة متطابقة مع العقل والنقل والواقع والحياة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنسان تزوج امرأة صالحة وفق المنهج، أنجب أولاد، ربهم تربية صالحة. أنا زرت جار إلي بدمشق، كان شيخ القراء، قال لي: عندي 67 حفيد، معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله. عقد زواج بين ذكر وأنثى أنجب هؤلاء. الكلمة الطيبة صدقة، الطيبة زواج ناجح، تجارة ناجحة، تجارة وفق منهج الله. فالحقيقة أنه أقول اجتهادا مني، هذا المنهج الدقيق الإلهي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. مهما شيء بدا لك كبيرا خاضع لمنهج الله، أو بدا لك صغيرا خاضع لمنهج الله عز وجل.
0: إذا سيدي، هذه الكلمة الطيبة أصولها من الوحي، من المنهج الإلهي، وامتداداتها لا
1: يعني
0: تنتهي
1: من تعليمات الصانع.
0: نعم.
1: أنت عندك مركبة فاخرة جدا، تألق ضوء أحمر، الصانع بيقول لك الزيت ناقص، إذا واحد جاهل بيقول لك هذا الضوء تزييني، إن فهمته تزيينيا احترق المحرك، إن اتبعت تعليمات الصانع أوقفت المركبة أضفت الزيت فقط. فالحقيقة الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وسعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. هذه الكلمة الطيبة تطيب بها النفس، والكلمة الخبيثة قبل أن نصل إليها تخبث بها النفس.
0: الكلمة الخبيثة سيدي، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض،
1: ما لا أصول
0: ليس لها جذور
1: مصالح سألتها. نحن بالنهاية بين شيئين، بين المبادئ والمصالح.
0: الكلمة الطيبة مبدأ،
1: أبدا
0: الخبيثة
1: مبدأ،
0: مصلحة
1: مبدأ، منهج إلهي، تعليمات الصانع مصير، مصير. أما الكلمة الخبيثة مصلحة آنية، فيها نفاق، فيها كذب، فيها مبالغة، فيها تقليل من شأن شيء أو تضخيم شأن شيء.
0: كم من كلمة خبيثة سيدي يعني لا يلقي الإنسان لها بالا؟ ضربتم مثلا أنت ضعيف لأخلاقي وأنت أخلاقي، هذا على مستوى ما يكتب في الصحف والمجلات، لكن على مستوى البشر أحيانا كم من كلمة خبيثة أدت إلى طلاق، أدت إلى سوء وإفساد في العلاقات بين الناس؟
1: والله يا أخي الحقيقة أن الفساد في الأرض كبير جدا الآن، يعني دائما
0: وقد يبدأ بكلمة.
1: الشعوب الضعيفة متهمة بالتخلف، من جعلها متخلفة؟ الأقوياء، الأقوياء نابوا ثرواتها وأبعدوا رجالها، أفرغوها من القيم. فأنتم أفرغتم هذا هذا الشعب من القيم، ووكلتم عليهم من يظلمهم، ثم تتهمونهم بالتخلف. أنتم أصل التخلف.
0: أحيانا إنسان سيدي يتكلم بكلمة خبيثة في بيت أخته يؤدي إلى طلاقها، تكلم بكلمة
1: يعني أخته ألا زوج تحبه كثيرا، زوج صالح مؤمن صائم مصلي ودخله محدود، ساكن ببيت 60 متر ماشي حاله، تحبه كثيرا، تنعم به، وفية له، شو هالبيت واسعك هالبيت، هذا أخوه الغني
0: بيت صغير،
1: أنت كرهت بزوجها. لذلك الكلام الرادع الدقيق، ليس منا من فرق بين زوج وزوجة، أخ وأخ، شريك وشريك، قريب وقريب، ليس منا. وكأني أتصور أنه أكبر ردع نبوي ليس منا،
0: يخرجه
1: لا ينتمي إلينا،
0: لا ينتمي،
1: لا ينتمي لهذا الدين. ليس منا من أفسد، ولا من فرق، ولا من فرق بين زوجين،
0: خبب امرأة على زوجها. نعم. كما نعم سيدي، أنا هذا الذي أردته. يعني بعض الناس قد يقول الكلمة الخبيثة ليس لنا بها علاقة، لكن أنت لا تلقي بالا، لكن الكلمة التي تقولها قد تفسد وقد تصلح. نعم. فينبغي الانتباه إلى ذلك. هذه الكلمة الخبيثة سيدي اجتثت،
1: يعني فرضنا أنه واحد له ولدين،
0: نعم،
1: واحد أذكى من الثاني، فأكرم الأول الذكي كثيرا، حطم الثاني. أنا بقول عامل بعدل، اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني
0: حديقة،
1: حديقة، ألك
0: ولد غيره؟
1: قال نعم. قال أنا حلتهم كلهم؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. هذا منهج رسول الله.
0: هذه ليست كلمة طيبة، أن تشهد على جور. نعم. اجتثت من فوق الأرض الكلمة الخبيثة، قال ما لها من قرار. ما لها من قرار؟ ليس لها آثار؟
1: أي نظام وضعي يزول بيوم، أي تنظيم وضعي نابع من مصالح، من غرائز، من شهوات، من قوة طارئة، ينتهي عند الله،
0: ما لها من قرار.
1: والله عز وجل يعني جعل عبر تاريخية كبيرة جدا
0: سيدي هنا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟
1: يا ماذا؟ الله عز وجل فطر الإنسان فطرة سليمة متوافقة مع الشرع توافقا تاما، يعني أي أمر أمرك الله به فترك على محبته، وأي أمر نهاك الله عنه فترك على كراهيته. والآية تقول: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأي عمل يتوافق مع الفطرة في راحة نفسه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنت حينما تطيع الله عندك راحة نفسية، والله لا أبالغ لو وزعت على أهل بلد لكفته. مع المعصية في قلق، في تشاؤم، في خوف من أتفه الأشياء. ومدام منحرف ومشرك يقذف في قلبه الخوف.
0: إذن سيدي يتذكر نداء الفطرة،
1: نداء
0: يتذكر الفطرة. الشيء نعم. الذي أودعه نعم. الله فيه
1: نعم.
0: فسماه تذكر لعلهم نعم. يتذكرون نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم نعم. إخوتي الأكارم، شكر الله لكم حسن المتابعة، أشكر لشيخنا ما تفضل به، ألقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننبه في هذه الحلقة أيضا على ما كنا عملناه في بعض الحلقات الماضية من بيان بعض المعاني في الكلمات القرآنية التي قد تفهم على خلاف تفسيرها في الموضع الذي هو فيه. من جملة ذلك قوله تعالى عمن جاءته بنت فتألم، يعني ولدت امرأته بنتا فتألم هو من هذا الموضوع واحتار ماذا يفعل. قال تعالى عن هذا الإنسان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أيمسكه على هون، الهون هنا هو الذل والهوان، الذل والهوان، هو متصور بأنه سيصيبه الذل والهوان بسبب هذه البنت. هكذا كانت عقول أهل الجاهلية، عافانا الله وإياكم من هذه العقول. إذن هنا الهون هو الذل والهوان، وليس أن يمسكه على هون يعني على مهل، نحن نقول على هون يعني على مهل، لا، ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى الذل والهوان. أيضا قال الله عز وجل عن نحر الإبل في سورة الحج، قال فإذا وجبت جنوبها. هنا وجبت بمعنى سقطت جنوب الإبل بعد نحرها على الأرض، فمن معاني وجب في اللغة سقط، وليس وجبت مشتقة من الوجوب، فإذا وجبت جنوبها يعني صارت واجبة، لا، ليست بهذا المعنى. أيضا من المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، المصانع هنا ليست بمعنى الأماكن التي تصنع فيها الأشياء جمع مصنع، وإنما هي القصور والحصون، القصور والحصون. أيضا من جملة المعاني التي ننبه عليها قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول. وصلنا لهم القول يعني فصلناه وبيناه، وليس بمعنى أوصلناه إليهم. من جملة المعاني أيضا قوله تعالى عن تنويع الأولاد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوجهم يعني بمعنى يجعلهم صنفين عند الإنسان، فيرزقه من البنات ويرزقه من البنين. ليس هنا يزوجهم بمعنى يجعلهم أزواجا، ليس من التزويج، وإنما بمعنى التنويع، يزوجهم يعني ينوعهم. قوله تعالى وأذنت لربها وحقت، وأذنت لربها وحقت السماء، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هنا أذنت بمعنى انقادت وخضعت، وليس أذنت بمعنى سمحت، نحن نقول فلان أذن لفلان يعني سمح له مثلا بالدخول، وأذنت لربها يعني انقادت وخضعت له. أيضا نقرأ في القرآن عن جهنم قوله تعالى لواحة للبشر، هنا لواحة بمعنى محرقة للجلود، نسأل الله العافية لنا ولكم، وليس بمعنى لواحة من لاح الشيء يلوح، بيقول لك لاح لي من بعيد كذا، ليس هذا المعنى. لواحة للبشر يعني محرقة لجلود البشر.

نسأل الله العافية لنا ولكم. وسبحه ليلا طويلا، سبحه ليلا طويلا بمعنى صل فيه صلاة في الليل طويلة، والعرب تسمي صلاة الليل التسبيح. سبح فلان في الليل يعني صلى صلاة نافلة، إذن هنا سبحه بمعنى صلي صلاة الليل، وليس من التسبيح الذي هو قول القائل سبحان الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الصلصال هنا بمعنى الطين اليابس وليس بمعنى المعجون الذي يستعمله أولادنا في المدارس. الصلصال هنا الفخار اليابس الذي له صلصلة يعني له صوت. هذه بعض الكلمات التي نبهنا عليها من المعاني القرآنية، أسأل الله لي ولكم فهما في كتابه، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم لفهم معاني كتابه، والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نتحدث عن الكبيرة ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ولا ننسى أن نذكر أننا في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين. أيها الإخوة والأخوات، من ترك صلاة أي فاتته الصلاة ولم يقضها فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، أما من فاتته الصلاة بغير عذر وقضاها فقد ارتكب كبيرة، لأنه أخرجها عن وقتها، وذلك بحيث يدخل وقت الصلاة الثانية وهو طبعا لم يؤدي الصلاة. وعليه فكل صلاة يتركها المسلم ولم يقضها تعتبر كبيرة من أكبر الكبائر، فكيف بمن لا يصلي مطلقا؟ قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله. ولا يعذر بتأخير الصلاة عن وقتها إلا لخطأ أو نسيان أو نوم أو إغماء. وعلى المسلم واجب تحري الأسباب التي توقظه كالمنبه وما شابهه، وأن ينوي أنه يريد أن يصلي الفجر في وقتها. أما إذا لم ينوي أن يصلي الصلاة الفجر في وقتها ووقتها ينتهي بشروق الشمس فقد ارتكب كبيرة، وله في حالة السفر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، وذلك حسب الضوابط المذكورة في كتب الفقه. وعلى الأبوين تشجيع أبنائهم على الصلاة بشتى الطرق والأساليب. وطبعا الحديث يتحدث عن أبناء سبع، والتشديد على ذلك وهم أبناء عشر، فذنب من لم يعمل أقصى جهده حتى يواظب أولاده على الصلوات الخمس وهم أبناء عشر فما فوق لا يقل مطلقا عمن أخرج أولاده من المدرسة وتوقف عن تعليمهم. وعلى الوالدين أن يتابعوا أولادهم ويشجعوهم على المواظبة على الصلوات كما يتابعونهم في واجباتهم المدرسية أو في صحتهم الجسدية أو في غذائهم. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والجدير بالذكر أن هناك عقوبة لمن يؤدي الصلاة ينقرها نقرا، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يعطي كل ركعة حقها، فيسرع ويتعجل فلا تطمئن أعضاؤه في الركوع والسجود، وهذا يؤدي إلى عدم فهم ما يقول ويغيب حضوره في الصلاة ويضيع الأجر وربما لا تقبل. ويدخل في الكبائر من عليه قضاء صلوات لأشهر أو سنين وهو لم يباشر بقضائها، بل عليه أن يبدأ بقضاء ما عليه كأن يقضي على الأقل مع كل صلاة صلاة قضاء، فيواظب على ذلك يوميا حتى ينتهي من قضاء ما عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: كان في الأمم السابقة أولياء صالحون وعباد زاهدون، وكان جريج العابد أحد هؤلاء الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامات. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يخسر مرة ويربح أخرى، وكان حسن السيرة بين التجار والناس في قريته، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة. فانقطع للعبادة والزهد واعتزل الناس، واتخذ صومعة يترهب فيها، وكانت أمه تأتي لزيارته بين الحين والحين، فيطل عليها من شرفة في الصومعة فيكلمها. فجاءته في يوم من الأيام وهو يصلي فنادته:
3: جريج يا جريج.
2: فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صلاته، فآثر إكمال الصلاة على إجابة نداء أمه، ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث فنادته وهو يصلي كما فعلت في اليوم الأول:
3: جريج أجبني يا ولدي، جريج جريج جريج يا جريج، أين أنت؟
4: يا رب أمي وصلاتي.
3: يا ولدي لماذا لا تجبني؟
2: فاستمر في صلاته ولم يجبها، فغضبت غضبا شديدا ودعت عليه:
3: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات.
2: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، فاستجاب الله دعاء الأم وهيأ أسبابه وعرضه للبلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت:
5: إن شئتم لأفتننه لكم.
2: قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج.
6: يا جريج يا ويلك، انزل تخدعنا وتدعي الإيمان، انزل إلينا الآن، انزلوه، هيا هيا هيا.
2: فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال:
7: ما شأنكم؟
2: قالوا:
6: زنيت بهذه البغي فولدت منك.
2: فقال:
7: أين الصبي؟
2: فجاءوا به فقال:
7: دعوني حتى أصلي.
2: فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وذكر أنهم سألوه عن السبب الذي أضحكه عندما مروا به على بيوت الزواني. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. هذه هي قصة جريج المليئة بالعبر والعظات، التي تبين خطورة عقوق الوالدين وأنه سبب لحلول المصائب على الإنسان، كما تؤكد هذه القصة على ضرورة الصلة بالله ومعرفته في زمن الرخاء لينجيه الله في زمن الشدائد والأزمات. وفيها بيان حال الصالحين والأولياء من عباد الله الذين لا تضطرب أفئدتهم عند المحن ولا تطيش عقولهم عند الفتن، بل يلجؤون إلى من بيده مقاليد الأمور.
8: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المريض، هذه رسالة من الله إليك. أيها العليل، هذه رسالة من الرحمن إليك. اللهم ابتلاك إلا ليجربك. الله ما أصابك بما أصابك به إلا ليمتحنك. الله سبحانه وتعالى ما أمرضك إلا ليختبرك. هل نجحت في ذلك الاختبار ونجحت في ذلك الابتلاء؟ الابتلاء والنجاح فيه مرهون بإرادتك وبعقيدتك. الله تبارك وتعالى رب المضطرين، وأنت الآن من المضطرين. اجعل يقينك في الله هو الدواء الذي تتعاطاه بعد تعاطي الأسباب. اجعل أملك في الله أعظم من أملك في الطبيب وأعظم من أملك في العلاج. ساعتها ينفع الدواء ويفلح الطبيب. تعالوا معي أيها الناس جميعا ليعرف أحدنا كيف يرقي مرضاه وكيف يتوجه إلى سيده ومولاه، لأنه لا يرفع الضر سواه ولا يدفع البلاء إلا الله.

اللهم أمين، اللهم أمين. يا سلام على هذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس. انظر إلى هذا التناغم والدعاء المخلص لله عز وجل، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس، عارف كلمة الباس يعني إيه؟ أصلها كلمة البأس. عارف البأس يعني إيه؟ البأس أصلها الشدة، الشدة والألم والمرض، بتقال عنها كلمة بأس، ب همزة سين. عارف حضرتك إحنا لما يعني بنسمع أن واحد مريض بنقول إيه؟ ألف لا بأس عليك، يعني ألف لا شدة عليك ولا مرض عليك. يوف ألف لا بأس، خير خير ألف لا بأس. واحد يقول لك أنا مريض، تقول خير ألف لا بأس. أمال اتحذفت الهمزة ليه؟ هقول لكم على سر لغوي جميل قوي، وهو أنه النبي منين عليه الصلاة والسلام؟ النبي من قريش. قبيلة قريش كلها ما كانتش بتنطق الهمزة، كانت بتعمل عملية تسهيل، تسهيل في النطق. يعني إيه؟ يعني كلمة فأس يقولوا الفاس، البأس يقولوا الباس، تمام؟ يعني أي حاجة فيها همزة بالتسهيل يروح قايلينها باس، فاس، وهكذا. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بهذا الدعاء، ويقصد به صلى الله عليه وسلم البأس. اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس ممكن يقدمها ويأخرها، يعني ممكن يقول اللهم رب الناس مذهب الباس، ومرة يقول إيه؟ أذهب الباس رب الناس، إله الناس، بينادي ربنا سبحانه وتعالى. اشفي أنت الشافي، شوف المعنى ده، يقين، معنى يقين. اشفي أنت الشافي يعني العلاج من عند الله والدواء من عند الله تبارك وتعالى. تعرف ان انت بالبسملة تستطيع تحويل الغذاء الى دواء، وتحويل الماء الى شفاء. تقول لي ازاي؟ اقول لك ان انت اذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالبسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تاكل بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب، البركة التي ستعم على هذا الطعام او على هذا الشراب هي التي ستمنحك من الشفاء ما لا تعلمه. لان البركة، خدوا بالكم من حاجة معينة قوي، بركة الدعاء، البركة دي عندنا في الإسلام أربع حاجات، يا إما بركة زمان، يا إما بركة مكان، يا إما بركة أشخاص، يا إما بركة أفعال. نقول كمان البركة أربعة أنواع، البركة أربعة أنواع، بركة زمان وبركة مكان وبركة أشخاص وبركة أفعال. بركة زمان زي بركة شهر رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، ونخرج منه وإحنا مقبورين الخاطر من الله عز وجل. يا إما بركة زمان برضو زي مثلا يوم عرفة، زي بركة ليلة القدر، زي بركة يوم الجمعة. هذه أزمنة وليها بركة عند الله، بتضاعف فيها الحسنات، بتقبل فيها الأعمال، بتغفر فيها السيئات. وعندك مثلا بركة المكان، بركة المكان زي إيه؟ بركة المكان يا محترم زي بركة المسجد الأقصى، بركة البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بركة مكان، بركة مكان زي البركة التي تحدث في المسجد مثلا، المساجد تضاعف فيها الصلوات بسبعة وعشرين درجة. ربنا بيقول عن المسجد أقصى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أهدي بركة مكان. طب يلا بقى ناخد بركة الأشخاص، بركة الأشخاص تكون في الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. الأنبياء كلهم بركة، صلوات ربي وسلامه، لأنهم عناية مخصوصة، لعلة مخصوصة، لغاية مخصوصة، بكيفية مخصوصة. أنبياء ما بيحصوش ربنا، يعني الأنبياء منزهين عن الخطايا وعن الذنوب وعن المعاصي وعن الآثام، فأجسادهم أجساد ربانية خالصة لله ولربهم. فضلت عندنا النوع الرابع اللي هو بركة أعمال. إزاي بقى يا محترم بركة الأعمال؟ أهدي في إيدك أنت تقدر تنفذها. بركة الأعمال يعني في أعمال لو أنت عملتها بتجيب لك البركة. زي إيه؟ ما احنا قلنا زي البسملة، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيبارك الطعام اللي بتاكله، في الشراب المية اللي بتشربها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيبارك الشراب اللي بتشربه. لو انت قعدت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا حيبارك النفس اللي بتتنفسه، دخلت بيتك تقول السلام عليكم ورحمة الله ربنا حيبارك هذا البيت. يا بني اذا دخلت الى بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى اهل بيتك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة في ايدينا، احنا اللي في ايدينا ممكن نجيب البركة. انتوا فاكرين الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لما قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة؟
هاتوا لي اي بقى ادوات حسابيه او الكالكوليتر دوت او اله حسابيه علشان تقول لي ازاي طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثه. اعتقد واعتقد انت كمان ان الكلام ده مش يدخل في الحسابات، انما يدخل في غير الحسابات، يدخل في بركه رب الارض ورب السماوات. هو ده الدعاء اللي تقدر تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. عندك مريض تقدر ترقيه، اذهب الباس، رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يغادر مرضا، يعني شفاء ما يسيبش أثر مرضية من بعد منه، لا يغادر أي لا يترك مرض أو خلافه. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفى أنت الشافي. وعليك بقى إيه بالتتليت. التتليت يعني إيه؟ يعملوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يعني يمكن هتسمع الراجل أو الشيخ يقولوا لك ثلاث مرات. ليه؟ لأنه هذه بركة الدعاء التي يستطيع كل منها أن يعالج مرضاه. سارعوا بمعالجة مرضاكم ببركة الرقية، استجابة لأمر الله، وهذا لا يغني عن الأخذ بالأسباب. إذا تعتمد على الله ثم تأخذ بالأسباب، تجد من عند الله شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: شايفة يا نهيل؟ بفكر اخواتي هبول، طلعوا كل واحد مفتح عينه هالقد.
2: ليش؟ ايش مالهم؟
1: في لحظة واحدة نسيوا انه انا اللي بصرف عليهم. ابو الذكر اللي زي الحيط اللي بيشتغل يوم في الشهر وطول الشهر قاعد في الدار، لا اخذ الغرفة وبده يخش على الحكورة كمان.
2: اوف ما اطمعه.
1: لا وكمان خد عندك اخر العنقود وائل، طلع لي بموال جديد، لا هو على البال ولا هو على الخاطر كمان.
2: خير؟ هو التاني بده غرفة وحمام ولا ايش؟
1: يا ريت يا نهيل يا ريت.
2: يو وايش بدهم؟
1: ايش بقولي، الدار هذه اللي احنا قاعدين فيها دار سيدي، يعني هبة بدها حصة.
2: يو ومن وين هذا جاب الكلام؟ وهو ما كانش يشوف بعينيه احنا قديش كنا نصرف عليها وكنا نتعب عليها؟
1: ناس بتطلع بعين واحدة.
2: اسمع يا ابو الديب، بدي اقول لك هالاشي وهو اللي بيحل كل المشاكل.
1: اصحك تقولي لي بيع الدار.
2: لا وليش نبيعها؟ منطلعش من منطقتنا احنا.
1: اها طب ايش اللي عندك؟
2: قسم الدار والحكورة وكل واحد ياخد حصته ويعمل فاصل بينه وبين التاني، واللي بده يبني يبني واللي بده يضل قاعد على الرمل يضل قاعد على الرمل. لو وقتاش احنا بدنا نضل بالمزاهدة والمناهدة هادي؟
1: اها والله كلامك فيه منه يا نهيل، خلي الواحد يرتاح.
2: بصراحة والله ما شفت يوم حلو في داري، اخوتك 24 ساعة مربطين في هالدار، عمري ما خدت راحتي. تاني حاجة انت بترتاح يا ابو الديب، يعني بتشتغلش وبتصرف عليهم.
1: بس لو بدنا نقسم كيف بدنا نقسم؟
2: اي انت بس يقنعهم وبعديها بفرجها الله.
1: ماشي يا نهيل ماشي.
3: احنا كل يوم بدنا نقعد نجتمع يا اخويا.
1: كل يوم بدنا نقعد نجتمع لما تخلص مشاكلنا.
4: ما دام في عنا شرع وفي عنا قانون ليش يصير مشاكل؟
1: ابو هريرة نقتني بسكاتك الله يرضى عليك، ما تحسسنيش انه انت مسلم وواقف على باب الجنة واحنا كفار قريش.
3: طيب خليه يحكي هو، يعني نسمع منه ايش القانون وايش الشرع.
1: في الاول بدكوا تسمعوا من اخوكوا الكبير.
3: تفضل يا اخويا هات.
4: انا من هالقيت اي حاجة ضد الشرع مش مستعد اوافق عليها.
1: طيب ابو هريرة اعمل اللي بدك اياه، بس هالقد بدك تسمعني. انا يا جماعة ربيتكم على ايديا وانا اللي كنت اشتغل وانتوا كنتوا قاعدين، في حد فيكم بينكر هذا الكلام؟
3: يعني انا ما شغلتش ولا مرة يا ابو الديب.
1: قل لي انت ايه جبت في الدار عشان انا اقول لك انت ايش اشتغلت. انت بتعرف يا ابو الذكر انت قديش اشتغلت في السنة؟ كلهم ايام معدودة، وبديش احكي لك عن الشلة اللي كنت تسهر معاهم. خلي الطابق مسطور يا اخوي.
4: طب ماشي ايش اللي عندك؟
1: اللي عندي كالتالي، بدي اقسم الدار وكل واحد ياخد نصيبه، وهو حر في نصيبه، بده يصرف بده يشتغل بده يبني، انا ماليش دخل فيه.
3: انا اقل حاجة باخد مطبخ وغرفة وحمام، اقل شيء، هذا غير الحكورة.
1: بطلع الكاش يا حبيبي.
3: ليش بطلع ليش؟ كود انا غريب.
1: انت بطلع لك غرفة وحمام، وائل بيطلع له غرفة واربع متر، يعملها حمام يعملها مطبخ، هو حر.
3: ومن وين جاب هالقسمة هذه انت؟
1: هذا اللي انا شايفه صح.
3: وانت بيطلع لك غرفتين ومطبخ وحمام وفي قدامهم ستة متر وسع.
1: انا الكبير وانا المعيل وانا اللي زمان متجوز.
4: بس هذا ضد الشرع يا اخوي، وهذا الله ما برضاه.
1: انا قلت لك مية مرة اتبالكاش تقول شرع.
4: الشرع علي وعليك، غصب عني وغصب عنك.
1: انت شكلك يا وائل متجيبها البر.
3: طب انت يا ابو الديب ليش بتعصب كل ما يجي يقول الشرع؟ خلينا نسمع الشرع ونشوف الشرع ايش بقول.
1: ما شاء الله ما شاء الله، رضي الله عنك، بشوف صير محترم يا اخوي. انا مش داري.
3: شايف والله من بعدك صرت محترم، من يوم ما شفتك محترم صرت انا محترم. اسمع يا اخوي، إذا أنت بدك تزعق أنا بزعق قدك 35 مليون مرة. خلي وائل يحكي، خلينا نعرف إيش بده يقول. قول يا وائل.
4: أول حاجة الشرع بقول إنه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإحنا ملناش خوات، إحنا الثلاثة بس، بضل بس بنت عمي هبة.
1: الله يأخذك ويخدها، قلت لك 100 مرة تجيب السيرة على لسانك.
4: يا اخوي الله يرضى عليك، انت اخوي الكبير وعلى راسي من فوق، بس كلامك منفعش، الشرع لازم ياخذ مجراه. هادي بنت عمي إلها حصة، بدها تبيعها بدها تتنازل عنها هي حرة، لكن انه انت تخدها من غير علمها فهذا حرام.
1: اصلا ابوها قبل ما يطلع باع كل حصته لابويا، وما ضلش عندنا غير غرفتها.
4: ماشي، هذه الغرفة من حقها. يعني من الاخر، قديش انت بطلع لك يا اخوي بطلع لي زيك، وبطلع لابو الذكر زيك.
1: نعم نعم نعم يا اخوي، يعني بعد هالعمر كله انا متجوز وعندي 6 انفار بده يطلع لي زي زيك. انت يا طالب الجامعة اللي فيش وراك مسؤوليات.
3: انا هلقيت اقتنعت بكلام اخويا وائل، لانه الشرع وانا بقدرش اتعدى على الشرع، احنا مع الشرع.
1: الحمد لله عشت وشفت اخوي ماشي على الشرع ما شاء الله، ابو الحبوب والحشيش.
3: احترم نفسك بقولك، كل الامور السيئة هذه خلصتها من زمان. انا
1: اخوك الكبير وبعد العمر هذا كله بدك تعملوا فيها هيك؟
4: الشرع يا اخوي عمره ما بظلم حدا. هذه الدار دار سيدي، اتورثها ابوي وعمي. عمي باع 3/4 الحصة لابوي وضلت غرفة، والغرفة هاد لبنته. هل جيت عشان ما يصيرش في ظلم؟ ايش انت خسرت على الدار؟

0: 20 يوم صار لك ما حطيتش فيدي ولا شيكت.
1: طب اعطيني شيكه بحطه في ايدك.
0: ولا تتخوتش علي، انا مش فضيله. وين بتودي المصاري قل لي؟
1: لا مس انا قصه متزوج وصار زامي، انا لقيته وما انت بتحوش لي.
0: والله ليه يا شيخ تضحك عمين انت قاعد؟ ولا بدك تضلك تنحر من هلا سنه سنتين لما تسد كل المصاري اللي حطيتها من دمي، سامع؟
1: مصاري حطيت انت، انت عشان اشتريت قانين خروب وشربوها للناس وبتقولي مصاري؟
0: ما هي اخريتها، هاي اخريتها، اتعب وانفسخ نصين عشان في الاخر اخوي يجي يقول لي ايش عملت لي؟
1: ايش بدك مني؟ ايش بدك مني؟
0: من بدايه الشهر بدك تحط كل يوم في ايدي 30 شيكل، سامع؟ والا حمسكك انت ومرتك وارميك برا زي الزبل انت وياه، سامع؟
1: واش طامين اقعد على الارض ورجلي تنكسر ورقبتي تصير وارمه؟
0: حبيبي رجاب عليك 5000 دينار دين صار، انا دفعت من جيبتي، يعني بدك تحرك لحالك.
1: طب كيف دفعت من جيبتي؟ مش انت كنت تحسب لي وقلت لي انا محوش مصاري كتير؟
0: انا كنت اقول لك محوش لك مصاري كتير عشان اشجعك عشان اخليك تتحرك.
1: او ما قلت ما فيش شغل، البلدية والوكالة جابت ناس تنظف الشوارع وانا بروح بدي انظف باقيش حدا عنده زبالة.
0: انا بيعنينيش كل هذا الكلام، بدك تجيب لي مصاري من تحت الارض، ماشي؟
1: ايه خاف بشوف كيف.
2: خلص يا رجب، خلص عشان خاطري. ما تعيطش يا رجب، بضل اخوك الكبير.
1: ما اخذ مصاري، ابغى يقول لي اروح اشتغل مصاري، انا من وين بدي اجيب مصاري؟ سرق مصاري كل عيدتين.
2: عيب يا رجب، عيب تحكي عن اخوك الكبير انه سرق مصاريك.
1: ما كل ما كنت اشتغل انا كان هو ياخذ مصاري ويشترك ضامي فصدق ولوز، كان يجيب لي ملوخيه وخبيزه من الشارع اللي عند الغنم ويجي يقول لك كل كل كل كل، فقط بده يقول لي عليك دين. قال
2: طيب معلش يا رجب معلش، انت المهم شد حالك واشتغل.
1: ما الوكاله جابت العمال بنظفوا بتعطيهم مصاري، وانا كنت افور على الدور اخذ الزباله ويعطوني مصاري، لقيت ما فيش ما لقيش زباله، لقيت انا والحمار تبعي صار عيان مفلوز مريق وحطه الليل ومرشح.
2: طيب انا عندي فكره.
1: ايش فكره عندك؟ من وين مشترياها؟
2: اسمعني بس يا رجب.
1: طيب احكي يلا.
2: ايش رايك تبيع الحمار وتشتري لك توك توك؟
1: ما بقدرش الحمار عشان صاحبي بعرف، قلت انا ما وياه زمان، والتوك توك بنام جنبه بدهسني انا.
2: ما هو صراحة الحمار ريحته مش كويسة وموسخ الدار كتير، أما التوك توك بيكون أنظف يعني وأسهل عليك كمان، وممكن تشغله وتنقل عليه عفش وأشياء زي هيك يعني.
1: مي عفش؟ غريبكم؟
2: عفش يعني إغراض، كنبيات، خشب، أشياء زي هيك يعني.
1: بجيب مصاري يعني؟
2: الرزق على الله يا رجب، بس أنت فكر يعني بالموضوع.
1: لا بفكر في الموضوع، موضوع ابو النصر سرق كل المصاري مني، قال بقول لي عليك دين، كل يوم بدي اعطيه 300,000 ليرة، كل يوم، ما من وين بدي اجيب 300,000 ليرة؟ ها
2: معلش يا رجب، معلش، ربنا حيكون معك.
3: يا سايسون طمني، وديت رجب على الارض؟
4: صحيح وشغال ومبسوط.
3: طيب اسمع يا اخوي، بدي اياك تدير بالك لانه انا الاسبوع الجاي طالع على الصين.
4: طب مش قلت بدنا نطلع انا وياك؟
3: طيب يا اخوي بدي اطلع انا وياك، والمصانع والشغل والارض مين بده يمسكهم؟ كود رجب ان شاء الله.
4: ما انت قلت لي في العيد عشان الشغل بكون واقف بدنا نطلع انا وياك، ونروح تطلع لحالك.
3: خلص ما صارش حاجه، استبر العيد الجاي نطلع مع بعض. بس هذه المرة يا أخوي أنا لازم أطلع، لأني مضطر أطلع عشان بدي أعمل اتفاقيات وصفقات شغل هناك.
4: خلص ولا يهمك يا أخوي.
3: بديش أوصيك يا أخوي، بدي إياك تدير بالك بالذات التجار لأن عليهم شكات، شك مرجع مش عارف إيش، تستقبلش ولا حاجة.
4: لا ما تقلقش يا أخوي.
3: طب أنا هلقيت بدي أطلع، بدي ألقي نظرة على الأرض وعلى المزرعة عشان أروح ألحق أجهز حالي، تمام؟
4: ماشي توكل على الله يا أخوي.
3: رجب
1: مين؟
3: رجب

0: المعلم تبعك تعال تعال افتح الباب.
1: ما مين بس عقايب مين بس عقايب بطوح قاعد مين
0: وانا كفتح يا رجل المعلم نازك.
1: مين ما بفتحش انا مين ممنوع حد يخش عمارة مين انت
0: ولك نازك يا مكسوف العمر اطلع افتح.
1: نازك اخو كايسون
0: اخو الزفت اطلع افتح الباب.
1: فكرتك واحد تاني ايش بدك.
0: طب افتح افتح الباب افتح الباب.
1: فتحت الباب. صالح انا اسف فكرتك واحد تاني بضحك علي عشان دايما بضلهم الناس يزعقوا انا بدهم قامتين وجوف ومشمش.
0: اصحك يا رجل اصحك تفتح لحدا بس للسيارات اللي بيجن بياخذوا البوكس بس.
1: وعشان كنت بدي اقول لك انا بجوع فباكل كلمنتينه وباكل برتقاله بصوره.
0: صحه وعافيه يا رجل قديش بدك تاكل انت حبه حبتين ثلاثه كل يا رجل صحه وعافيه.
1: ما كانت ثلاث بوكس.
0: ايش
1: ثلاث بوكس اكلت عشان كنت جعان وكنت مفطر بالمره.
0: ثلاث بوكس ايش يا حبيبي؟
1: ثلاث بوكس برتقاله بصوره وبوكستين شو اسمه كلمنتينه.
0: بشوف صاروا خمسة يا رجب.
1: ما عشان شو اسمه قلت يعني أنا بس هاي القشر وحياة الله حطيت القشر رجعته عشقه هايو.
0: طيب يا رجب كل كل براحتك بس دير بالك يا رجب إياك حد يدخل ويسرق.
1: وخلاص هاي همك هاي همك.
0: رجب اسمعني أنا راح أطلع على الصين بدك إشي مني؟
1: بدي صينية.
0: إيش بدك في الصينيات يا رجب؟ هيك تجوزت جديد وهي العربيات عندك هان.
1: بدي صينية عشان أحطها كوبايات تعود في الشاي.
0: الله يقطع شرك يا رجل خواتتنا والله.
1: خواتك خواتك وأختك أنا وأخوك.
0: ولا يهمك يا رجب أحلى طقم صواني وكمان طقم سكاكين.
1: قايص مية مية جيب السندوش فلافل من هناك.
0: لا لا بجيب لك سندوش فلافل مخروط. يلا رجب انهي انهي معي برم تعال سكر الباب وراي.
2: شايف هاي سويد الوجه شايفه؟
3: وايش بدك تعمل معاه يعني ايش بدك تقول له يعني؟
2: والله يا الزلمة اللي خاطر امسكه هلقيت وامزع وكف اخليه لزك في الارض هلقيت هرضه.
3: هاي لو معاه مزاري بنقول ماجي بس هذا طلق بنطلونه لتحت باطه ولابس بوت 4 متر ولا ايش بدك تعمل معاه هذا؟
2: يا زلمة يخرب بيته ما جتش في راس حدا حدا بربط طاقم نوم في حيطان وفي جنازير وفي الفول.
3: طب غلز اسكت بلا قاعد يزمانك غلز غلز.
1: السلام عليكم. عليكم السلام قد بونك بويز.
3: حبيبي يا رجب حبيبي تعال تعال يا رجب.
1: مش فاضي عشان بدي اروح انا بدي اروح ما كاش دخل فيا ونصل ايدك.
2: هي هي مالك يا رجب احنا اصحابك وبنحبك ايش فيه؟
1: انت بتحبنيش انت قرن انت كنت بدك تسرق السوبر كاركت تبع بلبل بقى مش صاحبك سمع ولا
3: لا يا رجب لا بنفعش هذا كلام تقيل هذا بودينا بداية يا رجب ارجوك.
2: رجب تعال تعال قرب اذا بتجيب السيرة هذه على لسانك قسما برب لا قص لك اياه هيك من العرق.
1: ما هتقص لساني ودينا على المستشفى حطوا لساني بلاستيك ماك انت مجنون
2: ولا شفتنا بنسرق سوبر ماركت بلبل بعينك؟
1: لا ما انت كنت واقفين عشان الكاميرات كنتوا قاعد تسرقوا لما شرطوا في الكاميرا ما تقدرش تسرق حراميين يا رصاصيين.
2: شايف ابو العديم شايف ايش بيحكي عنا وظلك ساكت وضحك انت ابو العديم ابو العديم تعال قول له
3: يا قريب ايش فيه؟
2: هذا لازم نخطفه هالقيته ونرميه شرقه على السكه.
1: ليش تخطفني؟ ليش؟ ليش تخطفني؟
2: معاك مصاري يا رجال؟
1: معاي مصاري، ايش بدك في مصاري تبعوتي؟
3: جاي بده يدين منك 5 جيكل، إذا معك 5 جيكل دينا.
1: معي شيكل ونص بس، بس عشان بدي اشتري كيلو شعير حمار، إذا بدك اشتري لك أبو العدم بعطيك صرف لحالك.
3: أنا عمال يا رجب؟
1: ما أنت بضلك تغلط علي.
3: طيب تعال ولا لك أزرق تكذب، تعال تعال.
1: أخي بقول لك، أخي، أخي.
2: وليه؟ تغلط على عمك ابن العديم؟ تعال خد.
1: نزل ايدك بقول لك قرن قرن نزل ايدك.
2: جيب ايدك هيك جيب ايوه ايوه خد هادي.
3: لا زيبه علي زيبه علي دغلت علي يا رجب دغلت ابو العديم ها؟ خد يا رجب.
1: بقول لك انت قاعد بتحكي طوب علي عمران يقصف زورك انت.
3: قمين بتغلط على زوري يا رجب، بتغلط على زوري. طب خد
1: رحب اقول اخويا ابو النسر خليك كسرك وتكسير.
2: راح جيني امشي انت اخوك ابو النسر تبعك هذا، راح امشي من هيك.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. يروي لنا هذه الرواية الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان إلى الله، أي أحب الدين إلى الله، أحب القربات إلى الله، الحنيفية السمحة، الحنيفية الإخلاص، الحنيفية التوحيد. احفظ هذه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا حفظت مقالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفت معنى الحنيفية، يعني أن تعيش حياة التوحيد. إذا أنت تدعي محبة الله عز وجل، فليكن الأمر الحقيقي في حياتك أن تكون موحدا، يعني تقول بلسانك لا إله إلا الله، وأن يقول قلبك لا إله إلا الله، وأن تقول جوارحك لا إله إلا الله. والمقصد أن ينعقد القلب على معنى لا إله إلا الله، وأن ينطق اللسان بلا إله إلا الله، وأن تعمل هذه الجوارح والأركان بلا إله إلا الله، يعني تعيش حياة التوحيد في كل لحظة من لحظات حياتك. لا تشرك بالله عز وجل شيئا، ولا تتقرب إلى أي أحد إلا لله سبحانه وتعالى، وأن تأتي العبادات التي شرعها الله عز وجل له سبحانه وتعالى، لا تتقرب بها إلى غيره، ولكن تتعامل مع الآخرين بمقتضى العلاقة، إن كانت علاقة والدين أو علاقة أرحام أو علاقة زوجة أو علاقة أبناء أو علاقة جيرة أو علاقة صحبة وصداقة. أما في دين الله عز وجل فإن الدين لله عز وجل الخالص. ماذا قال الله عز وجل؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. المحبين هم حنفاء لله، والذي يريد أن يكون حنفيا لله عز وجل يعني لابد أن يكون يعيش حالة التوحيد والإخلاص بكل معانيه. إن الله عز وجل يحب الموحدين، والمحب يحب رب العالمين، والمحب يتبع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، المحب يقرأ القرآن فيعمل بما فيه، المحب يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيطبق بما فيه، المحب هو الذي يفهم كلام الله عز وجل ويفهم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما فهمه السلف الصالح. هذا هو الذي يطبق الحنيفية السمحة. واعلموا بأن الله عز وجل ما فرض علينا شيئا في دين الله إلا سمحا، إلا هينا، إلا لينا، إلا مستطاع. وقال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما جعل الله عز وجل علينا في هذا الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. إذن رسالة للمحبين، نقول بأن أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة، وديننا هو دين الحنيفية السمحة، إسلامنا هو الإسلام الحنيفية السمحة، التوحيد هو الحنيفية السمحة، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة، اتباع منهج السلف الصالح هو الحنيفية السمحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق البحار والمحيطات الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لنتعرف على خلق البحار والمحيطات.
1: فسبحان الله العظيم الخالق الذي خلق المياه في كوكب الأرض وجعل منها البارد والحار والحلو والمر والعذب والمالح والساكن والجاري، وتستقى المعلومات والبيانات عن البحار والمحيطات وعن الأرض بصفة عامة من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار الموزعة فوق سطح الكوكب لمساعدة الأقمار الصناعية في رصد وقياس وجمع المعلومات الخاصة بما يسمى بعلم المحيطات الفيزيائية وما يتعلق بها من أمور مثل التيارات البحرية ورياح المحيطات وحركة المد والجزر وارتفاع سطح البحر ودرجة حرارة السطوح وأعماق البحار والمحيطات.
2: أن من آيات الله الدالة على عظمته تيارا يسميه العلماء تيار الخليج. هذا التيار سرعته 8 كيلومترات في الساعة، فإذا دخلت فيه سفينة وأطفأت محركاتها فإنها تسير 8 كيلومترات في الساعة دون أن تعمل محركاتها. عرض هذا التيار يزيد عن 80 كيلومتر، وعمقه يزيد عن 450 مترا، وهذا التيار كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. إن أضخم نهر في العالم نهر الأمازون، كثافته 300,000 متر مكعب في الثانية. أما حركة هذا التيار بعمقه وبعرضه وبسرعته تساوي كثافته 4 ملايين طن من الماء في الدقيقة. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يذيب 130,000 طن من الكتل الثلجية في القطبين في 10 أيام. بل إن بلاد اسكندنافيا، السويد والنرويج والدنمارك جوها معتدل ولطيف من تيار الخليج. ولهذا التيار فوائد لا تعد ولا تحصى. من هذه الفوائد كما قلت قبل قليل أنه يجعل المنطقة الباردة في أوروبا منطقة معتدلة، وهذه الأجواء اللطيفة في دول اسكندنافيا سببها تيار الخليج.
0: وقد أوجد الله تعالى قوانين كثيرة تحكم حركة المياه في البحار والمحيطات، فمثلا حرارة الشمس تؤدي لتسخين مياه البحار والمحيطات حول خط الاستواء فيتمدد، ويساهم ذلك في تشكيل ما يسميه العلماء بتيار الخليج الذي قدر الله تعالى أن يكون له أثرا بيئيا كبيرا في تلك البحار والمحيطات. إن الذين يتفكرون فيما حولهم من أشياء ومخلوقات هم الذين يدركون حكمة تدبير الخالق جل وعلا، ويكتشفون النواميس العليا لهذا الوجود ودلالتها على وجود الله تبارك وتعالى وعلى وحدانيته عز وجل، وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره.
1: أما الغافلون نعوذ بالله من الغفلة فيمرون على مثل هذه الآيات الكونية في الصباح والمساء في الصيف والشتاء، فلا توقظ تطلعهم ولا تثير انتباههم ولا تستجيش ضمائرهم إلى البحث والتفكر في قدرة الله تعالى خالق هذا النظام الفريد.
0: ويوجد في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى نعم الله عز وجل الكثيرة على عباده بتسخير البحار والمحيطات لهم وامتنانه تعالى بذلك عليهم.
3: مرج البحر

0: القرآن.
1: ولو تأملنا لوجدنا دلائل كثيرة على قدرة الله عز وجل وعظيم نعمائه على الناس، فقد سخر لعباده سبحانه وتعالى هذه البحار والمحيطات بما فيها من نعم لتلبي ضرورات الإنسان واحتياجاته وأشواقه وتطلعاته إلى حياة رغيدة سعيدة.
2: الآية الدالة على عظمة الله عز وجل في هذا الموضوع هي أن هناك تيارا باردا، وهذا شيء دقيق جدا، يتجه نحو شواطئ أمريكا الجنوبية ليصل إلى بلاد البيرو وتشيلي. ماذا يفعل هذا التيار؟ هذا التيار يحمل كميات كبيرة من الأعشاب البحرية، وهذه الأعشاب البحرية تجتذب أعدادا فلكية من أسماك السردين. هذه الأسماك هي غذاء لعشرات الملايين من طيور تعيش على شواطئ هذه البحار اسمها غراب البحر. وهذه الطيور، هنا الشاهد، لها مخلفات تعد المادة الأولى لدخل تلك الشعوب، لأن أرقى أنواع الأسمدة في العالم من مخلفات الطيور هذه الأسمدة. 50 مليون طائر تؤخذ مخلفاتها بالجرافات وتصدر إلى شتى أنحاء العالم، وهذه الأمم والشعوب في شواطئ أمريكا الجنوبية دخلها الأول والأخير من مخلفات هذه الطيور التي تعيش على أسماك السردين التي تجتذبها الأعشاب التي يحملها هذا التيار إلى هناك، وهذا من رزق الله.
3: فإن كان ماء البحر المالح لا يشرب ولا يسقى به زرع ولا نبات، لكنه يشتمل على صنوف من آلاء الله تعالى على الإنسان، فيستخرج منه اللحم الطري من السمك وغيره للطعام، وإلى جوار ذلك أوجد الله تعالى لنا فيه الحلية من اللؤلؤ والمرجان وغيرهما من الأصداف والقواقع التي يستخرجها البشر ليتحلوا بها ويتزينوا.
1: وقد سخر الله تعالى لنا البحار والمحيطات لنسير فيها السفن والبواخر للركوب والانتقال من مكان إلى آخر، مع الاستمتاع بروعة مشهدها وهي تشق الماء وتمخر عبابه.

0: ويوجهنا سياق الآية الكريمة إلى ابتغاء فضل الله تعالى وطلب رزقه مع حركة السفن في البحار ناقلة المسافرين وحاملة معها البضائع والسلع من أقصى الأرض إلى أقصاها.
1: كما يوجهنا القرآن الكريم للانتباه إلى مظاهر الجمال في الكون والاستمتاع بها إلى جانب طلب الرزق وابتغائه وشكر الله تعالى على ما سخر لنا ورزقنا من نعم.

0: من المشاهد والمعروف في البحار والمحيطات تلكم الأمواج، وهي عبارة عن حركات ضعيفة تنتاب السطوح المائية، وتختلف فيما بينها طولا وسرعة وارتفاعا، وتحدث الأمواج غالبا بفعل الرياح، فيما عدا بعض الأنواع التي تنشأ بسبب الزلازل والبراكين.
1: هناك ظاهرتان طبيعيتان تحدثان لمياه المحيطات والبحار، هما المد والجزر، وذلك بسبب تأثير قوى التجاذب المتبادلة بين القمر والأرض والشمس.
0: والمد هو ارتفاع وقتي تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، بينما الجزر هو انخفاض وقتي تدريجي في ذلك المنسوب.
1: وقد جعل الله تعالى عوامل عدة تؤثر في حدوث المد والجزر، وهي قوى جذب القمر والشمس للأرض، إضافة إلى قوة الطرد المركزية للأرض.
0: وتشير تقديرات العلماء إلى وجود أكثر من 2 مليون نوع من أنواع المخلوقات البحرية في أعماق هذه البحار والمحيطات، بل فيها أجناس من النباتات والحيوانات لم يعهد أمثالها على اليابسة.
1: وكل منها قد دبره البارئ سبحانه وتعالى، وخلق له ما يحتاجه، وأوجد فيه ما يصلحه ويمكنه من التكيف والتأقلم مع الظروف البيئية التي يعيش فيها.
0: ومع ذلك يؤكد العلماء على أن كثيرا من أعماق البحار والمحيطات ما يزال غير مستكشف حتى الآن، فسبحان الخالق العظيم المبدع الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
1: ومن القصص المهمة التي ارتبطت بالبحر قصة موسى عليه السلام، وقصها علينا القرآن الكريم في عدة مواطن لنأخذ منها العظة والعبرة.
0: لقد نجى الله نبيه موسى عليه السلام وأنقذه من بطش فرعون وجنوده، فقسم له البحر قسمين بضربة من عصاه، فظهرت اليابسة وعبر موسى ومن معه، وحينما لحق بهم فرعون وجنوده أدركهم الغرق بسبب الكبر والعناد.

وحينما رأى فرعون هذه المعجزة العظيمة أعلن بلسانه فقط أنه آمن بإله بني إسرائيل، ولم يكن هذا إيمانا حقيقيا متمكنا في قلبه، فلم يقبل منه، بل رده الله تعالى عليه وغرق فرعون. لكن الله عز وجل نجى بدنه ليكون عبرة للناس الذين من طبع أكثرهم الغفلة عن آيات الله تعالى.

إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها خلق البحار والمحيطات. حتى الملتقى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة خيبر، موقف قمة في الجمال والبساطة. الحديث بيقول ان سيدنا محمد وهو راجع من غزوة خيبر 1400 صحابي تعبوا من المشي في الصحراء، فجاء عليهم الليل، فطلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سيدنا بلال انه يحرسهم ويفضل صاحي علشان يصحيهم على الفجر. يقول راوي الحديث سيدنا ابو هريرة: فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلما تقارب الفجر اسند بلال الى راحلته فغلبته عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أي بلال، إلا حصل يا بلال، ما صحيتناش ليه؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أنا نمت زي ما أنت نمت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ده الحديث وده الموقف. تعبانين يا بلال، خليك انت صاحي زي ما انت كده تظبط المنبه كل يوم على الفجر، خليك انت صاحي. جه سيدنا بلال يصلي شويه والصحابه نايمين وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نايم، لكن سيدنا بلال قبل الفجر بربع ساعه سند دماغه على الجمل بتاعه كده وقام نايم. اول واحد صحي الساعه 10 الصبح كان سيدنا محمد لما اشتدت الشمس على الرؤوس. فين بلال؟ بلال نايم. ايه اللي حصل يا بلال؟ قال له: انا اسف يا سيدنا محمد، انا نمت زي ما كلكم نمتم من كتر التعب. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يلا يا جماعه قوموا نصلي. وصلى سيدنا محمد وقال لهم: يا جماعه، اللي ينام عن صلاه او ينساها اول ما يفتكرها على طول يصليها. خلق ومفهوم ومعلومه، ثلاث كنوز النهارده مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الخلق الاولاني هو البساطه، بساطه النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه. واحد تاني كان ممكن يقول طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم ان يتكلف، لكن واحد تاني زي حالاتي كان يقعد يقول: لا حول ولا قوه الا بالله، حرام ده الواحد فاته صلاه الفجر، ليه تعملوا فينا كده؟ كانه بيتظاهر انه زعلان يعني ان الفجر فاته. لكن سيدنا محمد يسيب نفسه مع اقدار رب العالمين. هو قال لسيدنا بلال: صحيني يا بلال، وبلال نام. قدر الله ما شاء فعل، بمنتهى البساطه: يلا يا جماعه قوموا علشان نصلي. بس خد بالك، سيدنا محمد بيعلمنا: اوعى يبقى عندك لا مبالاة لو فاتك الفجر، واوعى يبقى عندك شدة جلد الذات لو فاتك الفجر. المسلم وسط ما بين اللا مبالاة، واحد بقاله 10 سنين ما بيصليش الفجر ومش فارقة معاه، ويصحى الصبح يلبس ويروح جامعته أو شغله ولا الهوى، حرام عليك، انت بترتكب كبيرة. من ترك صلاة متعمدا فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، دي لا مبالاة مش حلوة. لكن الناحية التانية ممكن واحد يفوت الفجر مرة فيقول: ربنا ما بقاش يحبني، لأنه لو كان بيحبني كان صحاني على الفجر. لا، ما تقولش كده على ربك، ما تتهمش ربك إنه ما بيحب، معلش قوم وصلي الفجر وأبشر واخزي الشيطان اللي بيحاول يقنعك ان ربك ما بيحبكش لو ظبطت المنبه وما قمتش على صلاة الفجر. يبقى أول حاجة بساطة النبي، تاني حاجة المسلم عنده وسطية ما بين اللا مبالاة مش فارقة معايا يفوت الفجر، وما بين شدة جلد الذات ربنا ما بيحبنيش، لا بيحبك، قوم صلي. بس بص المعلومة الجميلة، سيدنا محمد علمنا لو فاتتك صلاة سواء نسيتها أو نمت عنها، أول ما تصحى أو أول ما تفتكرها صلي على طول، ما تقعدش تضيع وقت. صحيت الساعة 8 الصبح أو صحيت الساعة 7 لقيت الشروق طلع، قوم وتوضى وصلي وارجع نام تاني لو أنت مثلا بتصحى الساعة 9 ولا 10، لأن وقت الصلاة هو الوقت اللي تدركه فيها لو نمت عنها أو نسيتها. ما تقولش هريح وبقوم بعد شوية، ما تقولش هقعد ألبس وأشرب الشاي بلبن وأفطر وأبقى أصلي قبل ما أنزل. أول ما تصحى لو فاتك الفجر على طول صليها، ده اللي ربنا بيحبه كما قال رب العالمين وأقم الصلاة لذكري، يعني أول ما تفتكر على طول تقوم تصلي. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، ونبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله عز وجل على بعث الخلائق.
5: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كانت قريش مشغولة بالحياة بعد الموت، أي بالبعث والنشور يوم القيامة للحساب، وكانوا يستبعدون بعد أن يتحولوا إلى عظام ورفات أن يعودوا إلى الحياة من جديد، ونسوا أن الله خلقهم، قد خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا، كانوا ترابا قبل أن يولدوا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وإليه ترجعون؟ فالذي يتذكر أنه لم يكن شيئا

القدرة، والإنسان لا يدرك قدرة الله تعالى حق الإدراك. لو أدرك الناس قدرة الله تعالى لما تعجبوا من هذا الأمر. كيف يتعجبون وأمامهم خلق السماوات والأرض وهم يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله تعالى، وأن الذي خلق الوجود والحياة هو الله تعالى، لأن الله تعالى خلق الموت والحياة، خلق السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ إن كان قد بنى السماء أفلا يستطيع أن يعيد بناءكم وهو الذي خلقكم أول مرة؟ ويسأل الله تعالى الناس: أفعينا بالخلق الأول؟ هل أعجزنا خلقكم أول مرة حتى نعجز عن خلقكم مرة ثانية؟ أفعينا بالخلق الأول؟ والجواب لا، فنحن مخلوقون وقد خلقنا الله تعالى، بل هم في لبس من خلق جديد. فكيف يلتبس عليكم الخلق الجديد؟ من أدرك أن الله تعالى هو الذي خلقه أول مرة فإنه يستطيع بسهولة أن يدرك قدرة الله تعالى وعظمته في خلقكم مرة أخرى. فقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل: الذي فطركم أول مرة. يربط الله تعالى بين المرة الأولى والمرة الثانية، فسيقولون: من يعيدنا؟ لو كنتم حديدا، لو خلقتم من الحديد أو من الحجارة أو من أي مادة تخطر ببالكم، فإن الله تعالى قادر على أن يعيدكم كما خلقكم أول مرة مما خلقكم أول مرة. ففيما العجب وأنتم ترون عظيم قدرة الله تعالى في الوجود كله وفي أنفسكم؟ فالإنسان عندما يدرك أنه مخلوق يدرك قدرة الخالق ويدرك إمكانية العودة. فالقضية ليست قضية وهمية، إنها قضية عقلية، لأن الإنسان يستدل بالمشاهد على المغيب، والإنسان يتدرج من المعلوم إلى المجهول. وتلك هي معلومات الإنسان التي لولا اختزانه للمعلومات السابقة لما استطاع أن يدرك الجديد من مستقبل معلوماته، ولما اكتشف الإنسان الحقائق العلمية لولا أنه يربط بين معلوماته الأولى والمعلومات التي قد تطرح عليه من جديد. وهذه عملية التعليم التي تتم كل يوم، بها يدرك الإنسان ربط الأمور ببعضها البعض. وتلك هي منطلقات الفكر الإنساني التي يناقشها القرآن بكل بساطة دون تعقيد، يستطيع البدوي إدراكها ويستطيع الحضري إدراك هذه المقدمات العلمية التي يطرحها كتاب الله تعالى أمام أعين الناس وأمام أفكارهم، حتى يقيم حجته عليهم، حتى لا يقولوا: لم نكن نعلم. لذلك جاء القرآن يناقش هذه القضية التي ما زالت إلى اليوم تشغل أفكار الناس، وهي قضية من أبسط القضايا فيما لو عدنا إلى الفطرة السليمة ودون أن نكون معاندين. لأن العقل يدرك أن شيئا لا يوجد إلا من شيء، ولا يمكن أن يوجد الشيء من لا شيء إلا بقدرة قادر، وهو الخالق سبحانه وتعالى. نحن لا يمكن أن ندرك أن هذا المكان الذي نقيم فيه ونصلي إلا أن يكون قد بني بيد، وأنه قد بني من طين وإسمنت وحديد. نحن ندرك هذه الحقيقة ولو لم نرى البناء، كذلك يجب أن ندرك من بنانا، من بنى أجسامنا، من بنى السماوات والأرض. وإلا فكيف يمكن أن يكون الإنسان عاقلا لو لم يكن مدركا لتلك الحقائق؟ وعندما يذهب العقل يسقط التكليف الشرعي إذا أخذ ما وهب، أي إذا أخذ العقل أسقط ما أوجب، يسقط التكليف الشرعي. وأما العقلاء فهم مسؤولون أمام الله تعالى. وقالوا: أإذا كنا عظاما

0: ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. لا تسألوا متى هو، لا تسخروا متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم يدعوكم فتنهضون لله تعالى كما دعاكم أول مرة، تنهضون لله تعالى مستجيبين لدعوته. يوم تتشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير هين لا تظنوا أنه صعب، أنه صعب. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وأن عليه النشأة الأولى، أن عليه النشأة الآخرة، كما أنشأكم أول مرة ينشئكم مرة أخرى. إذن القضية ليست قضية وهمية، إنما هي قضية منطقية تلزم صاحبها الحجة مهما حاول أن يتفلت الملحدون، لأن الملحد ليس عنده دليل واحد على عدم وجود الله تعالى، وهو يرى كل آيات قدرته في نفسه وفيما حوله من خلق السماوات والأرض. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ويسأل الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحن معذبون أم مرحومون؟ أنحن ندخل النار أم ندخل الجنة؟ فيعلم الله تعالى رسوله أن يجيبهم جوابا حسنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أجيب الكفار جوابا يلين قلوبهم إلى طاعة الله، لا تقول لهم أنتم في النار، إنما قولوا لهم قولا يرضي الله ويلين قلوبهم إلى طاعة الله عسى أن يتذكروا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يدخل من خلال الكلمة السيئة ليفرق بين الناس، يفرق بين الرسل ومن يدعونهم، يفرق بين الأخ وأخيه. أما الكلمة الطيبة فإنها تجمع القلوب، لذلك وجه الله تعالى وأرشد رسوله الكريم وأرشد المسلمين والمؤمنين جميعا إلى أن يقولوا الكلمة الطيبة في المكان الصعب، لأن الكلمة الطيبة في المكان الصعب تجعله سهلا هينا. ربكم أعلم بكم، هذا هو الجواب لمن سأل من الكفار عن مكانه عند الله. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. هل كذبنا؟ أليس هو الحق؟ أليس الأمر بيد الله؟ هل من الضروري أن نقول له يا كافر أنت في النار؟ أم نكل أمره إلى الله تعالى؟ عسى أن يلين قلبه فيؤمن فيدخل الجنة. إذن لا يجوز أن نحكم على الناس في النار وهم أحياء، لأن المعول على الخاتمة والأعمال بخواتيمها. ربما كان الإنسان في أول عمره من أصحاب النار ثم يختم له بالإيمان فيكون من أصحاب الجنة، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن نحن ليس من حقنا أن نصدر أحكامنا على الآخرين، ولا أن نكفر الآخرين، أو لا أن ندخلهم النار عندما نشاء، أو نخرجهم من النار عندما نشاء. أمرهم بيد ربهم سبحانه وتعالى. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. فلا تكونوا وكلاء عن الله تعالى، لا تكونوا وكلاء عن الله في إدخال الناس جنته أو ناره وعذابه. قفوا عند حدودكم التي رسمت لكم، أنتم عبيد وأمركم بيده، إن يشأ يعذبكم أو إن يشأ يرحمكم. لذلك يجب أن نكون مؤدبين كالقرآن الكريم، وخلق المسلم يجب أن يكون خلق القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وكذلك يجب أن يكون خلق كل مسلم لا يتجاوز حدود الله تعالى فيما رسم لعباده. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم، يبارك لنا بالإيمان، أن يبارك لنا في رمضان وفي كل عمل نتقرب به إلى خالقنا ومولانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان ومن عتقاء النار، واجعلنا من المؤمنين بآياتك المقتدين برسولك صلى الله عليه وسلم، واختم بالصالحات أعمالنا. وصل اللهم وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 20 من الشهر الخامس من عام 1987، والذي كان بعنوان قدرة الله على بعث الخلائق.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

شيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لك.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من الآيات البينات في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. سبحان الله، أعيدها: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لم تجتمع هذه الثلاث في آية من الآيات في القرآن العظيم إلا في هذه الآية: العفو والصفح والمغفرة. مرة يأتي الصفح لوحده، مرة يأتي العفو لوحده، مرة تأتي المغفرة، ولكن أن تجتمع هذه الثلاث في آية واحدة، لا أعرف موضعا آخر في القرآن العظيم إلا هذا الموضع. ما الفرق بينها يا ترى؟ أما العفو أيها الإخوة فهو ترك المعاقبة. إذا أخطأ الولد، إذا أخطأت الزوجة: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا، يعني ليس من الضروري الإنسان أن يعاتب ولده على دائما أو يعاقبه: أنت محروم من كذا، أنت ممنوع من كذا. ترك المعاقبة هو العفو. الصفح هو ترك المعاتبة، ترك المعاتبة. حتى العتاب لا يعاتب في بعض الأحيان، يعني يتجاهل الموضوع. والثالث: وتغفروا. غفر في اللغة أيها الإخوة معناها غطى، يعني قد أنا أسامح ولدي وقد لا أعاتبه، ولكن أفضحه بين الناس: والله يا أخي فلان ابني فعل كذا وكذا، أتكلم بالتليفون أو بين الناس، فيصل الخبر إلى ولدي، يقول: أبي يشهر بي أمام الناس، أو البنت تقول: أمي تشهر بي أمام الناس. فهذا أمر مؤلم جدا بالنسبة للولد وللبنت، قد يولد عنده العداوة والبغضاء. إذن لنفهم قوله تعالى: فاحذروهم، يعني لا تثيروا في نفوس أولادكم وزوجاتكم العداوة لكم بأن تعاقبوهم دائما أو تعاتبوهم دائما. يعني بعض الناس وظيفته الوعظ في البيت للأولاد وللبنات وللزوجة: لماذا فعلتم؟ ألم أقل كذا؟ لا مانع من الإنسان أن ينبه وأن يربي، لكن ليس دائما دائما. يعني يصير صورة الأب أو الأم عند الأولاد فقط أنه واعظ وأنه مذكر وأنه آمر وناهٍ، فيصيرون في قلبهم عداوة له. لذلك ربي قال: فاحذروهم، يعني لا تكثروا عليهم من هذا. ومع ذلك إذا كثر الاحتكاك بين أفراد الناس، مهما كانت علاقة القرابة بينهم والصلة بينهم، لا بد من أن تكثر الأخطاء. يعني أكثر الأخطاء تكثر عندما يكثر الاحتكاك. فأكثر احتكاك في الحياة هو الذي يجري بين الأهل والأولاد، وبين الرجل وزوجته، وبين الجار وجاره. لذلك كلما كثر الاحتكاك كان إمكانية الخطأ أكبر وحدوثه، يعني احتماله أكبر. لذلك على الإنسان أن يوسع صدره مع زوجته، والمرأة توسع صدرها مع زوجها، والأهل يوسعون صدرهم مع أولادهم. وكما قال الله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وكأن الله يقول: تخلقوا بأخلاقي، كما أنني أغفر لكم اغفروا لعبادي، اغفروا لأولادكم، لزوجتكم، لجيرانكم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يكرمنا بأن نطبق هذه الآية في حياتنا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كان في الأمم السابقة أولياء صالحون وعباد زاهدون، وكان جريج العابد أحد هؤلاء الصالحين الذين برأهم الله عز وجل وأظهر على أيديهم الكرامات. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كان جريج في أول أمره تاجرا، وكان يخسر مرة ويربح أخرى، وكان حسن السيرة بين التجار والناس في قريته، فقال: ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه التجارة. فانقطع للعبادة والزهد واعتزل الناس، واتخذ صومعة يترهب فيها، وكانت أمه تأتي لزيارته بين الحين والحين، فيطل عليها من شرفة في الصومعة فيكلمها. فجاءته في يوم من الأيام وهو يصلي فنادته:
2: جريج يا جريج.
1: فتردد بين تلبية نداء أمه وبين إكمال صلاته، فآثر إكمال الصلاة على إجابة نداء أمه، ثم انصرفت وجاءته في اليوم الثاني والثالث فنادته وهو يصلي كما فعلت في اليوم الأول:
2: جريج أجبني يا ولدي، جريج جريج جريج يا جريج، أين أنت؟
3: يا رب أمي وصلاتي.
2: يا ولدي لماذا لا تجبني؟
1: فاستمر في صلاته ولم يجبها، فغضبت غضبا شديدا ودعت عليه:
2: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه الزانيات.
1: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، فاستجاب الله دعاء الأم وهيأ أسبابه وعرضه للبلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت:
4: إن شئتم لأفتننه لكم.
1: قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج.
5: يا جريج يا ويلك، انزل تخدعنا وتدعي الإيمان، انزل إلينا الآن، انزلوه، هيا هيا هيا.
1: فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال:
6: ما شأنكم؟
1: قالوا:
5: زنيت بهذه البغي فولدت منك.
1: فقال:
6: أين الصبي؟
1: فجاءوا به فقال:
6: دعوني حتى أصلي.
1: فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وذكر أنهم سألوه عن السبب الذي أضحكه عندما مروا به على بيوت الزواني. قال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. هذه هي قصة جريج المليئة بالعبر والعظات التي تبين خطورة عقوق الوالدين، وأنه سبب لحلول المصائب على الإنسان، كما تؤكد هذه القصة على ضرورة الصلة بالله ومعرفته في زمن الرخاء لينجيه الله في زمن الشدائد والأزمات. وفيها بيان حال الصالحين والأولياء من عباد الله الذين لا تضطرب أفئدتهم عند المحن ولا تطيش عقولهم عند الفتن، بل يلجؤون إلى من بيده مقاليد الأمور.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المريض، هذه رسالة من الله إليك. أيها العليل، هذه رسالة من الرحمن إليك. اللهم ابتلاك إلا ليجربك. الله ما أصابك بما أصابك به إلا ليمتحنك. الله سبحانه وتعالى ما أمرضك إلا ليختبرك. هل نجحت في ذلك الاختبار ونجحت في ذلك الابتلاء؟ الابتلاء والنجاح فيه مرهون بإرادتك وبعقيدتك. الله تبارك وتعالى رب المضطرين، وأنت الآن من المضطرين. اجعل يقينك في الله هو الدواء الذي تتعاطاه بعد تعاطي الأسباب. اجعل أملك في الله أعظم من أملك في الطبيب وأعظم من أملك في العلاج. ساعتها ينفع الدواء ويفلح الطبيب. تعالوا معي أيها الناس جميعا ليعرف أحدنا كيف يرقي مرضاه وكيف يتوجه إلى سيده ومولاه، لأنه لا يرفع الضر سواه ولا يدفع البلاء إلا الله.

اللهم أمين اللهم أمين. يا سلام على هذا الدعاء، أذهب الباس رب الناس. انظر إلى هذا التناغم والدعاء المخلص لله عز وجل، أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس، عارف كلمة الباس يعني إيه؟ أصلها كلمة البأس. عارف البأس يعني إيه؟ البأس أصلها الشدة، الشدة والألم والمرض، بتقال عنها كلمة بأس ب همزة سين. عارف حضرتك إحنا لما يعني بنسمع أن واحد مريض بنقوله إيه؟ ألف لا بأس عليك، يعني ألف لا شدة عليك ولا مرض عليك. يوف ألف لا بأس، خير خير ألف لا بأس. واحد يقول لك أنا مريض تقول خير ألف لا بأس. أمال اتحذفت الهمزة ليه؟ هقول لكم على سر لغوي جميل قوي، وهو أنه النبي منين عليه الصلاة والسلام؟ النبي من قريش. قبيلة قريش كلها ما كانتش بتنطق الهمزة، كانت بتعمل عملية تسهيل، تسهيل في النطق. يعني إيه؟ يعني كلمة فأس يقولوا الفاس، البأس يقولوا الباس، تمام؟ يعني أي حاجة فيها همزة بالتسهيل يروح قايلينها باس فاس وهكذا. وعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بهذا الدعاء ويقصد به صلى الله عليه وسلم البأس. اللهم رب الناس مذهب الباس، أذهب الباس ممكن يقدمها ويأخرها، يعني ممكن يقول اللهم رب الناس مذهب الباس، ومرة يقول إيه؟ أذهب الباس رب الناس، إله الناس، بينادي ربنا سبحانه وتعالى. اشفي أنت الشافي، شوف المعنى ده يقين، معنى يقين. اشفي أنت الشافي يعني العلاج من عند الله والدواء من عند الله تبارك وتعالى. تعرف ان انت بالبسملة تستطيع تحويل الغذاء الى دواء وتحويل الماء الى شفاء؟ تقول لي ازاي؟ اقول لك ان انت اذا دعوت الله سبحانه وتعالى بالبسملة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تاكل بسم الله الرحمن الرحيم وتشرب، البركة التي ستعم على هذا الطعام او على هذا الشراب هي التي ستمنحك من الشفاء ما لا تعلمه. لان البركة، خدوا بالكم من حاجة معينة قوي، بركة الدعاء، البركة دي عندنا في الإسلام أربع حاجات، يا إما بركة زمان، يا إما بركة مكان، يا إما بركة أشخاص، يا إما بركة أفعال. نقول كمان البركة أربعة أنواع، البركة أربعة أنواع، بركة زمان وبركة مكان وبركة أشخاص وبركة أفعال. بركة زمان زي بركة شهر رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة ونخرج منه وإحنا مقبورين الخاطر من الله عز وجل. يا إما بركة زمان برضو زي مثلا يوم عرفة، زي بركة ليلة القدر، زي بركة يوم الجمعة. هذه أزمنة وليها بركة عند الله، بتضع فيها الحسنات، بتقبل فيها الأعمال، بتغفر فيها السيئات. وعندك مثلا بركة المكان، بركة المكان زي إيه؟ بركة المكان يا محترم زي بركة المسجد الأقصى، بركة البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بركة مكان، بركة مكان زي البركة التي تحدث في المسجد مثلا، المساجد تضع فيها الصلوات ب27 درجة. ربنا بيقول عن المسجد أقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أهدي بركة مكان. طب يلا بقى ناخد بركة الأشخاص، بركة الأشخاص تكون في الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. الأنبياء كلهم بركة صلوات ربي وسلامه، لأنهم عناية مخصوصة لعلة مخصوصة لغاية مخصوصة بكيفية مخصوصة. أنبياء ما بيحصوش ربنا، يعني الأنبياء منزهين عن الخطايا وعن الذنوب وعن المعاصي وعن الأثام، فأجسادهم أجساد ربانية خالصة لله ولربهم. فضلت عندنا النوع الرابع اللي هو بركة أعمال. إزاي بقى يا محترم بركة الأعمال؟ أهدي في إيدك أنت تقدر تنفذها. بركة الأعمال يعني في أعمال لو أنت عملتها بتجيب لك البركة. زي إيه؟ ما احنا قلنا زي البسملة، لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيبارك الطعام اللي بتاكله، في الشراب المية اللي بتشربها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيبارك الشراب اللي بتشربه. لو انت قعدت تقول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا حيبارك النفس اللي بتتنفسه، دخلت بيتك تقول السلام عليكم ورحمة الله ربنا حيبارك هذا البيت. يا بني اذا دخلت الى بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى اهل بيتك، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البركة في ايدينا، احنا اللي في ايدينا ممكن نجيب البركة. انتوا فاكرين الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لما قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة؟
هاتوا لي اي بقى ادوات حسابيه او الكالكوليتر دوت او اله حسابيه علشان تقول لي ازاي طعام الواحد يكفي الاثنين والاثنين يكفي الثلاثه. اعتقد واعتقد انت كمان ان الكلام ده مش يدخل في الحسابات، انما يدخل في غير الحسابات، يدخل في بركه رب الارض ورب السماوات. هو ده الدعاء اللي تقدر تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. عندك مريض تقدر ترقيه، اذهب الباس، رب الناس، اشفي انت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يغادر مرضا، يعني شفاء ما يسيبش أثر مرضية من بعد منه، لا يغادر أي لا يترك مرض أو خلافه. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفى أنت الشافي. وعليك بقى إيه بالتثليث. التثليث يعني إيه؟ يعملوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يعني يمكن هتسمع الراجل أو الشيخ يقولوا لك ثلاث مرات. ليه؟ لأنه هذه بركة الدعاء التي يستطيع كل منها أن يعالج مرضاه. سارعوا بمعالجة مرضاكم ببركة الرقية، استجابة لأمر الله، وهذا لا يغني عن الأخذ بالأسباب. إذا تعتمد على الله ثم تأخذ بالأسباب، تجد من عند الله شفاء عاجلا لا يغادر سقمة. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من اشتاق لربه، وهو أعظم من أحبه، وهو أعظم من علم حقيقة أسمائه وصفاته، وهو أعظم من تذكر واستحضر نعمه وآلاءه. وإلى ربك فارغب. ننطلق من هذه الآية للتأمل في كرم الله، في جود الله سبحانه وتعالى، بل لنتعرض لجود الله، على الله عز وجل أن ينيلنا شيئا من هذا الجود والكرم. والله سبحانه وتعالى لا يبتدئ عباده لا بالحرمان ولا بالعذاب ولا بالبلاء، بل يعطيهم، يمنحهم، ييسر لهم، فإن غيروا غير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إلى ربك فارغب. ما هي الرغبة؟ الرغبة هي التوسع في الطمع فيما عند الله. ليست الرغبة هي الطمع فيما عند الله، بل التوسع في الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. مع الخلق لا تستطيع أن تتوسع كثيرا، لو طلبته مرتين في ساعة واحدة، بل لو طلبته مرتين في يوم واحد لضاق بك. لو زدت في الطلب وجعلته كبيرا لقال لك لقد توسعت في طلبك. نعم، لأن هذا المخلوق كرمه محدود، عطاؤه محدود، قدرته محدودة، حلمه محدود. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن خزائنه لا تفنى. بل المخلوق كلما زدت في طلبه نقصت في قيمتك عنده، أما الله سبحانه وتعالى كلما زدت في طلبه أحبك وأعطاك. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يهدد من لا يدعوه، الله يهدد من يدعو غيره. أما المخلوق يفرح إن لم تسأله، يفرح إن لم تدعوه، يفرح إن لم تطلب منه. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، اطلبه وأنت المطيع، واطلبه وأنت العاصي، فهو ربنا سبحانه وتعالى. بل لو طلبه بصدق وإخلاص كافر ملحد لجأ إلى الله عز وجل بقلب صادق منيب، فالله عز وجل يجيبه. لماذا؟ لأنه ربه. لماذا؟ لأنه الرحيم بخلقه، الرحمن بهم. أليس الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يطعم هؤلاء الكفار؟ من الذي يطعم المجرمين؟ من الذي يطعم العصاة؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى، حتى يرجعوا إليه فيحمدوه ويشكروه، أو أنه سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمع الله سبحانه وتعالى لا تقل أنا يكفيني من ربي أن يعطيني العافية، لا، قل يا ربي أعطيني العافية والتوفيق والسداد والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ووفقني لسيارة مباركة وبيت واسع، وابعثني البركة فيه والعافية فيه. مع الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع الوكالة. وعن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاه، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها. أخرجه البخاري ومسلم. العارية. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فقال:

غصب يا محمد؟ فقال لا، بل عارية مضمونة. أخرجه أبو داود. الغصب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. الآية. أخرجه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية، وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان. قال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه. قال إذن يذهب بها. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه مسلم. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. خلق الله الدنيا دارا للابتلاء، فوفر فيها كل شروط الابتلاء، وخلق الجنة دارا لتكريم أوليائه، فوفر فيها كل شروط التكريم، وخلق النار دارا لإهانة أعدائه، فوفر فيها كل شروط الإهانة. نحن في هذه الدنيا مبتلون، ومن جملة الابتلاء أننا محكومون بالبيئات التي نتحرك فيها. ولهذا فأنت لا تستطيع أن تصل إلى حل مثالي في ظروف وأجواء ومعطيات غير مثالية، وأحيانا يكون عليك أن تختار بين السيء والأسوأ، وهنا تأتي البراعة في تكثير الخير وفي محاصرة الشر، في تكثير الصلاح وتقليل الفساد. إذا لم يعجبك حل من الحلول فلا تلتفت عنه ولا تنصرف عنه، ولكن فكر في البديل. لا بد من حل حين تكون هناك معضلة، لا بد من حل. فإذا اهتديت إلى حل لا يرضيك لأنه حل غير جيد، أو لأنه حل ناقص، أو لأن له عوارض جانبية خطيرة، فليس الحل هو اللا حل، لا، ولكن الحل هو أن ننظر إلى حل أقل مخاطر وأقل تكلفة من الحل المطروح. بعض الناس في عطالة دائمة لأنه لم يستوعب هذه القضية، وهو يعمل على مبدأ ما هو موجود لا يرضيني، وما يرضيني ليس موجودا، وبالتالي فهم في إجازة مفتوحة. حين نقارن بين الحلول المطروحة ونستوعبها بشكل جيد، حينئذ نستطيع بإذن الله تعالى أن نصل إلى الحل الأقل سوءا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو راجع من غزوة خيبر، موقف قمة في الجمال والبساطة. الحديث بيقول ان سيدنا محمد وهو راجع من غزوة خيبر 1400 صحابي تعبوا من المشي في الصحراء، فجه عليهم الليل، فطلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سيدنا بلال انه يحرسهم ويفضل صاحي علشان يصحيهم على الفجر. يقول راوي الحديث سيدنا ابو هريرة: فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، فلما تقارب الفجر اسند بلال الى راحلته فغلبته عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أي بلال، إلا حصل يا بلال، ما صحيتناش ليه؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، أنا نمت زي ما أنت نمت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قوموا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. ده الحديث وده الموقف. تعبانين يا بلال، خليك انت صاحي زي ما انت كده تظبط المنبه كل يوم على الفجر، خليك انت صاحي. جه سيدنا بلال يصلي شويه والصحابه نايمين وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نايم، لكن سيدنا بلال قبل الفجر بربع ساعه سند دماغه على الجمل بتاعه كده وقام نايم. اول واحد صحي الساعه 10 الصبح كان سيدنا محمد لما اشتدت الشمس على الرؤوس. فين بلال؟ بلال نايم. ايه اللي حصل يا بلال؟ قال له: انا اسف يا سيدنا محمد، انا نمت زي ما كلكم نمتم من كتر التعب. سكت النبي عليه الصلاه والسلام وقال: يلا يا جماعة قوموا نصلي. وصلى سيدنا محمد وقال لهم: يا جماعة، اللي ينام عن صلاة أو ينساها أول ما يفتكرها على طول يصليها. خلق ومفهوم ومعلومة، ثلاث كنوز النهارده مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. الخلق الاولاني هو البساطه، بساطه النبي عليه الصلاه والسلام مع الصحابه. واحد تاني كان ممكن يقول طبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم ان يتكلف، لكن واحد تاني زي حالاتي كان يقعد يقول: لا حول ولا قوه الا بالله، حرام ده الواحد فاته صلاه الفجر، ليه بتعملوا فينا كده؟ كانه بيتظاهر انه زعلان يعني ان الفجر فاته. لكن سيدنا محمد يسيب نفسه مع اقدار رب العالمين. هو قال لسيدنا بلال: صحيني يا بلال، وبلال نام. قدر الله ما شاء فعل، بمنتهى البساطه: يلا يا جماعه قوموا علشان نصلي. بس خد بالك، سيدنا محمد بيعلمنا: اوعى يبقى عندك لا مبالاة لو فاتك الفجر، واوعى يبقى عندك شدة جلد الذات لو فاتك الفجر. المسلم وسط ما بين اللا مبالاة، واحد بقاله 10 سنين ما بيصليش الفجر ومش فارقة معاه، ويصحى الصبح يلبس ويروح جامعته أو شغله ولا الهوى، حرام عليك، انت بترتكب كبيرة. من ترك صلاة متعمدا فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، دي لا مبالاة مش حلوة. لكن الناحية التانية ممكن واحد يفوت الفجر مرة فيقول: ربنا ما بقاش يحبني، لأنه لو كان بيحبني كان صحاني على الفجر. لا، ما تقولش كده على ربك، ما تتهمش ربك إنه ما بيحب، معلش قوم وصلي الفجر وأبشر واخزي الشيطان اللي بيحاول يقنعك ان ربك ما بيحبكش لو زبطت المنبه وما قمتش على صلاة الفجر. يبقى أول حاجة بساطة النبي، تاني حاجة المسلم عنده وسطية ما بين اللا مبالاة مش فارقة معايا يفوت الفجر، وما بين شدة جلد الذات ربنا ما بيحبنيش، لا بيحبك، قوم صلي. بس بص المعلومة الجميلة، سيدنا محمد علمنا لو فاتتك صلاة سواء نسيتها أو نمت عنها، أول ما تصحى أو أول ما تفتكرها صلي على طول، ما تقعدش تضيع وقت. صحيت الساعة 8 الصبح أو صحيت الساعة 7 لقيت الشروق طلع، قوم وتوضى وصلي وارجع نام تاني لو أنت مثلا بتصحى الساعة 9 ولا 10، لأن وقت الصلاة هو الوقت اللي تدركه فيها لو نمت عنها أو نسيتها. ما تقولش هريح وبقوم بعد شوية، ما تقولش هقعد ألبس وأشرب الشاي بلبن وأفطر وأبقى أصلي قبل ما أنزل. أول ما تصحى لو فاتك الفجر على طول صليها، ده اللي ربنا بيحبه كما قال رب العالمين: وأقم الصلاة لذكري، يعني أول ما تفتكر على طول تقوم تصلي. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، بتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، المثل اليوم من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بعد ذلك نأتي إلى الكلمة الخبيثة، لكن نبدأ بالكلمة الطيبة. هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ما وجه الشبه الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة؟
1: قبل وجه الشبه، من عد كلامه من عمله نجا.
0: نعم.
1: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، يعني مثلا لو واحد كتب كلمة كما قال أنه أنت أخلاقي لأنك ضعيف، أو أنت ضعيف لأنك أخلاقي،
0: كلمة
1: هدم الأديان كلها، ما خلش القيم مبادئ. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والكلمة الطيبة صدقة. أيام كلمة فيها تواضع،

0: وتلتقي الموضوعية مع الأخلاق،
1: العلم مع الأخلاق
0: بالموضوعية. يعني هذا اللي جاء يقاتل النبي بس كان صهر للنبي جيد، قال ما ذممناه صهرا سبب إسلامه، فأنت بس كن موضوعي محبوب. وأنا أؤمن إيمان قطعي أنه قد يلتقي وقد يلتقي العلم مع الأخلاق في الموضوعية. موضوعي أنت عالم، موضوعي أخلاقي دون زيادة أو نقصان، بس العوام إذا كرهوا شيئا بالغوا في كراهيته. يعني كلمة دقيقة، أيام بيكون إنسان بيغلط، فإذا غلط وهو يعمل في الدعوة الناس يهدرون كل أعماله السابقة. أما البطولة أن تكون موضوعيا، ألا تزيد وألا تنقص. موضوعية أخلاق، موضوعية علم.
1: نعم سيدي، نعود إلى المثل وجه الشبه، أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. كيف الكلمة الطيبة
0: يعني أصلها نابعة من دين.
1: نعم.
0: نابعة من منهج، نابعة من منهج إلهي من عندي خالق السماوات والأرض، نابعة من صراط مستقيم، يعني إلى أصول ثابتة متطابقة مع العقل والنقل والواقع والحياة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنسان تزوج امرأة صالحة وفق المنهج، أنجب أولاد ربهم تربية صالحة. أنا زرت جار إلي بدمشق كان شيخ القراء، قال لي عندي 67 حفيد معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله، عقد زواج بين ذكر وأنثى أنجب هؤلاء. الكلمة الطيبة صدقة، الطيبة زواج ناجح، تجارة ناجحة، تجارة وفق منهج الله. فالحقيقة أنه أقول اجتهادا مني، هذا المنهج الدقيق الإلهي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. مهما شيء بدا لك كبيرا خاضع لمنهج الله، أو بدا لك صغيرا خاضع لمنهج الله عز وجل.
1: إذا سيدي هذه الكلمة الطيبة أصولها من الوحي، من المنهج الوحي الإلهي، وامتداداتها لا
0: يعني
1: تنتهي
0: من تعليمات الصانع.
1: نعم.
0: أنت عندك مركبة فاخرة جدا تألق ضوء أحمر، الصانع بيقول لك الزيت ناقص، إذا واحد جاهل بيقول لك هذا الضوء تزييني، إن فهمته تزيينيا احترق المحرك، إن اتبعت تعليمات الصانع أوقفت المركبة أضفت الزيت فقط. فالحقيقة الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقا من حرصك اللامحدود على سلامتك وسعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع. هذه الكلمة الطيبة.
1: نعم.
0: تطيب بها النفس، والكلمة الخبيثة قبل أن نصل إليها تخبث بها النفس.
1: نعم. الكلمة الخبيثة سيدي، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض.
0: ما لا أصول،
1: ليس لها جذور،
0: مصالح. نحن بالنهاية بين شيئين، بين المبادئ والمصالح.
1: الكلمة الطيبة مبدأ،
0: أبدا
1: الخبيثة مبدأ، مصلحة
0: مبدأ، منهج إلهي، تعليمات الصانع، مصير مصير. أما الكلمة الخبيثة مصلحة آنية، فيها نفاق، فيها كذب، فيها مبالغة، فيها تقليل من شأن شيء أو تضخيم شأن شيء.
1: كم من كلمة خبيثة سيدي يعني لا يلقي الإنسان لها بالا؟ ضربتم مثلا أنت ضعيف لأخلاقي وأنت أخلاقي، هذا على مستوى ما يكتب في الصحف والمجلات، لكن على مستوى البشر أحيانا كم من كلمة خبيثة أدت إلى طلاق، أدت إلى سوء وإفساد في العلاقات بين الناس؟
0: والله يا أخي الحقيقة أن الفساد في الأرض كبير جدا الآن، يعني دائما
1: وقد يبدأ بكلمة.
0: الشعوب الضعيفة متهمة بالتخلف، من جعلها متخلفة؟ الأقوياء، الأقوياء نابوا ثرواتها وأبعدوا رجالها، أفرغوها من القيم. فأنتم أفرغتم هذا الشعب من القيم ووكلتم عليهم من يظلمهم، ثم تتهمونهم بالتخلف. أنتم أصل التخلف.
1: أحيانا إنسان سيدي يتكلم بكلمة خبيثة في بيت أخته يؤدي

0: طلاقها، تكلم بكلمة
1: يعني أخته، أنا زوجت أحبه كثيرا، زوج صالح مؤمن صائم مصلي، ودخله محدود، ساكن ببيت 60 متر ماشي حاله، تحبه كثيرا، تنعم به، وفية له، شو هالبيت واسعك هالبيت؟ هذا أخوه الغني
0: بيت صغير،
1: أنت كرهتها بزوجها. لذلك الكلام الرادع الدقيق، ليس منا من فرق بين زوج وزوجة، أخ وأخ، شريك وشريك، قريب وقريب، ليس منا. وكأني أتصور أنه أكبر ردع نبوي ليس منا،
0: يخرجه
1: لا ينتمي إلينا،
0: لا ينتمي
1: لهذا الدين. ليس منا من أفسد، ولا من فرق، ولا من فرق بين زوجين،
0: خبب امرأة على زوجها. نعم. نعم سيدي، هذا الذي أردته. يعني بعض الناس قد يقول الكلمة الخبيثة ليس لنا بها علاقة، لكن أنت لا تلقي بالا، لكن الكلمة التي تقولها قد تفسد وقد تصلح.
1: نعم.
0: فينبغي الانتباه إلى ذلك. هذه الكلمة الخبيثة سيدي اجتثت،
1: يعني فرضنا أن واحد له ولدين،
0: نعم،
1: واحد أذكى من الثاني، فأكرم الأول الذكي كثيرا، حطم الثاني. أنا بقول عامل بعدل، اشهد يا رسول الله أني نحلت ابني
0: حديقة،
1: ألك
0: ولد غيره؟
1: قال نعم. قال أنا حلتهم كلهم؟ قال لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. هذا منهج رسول الله،
0: هذه ليست كلمة طيبة، أن تشهد على جور. نعم. اشتثت من فوق الأرض الكلمة الخبيثة، قال ما لها من قرار. أنا ما لها من قرار، ليس لها آثار.
1: أي نظام وضعي يزول بيوم.
0: نعم.
1: أي تنظيم وضعي نابع من مصالح، من غرائز، من شهوات، من قوة طارئة، ينتهي عند الله،
0: ما لها من قرار.
1: والله عز وجل يعني جعل عبر تاريخية كبيرة جدا.
0: سيدي هنا، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يتذكرون ماذا؟
1: يا ماذا؟ الله عز وجل فطر الإنسان فطرة سليمة متوافقة مع الشرع، توافقا تاما. يعني أي أمر أمرك الله به فطرك على محبته، وأي أمر نهاك الله عنه فطرك على كراهيته. والآية تقول وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فأي عمل يتوافق مع الفطرة في راحة نفسية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأنت حينما تطيع الله عندك راحة نفسية، والله لا أبالغ، لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. مع المعصية في قلق، في تشاؤم، في خوف من أتفه الأشياء. ومدام منحرف ومشرك يقذف في قلبه الخوف.
0: إذن سيدي يتذكر نداء الفطرة،
1: نداء
0: يتذكر
1: الفطرة.
0: الشيء
1: نعم.
0: الذي أودعه نعم. الله فيه
1: نعم.
0: فسماه تذكر لعلهم نعم. يتذكرون
1: نعم.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. نعم. إخوتي الأكارم، شكر الله لكم حسن المتابعة، أشكر لشيخنا ما تفضل به، ألقاكم على خير، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، هذا جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من اشتاق لربه، وهو أعظم من أحبه، وهو أعظم من علم حقيقة أسمائه وصفاته، وهو أعظم من تذكر واستحضر نعمه وآلاءه. وإلى ربك فارغب. ننطلق من هذه الآية للتأمل في كرم الله، في جود الله سبحانه وتعالى، بل لنتعرض لجود الله، على الله عز وجل أن ينيلنا شيئا من هذا الجود والكرم. والله سبحانه وتعالى لا يبتدئ عباده لا بالحرمان ولا بالعذاب ولا بالبلاء، بل يعطيهم، يمنحهم، ييسر لهم، فإن غيروا غير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إلى ربك فارغب. ما هي الرغبة؟ الرغبة هي التوسع في الطمع فيما عند الله. ليست الرغبة هي الطمع فيما عند الله، بل التوسع في الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. مع الخلق لا تستطيع أن تتوسع كثيرا، لو طلبته مرتين في ساعة واحدة، بل لو طلبته مرتين في يوم واحد لضاق بك. لو زدت في الطلب وجعلته كبيرا لقال لك لقد توسعت في طلبك. نعم، لأن هذا المخلوق كرمه محدود، عطاؤه محدود، قدرته محدودة، حلمه محدود. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لأن خزائنه لا تفنى. بل المخلوق كلما زدت في طلبه نقصت في قيمتك عنده، أما الله سبحانه وتعالى كلما زدت في طلبه أحبك وأعطاك. لماذا؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يهدد من لا يدعوه، الله يهدد من يدعو غيره. أما المخلوق يفرح إن لم تسأل، يفرح إن لم تدعو، يفرح إن لم تطلب منه. أما ربنا سبحانه وتعالى فاطلبه في الليل وفي النهار، في الصباح وفي المساء، اطلبه وأنت المطيع، واطلبه وأنت العاصي، فهو ربنا سبحانه وتعالى. بل لو طلبه بصدق وإخلاص كافر ملحد لجأ إلى الله عز وجل بقلب صادق منيب، فالله عز وجل يجيبه. لماذا؟ لأنه ربه. لماذا؟